أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظنوا لئن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت إليك أنبت وبك خاصمت إليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعلى عز الأجل.

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك، اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كله دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدًا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس نظام الأحمال وانشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا المسلمين كل هم فرجا هم كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها مبت المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا للمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الرتل إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك فيك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألهم بك واستقراقا فيك، لطفا شامل من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا شبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله صلى وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى، فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا، ونحمد على نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين،
وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهادي توسلنا لدنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله يطرا وكل الأولياء والصالحين قطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله رقاف ذا التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيدلوس القطب أجل عن قلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكمنا به اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعد العظيم الحال تاج العابدين يا الله وناظمها أبا بكر إماما حباه له جاه مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختم بتحصين عظيم لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافعين يا الله يا عالم السر منا لا تذك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تذك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تذك الستر عنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب أتى وقد بت الأسلام صدرك بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا موجد الخلق ضرام واسع الكل بالراس والقسبال سترا على القباح والأقطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبيك والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مراد رضاك والدائم الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يغف فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة مقيمة وحشوة فاذ أشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت روج علي وقصها الجاه والمال يا الله يا رب قد غالبتني في الحظوظ كفتني وقيدتني بالأكبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خيرك في أحلل علينا العوافي مخافي عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما عذابك ويرتجيني ثوابك وغيث رحمتك أطال يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري بمحض جودك والإفضال يا الله أمن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال تعالي على وتنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك ورجاء وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل في كل حال على مزين الضلال من كلمته الغزالة يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سر

يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين.

وليس نرجو سواك. قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وأملنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وأن يقيم العدل كي نستقيم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويمين الخائفين يا الله رب اسقنا غيث عام نبع مبارك دوام يدوم في كل عام

شر السنين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين بزمرة السابقين يا الله بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول كل سر ربي سجب ليمين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك منا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن ببك الغلاق لمن بذنب رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب كل

ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالبناء أريد عطياك تحت باب الرجاء وقفت مذلي فأخذني بالقصد قبل المنية. يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. يا الله وجل العلم اقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله فدعائي وابتهالي بافتقاري. يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. يا الله أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. يا الله قد كفاني علم ربي

فتداركني بلطف يا كريم الوجه قثني قبل أن يفنى اصطباري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغوض غوضا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي يرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعزي وقضوعي وانكساري علم

فاذم ربي عقوبين ولحسن الظن لازم فوخلي وحليفي يا الله وانسي وجلسي طول ليلي وناري يا الله قد قفاني علم ربي وقت

بل انا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد كفاني علم ربي فقل معي استغفر الله من جميع

على الجميع الخاطرات حدث الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحباب أهل الدين ماضيهم وآت لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وندم مباح ومكروه وواجبات ولكل ما علم الله ماضيات ومقبلات العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بذل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأعطانا فاهدنا للصالحات يا ربنا بديه الأخرى حسنات وأعطنا أصل يقين مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذي منك الهداية والعناية والنعائم سابقات وما تشاو كان فانظر بالعيون الراحمات بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآلي في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآلي في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآلي في الصفوف معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات واغفر لناظمها وللقارين هم القاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وفق أمة أحمد وأذي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات لا عداد لا حضاد والحمد لله كما يحب بعض النعمات تداخل قي ورضا نفسي وزنة عرشي وامداد كلماتي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قوي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام اغلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وذات عرشه وامداد كلماته يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجدت لك وجدتي عجل بقوتي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاق المارد وحاسد المعاند بحق سر طاسمين الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي
الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب يا رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب يا رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب يا رب اغفر لي لا إله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب يا رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب يا رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب يا رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب يا رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب يا رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتاز كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين.

المؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي

بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

0: قلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

استغفر الصلاة واقبل على الله بقلوبكم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تسوية الصف من إقام الصلاة ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك صفوة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر يبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تدل عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصومون مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك هم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين وانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حردين قادرين فلما روها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الأخذ أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تغيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترعبهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده

أسقنا وأغثنا اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما أظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم ورعهم والهمم رشدهم وفقنا المتوب وترضى والطب بنا فيما يجري به القضاء واصرف دفاع عبيد وازل عنا وعنهم جر الضاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عينا زاهدين

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. اللهم انت السلام عليك السلام عليك ورحمه السلام فحينا ربنا بالسلام ادخلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا وتعالي ذا الجلال والاكرام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع بجدي منك الجد اللهم رب اعنا على ذكرك وشكرك وسمعتك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا.

كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله.

أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب رحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها.

اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا

القيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمس، بك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه مداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى

0: وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كتاب كشف الغمة للإمام الشعراني إلى أن قال: فصل في جوامع من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. كانت جويرية رضي الله عنها تقول: خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، ثم رجع بعد أن أضحى النهار وأنا جالسة أسبح الله عز وجل، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قلت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى نحو 4000 حبة تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي، قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله تعالى له: ما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. ومعنى عضلت أي اشتدت عليهما وعظمت واستغلق عليهما معناها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده 3 مرات فتقول الحفظة: ربنا لا نحسن كنها ما قد شكر عبدك هذا أو حمدك وما ندري كيف نكتبه، فيوحي الله إليهم أن اكتبوه كما قال. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء خير أدعو به في صلاتي؟ فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله. أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، يطلب بها ما عند الله، كتب الله له بها 1000 حسنة، ورفع له بها 1000 درجة، ووكل بها 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال رجل الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل فقال: اكتبها كما قال عبدي. وفي رواية: إذا قال العبد الحمد لله كثيرا قال الله تعالى: اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. والله أعلم. فصل في لا حول.
2: افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بفضله الجزيل، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجود والمن الطويل، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير هادٍ وخير معلمٍ وخير دليل. اللهم أدم صلواتك على عبدك الهادي إلى سواء السبيل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل التكريم والتبجيل، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسانٍ في خير سبيل، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين الشاربين في محبة الله تعالى أحلى سلسبيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفصل جوامع من معنى جوامع أي جامعات للثواب الكبير الكثير في ألفاظ قليلة، جوامع من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وأورد فيه أحاديث فيها مضاعفة الثواب بكلمات يسيرات يقولها الإنسان فيها ذكر أعداد كبيرات فيكون لها ثواب عظيم. يقول: كانت جويرة رضي الله عنها تقول: خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين جويرة، أي خرج في وقت الفجر من يوما ثم رجع بعد أن أضحى النهار قد مضى من ضحوته مدة، وأنا جالسة أسبح الله عز وجل، فقال: ما زلت على حالتي فارقتك عليها؟ جالسة في التسبيح من حين ما خرجت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قال: في 4 كلمات قلتها 3 مرات، يعني من قالها من أمتي من المخلصين فقبل عند الله تعالى فثوابها يزيد على ثواب هذا الوقت كله الذي صرفته في التسبيح، التسبيح الطويل كله، يرشدها إلى أنها تضيف إلى أذكارها من الجوامع. وهذا بالنسبة لو قاله أحد، أما بالنسبة له فالكلمة منه والتسبيح منه ما يعادلها تسبيحات الأولين والآخرين بعض، ولكن بالنسبة يبين لا أن هذا لمن قاله من أمته يعلو ويفضل ثوابه. ما هن 4 كلمات؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه يرضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه يرضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. قالها 3 مرات، وهو الذي يأتون في الورد اللطيف عندنا باختيار بعض أحفاد الإمام الحداد كان الأصل في الورد 100 مرة سبحان الله بحمده، ثم جاءوا بهذا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نزله ورضا ثلاث مرات أربع كلمات. وقال سعد بن أبي وقاص أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نواء أو حصى نحو 4000 حبة تسبح به. وفي هذا أن استعمال الآلات والأدوات لأجل الطاعة أمر مرغب فيه. فعند جمعت لها حصى نحو 4000 تسبح بها. وعلى هذا جاءت أثار المسابح بعد ذلك، شكوا المسابح ورتبوها وجعلوها. فمن الغرائب أن بعض الناس استنكر فعل المسبحة واستعمالها، مع أن الله بسط لنا الكون وما فيه ليكون عدة لنا على طاعته، فكلما استعملناه في طاعته فذلك قربة إليه. ولكن بعض العقول تقصر في معرفة مقاصد الشريعة ثم تدعي أنها تعلم الأحكام فتقع في غلط كبير. وفي فكم كان من أنهم ينكرون هذا المسبح، يقول إنها بدعة وإنما يجوز تسبح بالمسبحة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز استعمل الأدوات هذه والمواد في أي شيء من الأمور إلا في ذكر الله وإلا في طاعته ممنوع. هذا فقه غريب في الشريعة، عجيب جدا. تستعمله لأي غرض بس إلا للذكر والعبادة؟ لا. أهم أعظم ما أستعمله فيك جميع الذرات الوجود للعبادة وللذكر، سخرها لها، هذا الأصل وهذا هو الأساس. ما استعمالها للأشياء الثانية إنما يأتي ما بين مباح ومكروه وحرام على حسبها. وأما تسخيرها لأجل مساعدة على ذكر أمر غريب، كيف يكون؟ فهذا مثاله. ما يقول ما يجوز واحد يروح المسجد بالسيارة لأنها بدعة. النبي ما مشى بسيارة مسجد أبدا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وبعدين وخلقها الله لي وروح بها المسجد حرام، إذا بروح بها محل ثاني ممكن أروح بها أي محل بس المسجد لا. إيش العقل هذا؟ وهذا كما اللي يقول التسبيح ممنوع تحمل المسابح التسبيح وما إلى ذلك. فهذا رأى عندها الحصى وتسبحت نحو 4000، وقال ألا أخبركما وأيسر عليك من هذا وأفضل؟ إرشادا منه إلى جوامع الذكر التي يجعل الإنسان في ذكره مهما كثر عدده أن يجعل من الجوامع التي يعظم ثوابها. يقول سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الله أكبر مثل ذلك، يعني مثل عدد ما خلق السماء، عدد ما خلق الأرض، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مثل ذلك. وأيضا هو استبدل لأنه أصله في الورد اللطيف 100 مرة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر، فاستبدلوا بعض أحفاد الإمام الحداد للمشتغلين مما بالعلم أو بشيء أو ممن لا يجدون سعة في الوقت، فجاب لهم هذا بدل 100 مرة. سبحان الله عدد ما خلق في الارض، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خلق، الحمد لله عدد ما خلق السماء، الحمد لله. فانها يسيره ولها فضل عظيم، فضل عظيم. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم يقول ان عبدا من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما نطق بهذه الكلمه قال فعضلت بالملكين، يعني استصعبت عليهم، يعرفون جلال وجه الله وعظيم سلطانه. كم قال الحين نكتبها كما ايش هذا؟ يقول كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا الى السماء قال يا ربنا ان عبدك قد قال ما قال لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو اعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال يا ربي، قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله. قال الله تعالى لهم اكتبها كما قال عبدي حتى يلقاني اجيبها، انا بجيبها ما عليكم انتم، يعني ما تحيطون بثوابها ولا تعلمون، بس اكتبوها كما قال وانا الذي باجازي. اكتبها كما قال عبدي حتى يلقاني فاجزيه بها، كما جاء في سنن ابن ماجه وعند الطبراني في الكبير. الله اكبر. عضلت اشتدت عليهما وعظمت واستغلق عليهما معناها. وهكذا وهكذا من الجوامع ما إذا قبله الله ضاعف ثوابه مضاعفات كبيرة. يذكر عن بعض الصالحين وكان في عرفة في الموقف في الحج ورأى الاجتماع الناس توجههم فحمد الله من صميم قلبه يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. فصادفت خروج من قلب ممتلي بتعظيم الله وجلاله. فلما جاء العام الثاني وقف الموقف وراء المشهد وهم يقولها وإذا يسمع خطاب ما يقول يا هذا نحن من العام الماضي نكتب ثواب كلمة عقك ما أكملناها. هذا بتقولها ثاني مرة يقولها ثاني مرة والله يضعف لمن يشاء جل جلاله وتعالى في علاه سبحان الله. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيدا ثلاث مرات فتقول الحمد الحفظة ربنا لا نحسن كنها ما قد شكر أي حقيقة الكنه الحقيقة كنه ما شكر عبدك هذا أو حمدك وما أدري كيف نكتبه فيوحي الله إليهم أن نكتبه كما قال. ويروى عن الإمام الشافعي عليه رضوان الله كان من صيغ الحمد من صيغ الصلوات التي ألهم الله بها قال في كتاب الرسالة وصل اللهم على عبدك وعبدك محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. وما كان هذا اللفظ مشهور بين الناس. ورأى بعض الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بما جوزي عنك محمد بن إدريس الشافعي في قوله وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قال جوزي عني أن لا يوقف للحساب يوم القيامة. لا يوقف لا إله إلا الله. فهكذا الجوامع من الصلوات والجوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. كان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء خير الدعاء به في صلاتي؟ فنزج بعنه قال إن خير الدعاء أن تقول في صلاتي اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هكذا لك الحمد كله أي ما يستحق الحمد لله أنت وكل حمد فهو مصروف إليك وأنت أهله وأنه ما يمكن يحمد غيرك إلا وأنت الذي أجريت ما يحمد عليه على يده فمنك فالحمد راجع كله لك لك الحمد كله وأنت تستحق كل معاني الحمد ما علمنا منها وما لم نعلم ولك الملك كله لا يشاركك في حقيقة الملك أحد وما عند الملاك والملوك من الملك والامتلاك إلا مجازا وسورا والملك لك تبارك الذي بيده الملك ولك الملك كله لله ولك الخلق كله ما أحد يشركك في خلق شيء ما من شيء إلا وأنت خالق وما أحد لو شرك معك قط الخلق كله لك ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله فلا يرجع إلى إنسان ولا ملك ولا حيوان ولا نبات الأمر كله من أوله إلى آخره راجع إليك وإليه يرجع الأمر كله جل جل أسألك من الخير كله من حيث حطب علمك كل ما تعلم خير بغيت نصيب يا رب منه وأعوذ بك من الشر كله ما علمنا وما لم نعلم ما أحاط بعلمك من الشر نريد أن نستعيذ بك منه فاحفظنا وحرسنا. فهذا من جوامع الدعوات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله استسلم كل شيء لقدرته يطلب بها ما عند الله يعني لا يقصد بها إلا وجه الله. كتب الله له بها 1000 حسنة ورفع له بها 1000 درجة ووكل به 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير. هكذا قال. فقولوا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته،
2: الذي ذل كل شيء لعزته،
3: الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،
2: الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،
3: الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته،
2: الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته.
3: اللهم اجعلنا لا نريد بها إلا ما عندك يا الله. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رجل الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك أن يكتبها فرجع فيها ربه عز وجل وقال اكتبها كما قال عبدي. رجل إذا قال العبد الحمد لله كثيرا قال الله اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. سمعت هكذا جاء في رواية أحمد في الزهد والطبراني في الأوسط، والأخيرة جاءت في رواية الطبراني في الدعاء، وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم عن رفاعة بن رافع يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أعرابي يصلي معنا، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال الأعرابي الحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال فلما سلم قال من القائل كذا من اللي أحمد؟ قالوا هذا أنت قلت. قال نعم يا رسول الله. قال لقد عجبت له لقد ابتدرها 30 ملكا يكتبونها أيهم يكتبها أول، تبادرها 30 ملك أيهم يكتبها أول. قال 30 ملك جاءوا يكتبون الصيغة هذه لما نطقت بها. حتى قال الإمام بن حجر في شرحه للبخاري قال في هذا دليل على إحداث الذكر الذي لم يكن مثروع على رفع الصوت بذكر الرجل رفع صوته بها وأحداث هذا الذكر لم يكن سمعه من قبل، ثم أثرت عنه هو بنفسه كان يقولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ما قاله تجيب ذكر من عند رأسك وسط الصلاة أنت مبتدئ أنت تجيب. قال لقد ابتدرها 30 ملكا أيهم يكتبها أول، أو رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، تسابقوا إليها الملائكة. كما جاء أيضا مثلها في الرواية في الحديث الصحيح أنه كان يصلي فكبر فقال رجل خلفه رب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم من قال في الصلاة كذا؟ قال أنا قلت يا صلى ما أردت إلا الخير. قال لقد عجبت لها لقد فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فتحت لهن أبواب السماء. الله لا إله إلا الله. فينبغي للإنسان أن يبخل عن نفسه من ذكر الله تبارك وتعالى ويستكثر من الذكر ويأتي بجوامع الذكر لعل الله يدخله في عباده الذاكرين، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم بيذكر لنا فصل في ما لا حول ولا قوة إلا بالله. أقرأ
1: فصل في لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان أبو موسى رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. قال مكحول رضي الله عنه فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناها الفقر. وفي رواية من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرها الهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول أكثروا من غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أسره العدو ولم يجد من يخلصه فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه لما أسرني العدو فأكثرت من قولها فانقطع القيد الذي كانوا شدون به وسقطا فخرجت من بلادهم فاستقت إبلهم إلى أن دخلت بلدي والله أعلم.
3: نعم، فحثنا على هذا الذكر وهو الحوقلة، أي قول لا حول ولا قوة بالله، لا حول لا قدرة ولا قوة لا طاقة لأحد على فعل شيء ولا ترك شيء ولا جلب شيء ولا دفع شيء ولا رفع شيء ولا خفض شيء ولا تقديم شيء ولا تأخير شيء، ما أحد له حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما تقدر تحرك أصبعك إلا بالله، ولا تحط رجلك ولا ترفعها إلا بالله، لا حول ولا من نفسك ما تقدر على شيء، ما يحرك الطائر جناحه إلا بالله، ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن سبحانه وتعالى جل جلاله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يستقل أحد بتحويل شيء ولا الرجوع عن شيء ولا تقديم شيء ولا تأخير شيء ولا جلب شيء ولا دفع شيء، قط ما أحد يستقل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما أحد له قدرة ولا طاقة على أي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، هذا معناها عظيم، قالوا كنز من كنوز الجنة. ذكر عن سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الرواية أنه لما كان يمشي معه كان رديفه في الجمل أو كان راكب بجنبه يمشي في الطريق، قال فكنت أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال أبا موسى قلت لبيك رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ولما كان معناها الواسع هذا خفي شبهت الكنز، وهي من كنوز الجنة أي يدرك معناها ويتحقق به من كتب الله له الدرجة في الجنة، كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي رواية بعدها إلا بالله العظيم قال مكحورا، فمن قال لا إله إلا الله، الحديث هذا أخرجه الإمام مسلم في عن سيدنا أبي موسى الأشعري، ويقول مكحور رضي الله عنه فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا من جاء ومن الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناها الفقر، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. كذلك في رواية من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان داء من 99 كان دواء من 99 داء أي شفاء وعافية من 99 مرض أيسرها الهم، والهم قد من أشد البلايا، ولكن قال هذا أقلها تداوي الهم، تبعد عنك الهم يعني، وباقي أدواء أخرى باقي آفات أخرى تدفعها عنك ما تفوق الهم، أقلها الهم تدفع عنك، لا حول ولا قوة إذا فلا يقولها متحقق بمعناها مؤمن إلا ودفع عنه الهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان زعم يقول أكثر من غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وكان من يقول من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاها فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أسره العدو ولم يجد من يخلصه فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أخرجه الطبراني في الأوسط، يقول عوف بن مالك الجرذان لما أسرني العدو فأكثرت من قولها فانقطع القيد الذي كانوا شدوني به وسقط فخرجت من بلادهم فاستقت إبلهم إلى أن دخلت بلدي. وجاء في الرواية أن والديه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوان أن الكفار أسروا ولدهم عوف بن مالك، فمرهم أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا فأكثروا منها أكثروا منها، ما دربوا اللي جاءوا اللي بالمعوا حق القوم جاب. وفي هذه الرواية التي ذكرها يقول أنه لما أكثرت منها انقطع القيد الذي كان شدوني به بالليل، واللي حوالي ذول حراس نيام خرج وحصل اللي بيلحقهم محاربينهم محاربين شالها غنيمة وراح بها وصلوا معها الإبل حقهم فك الله أسره وجاب الغنيمة عدمه سلم منها خمس سلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأربع الخمس قد حقه لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة قالوا بعضهم لغفلة الناس واغترارهم بالدنيا لو قالهم كنز من كنوز الدنيا قال بيكثرون منها لكن قال كنز من كنوز الجنة ما حد ما اهتموا سوا ما قاموا الله كما قال في ركعتي الليل ركعتين في جوف الليل كنز من كنوز الجنة لو قال لهم كنز من كنوز الدنيا بيقومون كلهم بيقومون أولادهم بيقول قوموا قوموا كلهم بغوا كنوز وكنوز الجنة أبقى وأدوم وأعظم ما قاموا إلا القريب وفقه الله ركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر أي من كنوز الجنة الله يوفر حظنا من كنوز الجنة ويرفعنا أعلى مراتب أهل النفوس المطمئنة الراضية المرضية الكاملة ويجعلنا من أهل العقول الزاكية المرجحنة ويدفعنا الآفات والعهات والشر سره وعلنه من ضمنا في سلك المحبوبين والعباد المقربين أهل التمكين في خير لطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
2: صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة اللهم صل وسلم
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يودي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين لا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يسابق النهار وكل في فلك يسبحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة لهم في شغل فاكهون، هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكون تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضي ولا يرجعون، ومن نعمر أن كسب خلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا حق القول على الكافرين، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن في يكون، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا غمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا أبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا أموالنا كل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عنيد وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير، اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من جبات الندامة إنك سميع الدعاء، اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا مشايخنا إخواننا في الدين أصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين، وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: سعادة الدارين من فضل محرم واختمنا بكم العشرين ورضعنا بخير لطفا وعافية. اللهم
4: صل وسلم وبارك على حلاله وصحبه الفاتحه.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله وأبو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياني وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي
بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شرك لدابة أن تأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبات نفسي في خزائني، بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كاف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري
وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعايب وحاسد وشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا الثناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر يمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد

لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل. الطف بنا

أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف.

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: يا عبدي، أما تستحي مني؟ يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي، تقطع المشي، تويج على جنب، تعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه حتى ما تصبر لما تصل للمكان، ها؟ وهو في السيارة يفتح ويتشوف قبل ما يصل، لا إله إلا الله، ها؟ وإذا هو سايق يوقف جنب السيارة على جنب يقرأ الرسالة من فلان بن فلان، هذه جاءت رسالة، ها؟ من صاحبي فلان، من أخي فلان، وبابا قال، وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه، اقرا مره واحده بعدين تساله ايش فيه، قال كذا وقال كذا وقال كذا، قال لا ما ذكر كذا، ذكر كذا، ذكر كذا، أو راسخ في ذهنه يقول: وهذا كتابي انزلت اليك، انظر كم وصلت لك فيه من القول، كم كررت عليك، تاملت طول عرضك ما انت معرض عنه، افكنت اهون عليك من بعض اخوانك؟ يقول ربك تعالى: أي عبدي، يقعد لك بعض إخوانك تقبل عليه بكل وجهك، تصغي إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلم وتكلم أو شغلك شاغل أن يجي مشغول تقول سكتوا، سكت يا ولد، مرحبا مرحبا، مقبل على صاحبك هذا، ها؟ قال: وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني، فجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك؟ هكذا يقول الله: تتعامل مع الناس خلقي لما خلقوك، لا خلقوك ولا رزقوك ولا بيدهم ضرك ولا نفعك، تتعامل معهم هكذا وتحترمهم، تحترم كتبهم، تحترم مكالماتهم، تحترم ما يجي منهم، ها؟ إذا أرسل لك رسالة في جوال ولا بيريد تقعد تتشوفها وتقرأ وتحفظها على طول من مرة واحدة. قالوا: يجيك رسالة مني على يد أكرم خلقي، وبعدين أنت لا تقبل عليها، لا تتأمل ما فيها، لا تحطه في ذهنك ولا بالك، ولا تقول ذكر ربي كذا وقال ربي كذا أبدا. أكنت عندك أهون من بعض خلقي؟ يقول: أنا أهون من إخوانك وأنا ربك اللي خلقتك. فينبغي أن يكون إقبالنا على القرآن إقبال تعظيم لمن أنزله، معرفة بمن أوحاه وهو الله تعالى. الله يكرمنا بذلك. أقل القليل أن الواحد منا يستفيد أن لا يمر على يوم وهو غير متأمل لكتاب الله. وين تعظيم الله في قلبك؟ اقرأ كتاب ربك، تأمل ما فيه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
2: مع الله. الغني.
3: الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، والله عز وجل مستغن عن خلقه بقدرته وعز سلطانه، وخلقه فقراء إلى بره وإحسانه، وهو سبحانه غني بذاته، كامل في أسمائه وصفاته، له الغنى التام، ومنه الفضل والإنعام، وبيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أن يقول:
4: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث.
3: ومن علم أن ربه هو الغني تعلق بأبواب خزائنه ورحماته، وسأله من فضله وجزيل هباته، وأقبل عليه واطرح بين يديه، يلح في رجائه ويخشع في دعائه، مظهرا الخضوع والانكسار والتذلل والافتقار. فالله سبحانه يعطي بلا عد ويمنح بلا حد، يده ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: الإنسان قالوا يوم القيامة يفرح ممن ظلمه أحسن ممن أحسن إليه. ليه؟ لأن من أحسن إليك ذل جلب نفسه حسنات والفضيلة هل له، وأما لي ظلمك هذا بتقبضه بين يدي الحكم العدل، بتقول يا رب انصفني من فلان. شو ربي عدل، حتى الحيوانات في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قال إن الله يجمع جميع الحيوانات وجميع البهائم هذه كلها، قال فيقتص للشاه الجمع من الشاه القرنة، هكذا الشاه الجمع ذي اللي ما فيها قرون نطح هذيك اللي فيها القرون في الدنيا. قال يوم القيامة ينعكس الموضوع، هذه اللي ما فيها قرون يرد لها القرون ربي، وذيك اللي فيها القرون تكون ما فيها قرون، يقولها انطحيها بقدر ما نطحت. هذا نؤمن بهذا، واجب علينا أخبر به الصادق المصدوق، ما عاد فيه كلام ولا عاد فيه شك. بعد ما يقتص ربي للبهايم هذه من بعضها البعض يقولها كوني تراب، ما يدخل شيء من الحيوانات إلا أشياء، قالوا كلب أهل الكهف وناقة صالح هذا الذي يدخلن الجنة، وما الباقيات كلهن. فإذا رآهن الكافر صرن ترابا قال يا ليتني كنت. هذا ربي قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا ما بيننا وبينها إلا الموت. دحين نقول انتهى القيامة، إيش بغيت من القيامة؟ أي لي أنت في 60 يعطونك 20، لي أنت في 70 يعطونك 20، كبرك تصلي للمجد. شوف القيامة حقك ما بينك وبينها حتى 30 سنة ولا 40 سنة، بل من تداري حتى يوم بينك وبينها. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ماشي كنت تراب، لا عذاب مؤبد. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أخذ من الكلاب وأخذ من الخنازير وأخذ من البهائم كلها لأنها تسلم من عذاب الله، أما هو مؤبد في عذاب الحق سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن لمن هذا؟ للناس كلهم. نتأمل القرآن يا أخواني، ما نهب هذا الشعر. قال ذلك لمن خشي ربه، هذه الجنات لمن خشي الحق ولمن راقب الحق سبحانه وتعالى بتكون له الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم لمن؟ للغاوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نتأمل يا أخواني إذا نحن نقرأ القرآن.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: سورة العاديات سورة مكية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا.
0: قسم بالخيل تعدو في الغزو. ضبحا هو صوت أنفاسها إذا عدت.
2: فالموريات قدحا.
0: المعنى المخرجات النار بسك حوافرها الأحجار.
2: فالمغيرات صبحا.
0: أي المباغتات للعدو وقت الصباح.
2: فأثرن به نقعا.
0: هيجن في الصبح غبارا.
2: فوسطن به جمعا.
0: فتوسطن فيه من الأعداء.
2: إن الإنسان لربه لكنود.
0: أي بطبعه إلا من رحم الله لكنود لكفور جحود.
2: وإنه على ذلك لشهيد.
0: أي يشهد على نفسه بصنعه.
2: وإنه لحب الخير لشديد.
0: لأجل حب المال لشديد لقوي مجد في تحصيله متهالك عليه.
2: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
0: أي أثير وأخرج من في القبور من الموتى أي بعثوا.
2: وحصل ما في الصدور.
0: أي بين وأفرز ما في القلوب من الكفر والإيمان.
2: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: لعالم فيجازيهم على كفرهم.
2: صدق.

0: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
1: من عمل

0: لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. صدق الله العظيم. حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: ترك ما لا يعني. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: اترك الشر كما يترك، أي كيما يتركك. عن زيد بن أسلم قال: سئل لقمان الحكيم عليه السلام: أي عملك أوثق في نفسك؟ قال: تركي ما لا يعنيني.

قال الألوسي: كان أي لقمان الحكيم من أولاد آزر، وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم، وكان يفتي قبل مبعثه، فلما بعث قطع الفتوى، فقيل له: لما فعلت ذلك؟ فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟

أخرج أحمد عن شرحبيل بن مسلم رضي الله عنه أن لقمان قال: أقصر من اللجاجة ولا أنطق فيما لا يعنيني، ولا أكون مضحاكا من غير عجب، ولا مشاء إلى غير أرب.

قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإذا كنت بين الناس فاحفظ لسانك، وإذا كنت في بيت غيرك فاحفظ عينيك، وإذا كنت على المائدة فاحفظ حلقك، واذكر اثنين وانس اثنين.

منبه الطاعات، صلاة الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.

أيها الأحبة الكرام، هذا المقطع من أجمل المقاطع التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل امرأة أعرابية خزاعية. روى البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمة أم معبد عاتك بنت خالد الخزاعية، وكانت أم معبد جلدة قوية تحتبي وتجلس بفناء خيمتها فتطعم وتسقي من يمر بها. فسألوها، يعني سألها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، وقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، أي ما أحوجناكم، بل كنا نضيفكم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى بجانب الخيمة شاة، فقال يا أم معبد ما هذه الشاة؟ قالت يا رسول الله هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني ضعيفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيها لبن؟ فقالت هي أجهد، أي أضعف من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت إن كان بها حلب فاحلبها. وفي رواية قالت نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها، يعني مسح ضرعها، وذكر اسم الله عليها، وفي رواية مسح ظهرها وذكر اسم الله، ودعا بإناء لها يرهس الرهط، يعني يشبع الرهط الكثير حتى ينتهوا. وتفاجت واجترت، وفي رواية ودرت، فحلب فيها ثجا، يعني بدأ يسيل منها اللبن سيلانا حتى ملأ القدح. فسقى أم معبد وسقى أصحابه فشربوا حتى شبعوا، حتى إذا رووا شرب النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم، وقال ساقي القوم آخرهم شربا. ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وتركه لها، وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك، ثم ارتحلوا، يعني ارتحل النبي وأصحابه. فما لبث أي إلا قليلا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا مخهن قليل، فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ ولا حلوب في البيت والشاء عازب. فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك فحلبها لنا، وكان من حديثه كيت وكيت. فقال أبو معبد صفيه لي يا أم معبد. فقالت رضي الله عنها رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، قسيم وسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور أكحل أزج أقرا، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، كلامه فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحسنه من قريب، ربعة لا تشنأه عين من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه. وفي رواية لو رأيته لتبعته، ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم هاجرت مع زوجها رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما. طبعا أيها الإخوة الكرام، هذا الوصف العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبليغ من هذه المرأة الأعرابية
وصف يحتاج إلى شرح لعلنا نعرج عليه في لقاءات قادمة، إلا أنني أختم لكم بأن شاة أم معبد الخزاعية يقال أنها بقيت إلى عام الرمادة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعام الرمادة في سنة 18 للهجرة، أي بقيت الشاة إلى ذلك العام الذي كان فيه القحط في زمن سيدنا عمر، وكانوا لا يشربون لا قليل ولا يحلبون كثير لأن العام قحط على الجميع، لكنهم قالوا كنا نحلب شاة أمي معبد صبوحا غبوقا فيشرب كل من أتى حتى أنه ما شرب منها أحد فيه علة ومرض إلا شفي. ذكر ذلك ابن الجوزي في المنتظم في أخبار الأمم وابن سعد وفي حلية أبي نعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بلمسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفي قلوبنا وصدورنا. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. الدورة الصيفية 15 بمسجد المهاجر بحارة الرحبة بمدينة تريم. استثمر إجازة أبنائك فيما ينفعهم ويصنع مستقبلهم. هل ترغب في أن يقضي أبناؤك صيفا مليئا بالفائدة والمتعة؟ هل تبحث عن بيئة تربوية آمنة تجمع بين التعليم والقيم والأنشطة الهادفة؟ الدورة الصيفية 15 تقدم لأبنائكم تعليم القرآن الكريم والفقه بأسلوب ممتع وتفاعلي، مراجعة المواد الدراسية، تنمية المهارات وبناء الشخصية. مواعيد الفترات: الفترة الأولى للصف السابع إلى الصف التاسع من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 8 صباحا. الفترة الثانية للصف الأول إلى الصف السادس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 صباحا. موعد البداية الاثنين 7 من شهر محرم، المدة 40 يوما. التسجيل بدأ يوم الثلاثاء 1 من شهر محرم. للتواصل والاستفسار يرجى التواصل بالأرقام التالية 775-202-848 أو 733-980-406.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتكلم عن العلاقة بين قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لكنود. المقصود هنا فيما نحن بصدده في هذه الحلقات تبيين الحالة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من طبيعة خلق الإنسان، وما هي فائدة الشرع، ما هي فائدة العلم، ما هي فائدة أدب الدين إذا تأدب به. فطبيعة الإنسان كما سبق في الحلقات الماضية، الطغيان طبيعة الإنسان من حيث فطرته التي جبلت عليها الطينة، كذلك الجحود وهو الإنكار، ومن طبيعته الأداء، من طبيعته حب الذات، هذه كلها علل وأمراض هي صفة من صفات الطين في الإنسان. عندما نفخ الله في هذا العبد، وعندما سواه بيده، وعندما علمه الأسماء، أراد مولانا أن تسمو الروح على أثر الجسد أو على أثر الطين. فكلما جئنا في كتاب الله إلى هذه المعاني التي ربما الذي يستخدم العقل أكثر مما يجب يقول كيف القرآن دائما يتكلم على هذه النقائص في الإنسان، أليس هو الذي سواه؟ أليس الذي هو خلقه؟ أليس الذي هو نفخ فيه من روحه؟ فكيف يصفه بالطغيان، وكيف يصفه بأنه كنود إلى غير ذلك؟ نقول المولى سبحانه وتعالى يبين لنا وصفين. الوصف الأول الإنسان الذي يخلد إلى الأرض واتبع هواه، فهذا النموذج، وهو الذي دائما القرآن يشير إلى طبيعته الطينية أو طبيعته التكوينية التي خلقت أو جاءت عناصره منها. وهذا غالبا كل الآيات التي تذم مفهوم الإنسان على هذه الصفات قائمة على ذلك. لكن المولى يحمد في العبد عندما يطوع الإنسان هذه الطبيعة إلى خدمة المشروع الرباني، وهو القيم، الأداب، الأخلاق، العبادة، العقيدة الصحيحة، التوحيد، الحب، السلام في الأرض. إذا وظف الإنسان بواسطة الشرع، بواسطة العلم، بواسطة النبوة، بواسطة أدب الأبوة هذا التوجيه، هنا بعد ذلك هو يعرف نفسه أنه فعلاً هو خلق من هذا النموذج، ولكن تأدب بأدب ربه كما يريده الله، كما قال هناك أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هناك كلمة غرك بين لفظتين، الإنسان المخلوق وبعد ذلك الرب الكريم. فإذا أصاب الإنسان غرور الطبع إذن معنى ذلك أخطأ، وإن تأدب بأدب الشرع ارتقى وارتفع وعرف وضعه. أولا عرف أنه فعلا يصيبه الغرور، يصيبه الكبر، يصيبه الحسد، يصيبه العجب، فهي علل ثابتة في البشرية من حيث طينتها، لكن يترقى. فالمولى يصف الإنسان بأنه كنود. بالطبع الكنود يقول الكفور أو الجحود، وهذه ظاهرة قد لا تكون فقط في كلامنا مع الحق. صحيح الشعوب كثير منها من كفر، وهذا واضح في حياة الأمم والشعوب، لكن أحيانا يكون في حياة البشر حتى أهل الإيمان. قد تجد إنسان مثلا يعرف مقدار فلان، ويعرف مقدار علمه، ويعرف مقدار مقامه، لكن تجده يجحد ذلك أو يقلل من شأنه، أو تجده يبحث عن العلل والعيوب التي تصرف من يستفيد منه أو من يأخذ عنه أو من يرتبط به، حتى في شأن السوق، في من يذهبون إلى الأسواق، أو في شأن التنافس على الوظائف، تجد كل من الناس يجحد موقع الآخر، إذا تنافس بعضهم على إدارة أو تنافس بعضهم على مقام معين أو تنافس بعضهم على تجارة أو على بضاعة متشابهة، تجد كل منهم يبحث عن تنقيص الآخر ويجحد الحقيقة إلى حد أنه قد يستخدم الشيء الذي لا يدخل في العقل. وقد أشرنا في بعض الحلقات من طبيعة الإنسان التي تتغلب فيها الطينة على النفخة، هي أنك تجد في مجتمعات الأمة العربية اليوم والإسلامية نوع من أنواع الاستتباع للكفر في الحكم، وهو قضية الانتخاب، انتخابات. كيف يجحد البعض مقام بعض الشخصيات التي لها موقع في المجتمعات؟ أحيانا تجد بعض أصحاب القرار لهم موقع، لهم فائدة، لهم نفع، لكن تجد أن النفوس من جهة والأطماع والمصالح تلزمهم أمام الواقع أمام المجتمع أن ينكروا ذلك، أن يجحدوه وأن يتكلموا بعكسه. هذا في حق المخلوق للمخلوق، أيضا حصل هذا في حق المخلوق للخالق. وكما ذكرنا في الحلقات الماضية أنها طبيعة شيطان، إذا اعتقنت الطبيعة النارية بالطبيعة الطينية هنا حصل التصلب وحصلت القسوة. فكلما ارتبطت نارية الشيطان، طبعا نارية الشيطان قائمة على الإثارة، قائمة على جحود الحق وعلى ستره، لأنه حتى كلمة كفر هو معرفة الحق ولكن يستره، هو الستر. فلذلك تجد أن من طبيعة الطينة إذا اختلطت بالنار تغير وضعها، وهذا الذي يشير إليه القرآن. ولو تأملنا حتى في تكوين الإنسان، تكوين الشيطان، تكوين الملائكة، بعد ذلك ترجعنا إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة ما ميز الله به الكائنات. ميز الله الشياطين بالحركة والسرعة والاختفاء، ميز الله البشرية بالخلود إلى الأرض والضعف وغيرها من الشهوات، هذه طبيعة الإنسان. ميز الله الملائكة بالسمو والنورانية والتزام الأمر دون مناقشة. فهذه التخصصات التي وضعها الله في هذه المخلوقات تبين لنا أننا يجب أن نعرف وضعنا بأنفسنا. من أنا؟ إذا عرف الإنسان، قال من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا لم يعرف الإنسان نفسه، يعني بمعنى أنه أصابه الكبر والطغيان والغرور والأعراض والأمراض والكنود، إذن أبرز الآن حقيقة اندماج الشيطان مع طبيعة الإنسان. وكل هذا الذي يشير إليه القرآن، الذي يشير إليه، ينبه الإنسان، ينبه المؤمن وينبه العاصي وينبه الكافر، أنك أيها الإنسان أنت مدين لربك، فربك هو الخالق، ربك هو الرازق، ربك هو المعطي، ربك هو الذي يحرك هذا الوجود، ربك هو الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد. فإن غلب الجحود وغلب النكران وغلب الكنود على النفس وعلى القلب وعلى الروح وعلى هذا المخلوق أنكر، وجاء بفقه يسمونه فقه المبررات والمغالطة، فقه موجود في حياة الناس يطلق عليه فقه المبررات. دائما يبرر الإنسان الشيء، قد يعرف الحقيقة فيبررها بخطأ لأجل أن يثبت الخطأ مقابل الحق، أو ما يسمى تلبيس الحق بالباطل وتلبيس الباطل بالحق. من هنا حدد القرآن التنبيه وكذلك الإشارة إلى أن الإنسان قد يتغلب عليه طبعه فيصبح من هذا النموذج كنود، جحود، كفور، فيذكره الله سبحانه وتعالى بالنعم حتى يعود ويرجع وينيب قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيحاسبه على سوء أعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، يبارك في الإخوة والأخوات المشاهدين والسامعين، يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، بل ويبارك لنا في كل حياتنا وأطراف تصرفاتنا، يجعلها كلها مرضية له سبحانه وتعالى وقائمة على منهج الشرع الذي جاء به نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: الربا 73 بابا، وفي رواية حوبا، أدناه مثل أن يأتي الرجل أمه، مثل ما يزني بأمه. أدناه 73 حوبا، يعني إثم من الآثام، 73 أدناها بس مثل أن يأتي الرجل أمه. كيف تتعامل بالربا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال يوم القيامة تكبر بطنه وفيها حيات وعقارب دخلها تشتاف من برا، لأنك تتعامل بالربا. مش أنا، درهم الربا أشد من 33 زنية، أو في بعض الروايات هكذا. ليه تعمل هذا الشيء؟ أشد من 33 زنية، درهم من ربا تأخذ الربا، والعياذ بالله. والإنسان ما يقنع، ما عندنا قناعة، ما عندنا إلا وأنا ما ألبس فنيم على مؤلاء انطغت علينا الدنيا. ما شاء الله، الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة، من معوشي ينفع الناس ويعطي الناس ويتسامح مع الناس يزاه الله خير، لكن انطغت علينا الدنيا وصارت الدنيا في مجالسنا وفي كل مكان. ولكن نحن لابد ننتبه، كل واحد بغى مال بغير حجمك، ما لك حد تأخذ أخذ الأموال. والزنا وأسباب الزنا انتشرت، واللواط قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى، ذكر 7 في حديث، قال وكرر اللعنة على 3 منهم، كرر اللعنة عليهم. قال لعن الله من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل أعمال قوم لوط. والآن موجود، صاروا الآن ينادون إليه في القنوات، في ما شاء الله، في القوانين، لواط العياذ بالله. كيف إنسان بعقلك أنت؟ ربي ليه خلق النساء؟ قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ونحن نطبل قفاهم، ليه اللي يقول الكلام ده؟ نحن ما عندنا عقل، ما عندنا دين، ما عندنا شرف، ما عندنا أخلاق، نتبعهم ذيلا. قالوا لا، ما يقول شيء، له هذا ذا هذا كذا. قال الشيطان وقال لا أتخذن، لعنه الله، وقال لا أتخذن من عباديك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان العام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فلا يغيرن خلق الله، ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من جمع بين امرأة وبنتها، ملعون، من أتى شيئا من البهائم، ملعون من أتى امرأته في دبورها، ملعون من أتى زوجته في دبورها. اتقوا الله ولا تأتوا النساء في حشوشهن، شوف الحش، لا تأتوا النساء في أدبارهن. ملعون من غير تخوم الأرض، من غير تخوم الأرض يعني غير الحدود، غير الأوراق، زيف الأوراق، شطب شيء زيت شيء، ولا كتب ورقة وثيقة وهي ما يستحقها، ما له حق فيها. ملعون من غير تخوم الأرض، ليش تغير؟ هذا شرع الله، هذا تأخذ حد لا أصبع فقط. من ظلم قيد شبر من أرض طويقه من 7 أراضين يوم القيامة، من غصب قيد شبر كلف يوم القيامة أن ينقل حجارته وترابه إلى الماء، ينقله إلى أرض المحشر. قم قم قم من أرض المحشر، شوف الأرض الفلانية غصبتها، هات ما فيها من التراب والحجارة إلى أن تبرق على الأرض. كيف بتحفرها هذه؟ كيف بتنقلها؟ عليه إلى أرض المحشر، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. من ظلم قيد شبر من طريق لقي الله وهو عليه غضبان، أخذت شبر فقط واحد من الطريق، لقيت الله وهو عليك غضبان، وش تقدرك بغضب الله تعالى؟ ما نقدر على غضب الله. ملعون من غيرت خوم الأرض.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

هل تعلم من كان للنبي صلى الله عليه وسلم حواريا، ومن كان فارسا مغوارا وناصرا وفيا؟ إنه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو عبد الله، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نشأ الزبير يتيما فربته أمه على الشجاعة، وكان عمه يلومها على ضربها له ويقول: إنك لتضربينه ضرب مبغضة، فتقول: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. أسلم وهو ابن 16 سنة، وكان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. ويعد زبير من أبرز فرسان الصحابة، فقد خرج في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد، فنزل فيه وفي من معه قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفي يوم الخندق كان يذهب إلى بني قريظة يأتي بخبرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. قال الزبير: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وهو بطل يوم اليرموك، هاجم الروم بمفرده حتى شق صفوفهم، فضربوه ضربتين على كتفه، بينهما أي بين الضربتين ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. وكان صادق التوكل على الله. أوصى ابنه عبد الله في سداد ديونه فقال: إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. وفي يوم موقعة الجمل ترك الزبير القتال اعتزالا للفتنة، وأراد الرجوع إلى المدينة، فهاجمه اثنان فقتلاه، وذلك في العاشر من جماد الآخرة سنة 36 للهجرة، وله 67 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: دروس من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.
1: والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاة الله وثوابه وقربه سبحانه تبارك وتعالى، ومن هم شيخنا معلمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم الذي نعلم وحذنا به الحق الذي في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم، زيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية، برحمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ففي توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لنا في اكتسابات الأموال وكيفية دخلها، وقد تقدم معنا أن من أطيب الكسب الذي وجهنا له رسول الله صلى الله عليه وسلم التجارة، العمل بالتجارة، وجاء أن 9 أعشار البركة في التجارة وعشرها في المواشي. فالتجارة وعمل الرجل من يده، عمل الرجل بيده، ومن ذلك المال الذي يدخل علينا من جهة أولادنا عند احتياجنا إلى ذلك المال، فهذه اكتسابات مبرورة طيبة محبوبة عند الله تبارك وتعالى، كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق معنا من نوعين من أنواع الكسب للأموال. أولها الأموال التي تأتينا من السلاطين، أو الأموال التي تأتينا من بيت المال من غير ترتيب ولا نظام، فهذه الأموال يجب علينا أن نحذرها وأن نتنبه لها. وذكرنا في جملة هذه الأموال التي يأخذها الناس من بيت المال صورا كثيرة موجودة في الواقع اليوم، هي كسب حلال، كسب حرام، وكسب خبيث والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن أبرزها الصور التي يكذب فيها الناس على الدولة أو على بيت المال، ويرون أن هذا من الفهلوة ومن الشجاعة ومن الحنكة ومن اللف على الدولة، فيأخذون أموالا لا تحل لهم، فيكون مطعمهم حرام وملبسهم حرام ويغذون بالحرام، وتكون النار أولى بأجسامهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أننا يجب أن يكون كسبنا من غير استشراف ولا تطلع ولا تشوف لما في أيدي الآخرين، بل نعمل بأيدينا ونعمل بتجاراتنا ونمد أسباب الاكتساب حتى لا نكون متشوفين، متبصرين، ناظرين إلى ما عند الآخرين من الأموال، بل نثق بالله عز وجل ونتكل على الله عز وجل ونقنع بما يرزقنا الله عز وجل به. وإن أردنا زيادة في الأموال بسطنا مجالا أكثر.

0: كان يرعاها بقراريط صلى الله عليه وسلم. فالكسب الذي يأتينا عبر المواشي خاصة الغنم كسب مبارك، فهذا يغذي الأغنام ويربيها ويبيعها، وهذا يستخدم الأغنام فيبيع بعد ذلك صوفها وشعرها وألبانها، وهذا يأخذ الأغنام فيربيها وينميها ويسيدها للناس، وكل هذه اكتسابات مباركة إذا انتظمت بنظام الدين والشريعة وأخذت مقاصد النبوة. هذه اكتسابات مباركة مبسوطة في الوجود عندنا، وهذا يأخذ الأغنام ويذبحها ويقسمها ويبيع للناس، هذه كلها أكساب مباركة، هذه كلها أكساب مباركة. وكذلك العمل عبر الزراعة، هذا الزراعة، زراعة الأشجار وبيع الأشجار أو بيع الثمار أو غير ذلك من الأنواع في ما يسمى بالمزارع وبالفلاح وبنحو ذلك، فهذا كسب مبارك محمود، هذا كسب مبارك محمود. واليوم عامة العقلاء، عامة العقلاء من المسلمين يحاولون أن يردوا الناس إلى الاكتفاء الذاتي، ومن أبرز الاكتفاءات الذاتية التي يوجهون بها الناس، يوجهونهم بها إلى أن يكون أن تكون البلاد فيها أرزاقها، وقدر فيها أقواتها، قال الله عز وجل، الله قدر في كل بلاد القوت الذي يكفي أهل البلاد. لكن إما أن أهل البلاد يكسلون فلا يقومون، أو يغفلون، أو يستبدلون بزرع الزراعة وغير ذلك أمور أخرى كما تراها اليوم. عندما ننظر أيها الأحباب إلى الوثائق، إلى الوثائق ما قبل 40-50 سنة مما نقرأ من وثائق، قبل 60 سنة، قبل 100 سنة، 120 سنة، 130 سنة، فنرى أن السابقين أهم شيء عنده الشجر، أهم شيء عنده الشجر. اليوم لا، أهم شيء عنده الأرض وليس الشجر. عندما يحصل لنا غضبة من الكفار، كلوا الأرض بعد ذلك أيها الأخوان، لنأكل الأرض، وهل ستستاكل؟ ما يتأتى. لكن لو كان عندنا اكتفاء ذاتية، لو حصلت لنا غضبة، نحن حتى البر التي يأتينا من البلدة الفلانية والقارة الفلانية، وربما أتى لحكامنا مشروطا، أتى لحكامنا مشروطا، ترسى السفن أمام الموقع المعين، وإذا وقع الحاكم حق المسلمين على هذه الأوراق تدخل، وإذا ما في ترجع، وخل بلدك وخل أهل بلادك يموتون جوع. وزائد أطنان، أطنان آلاف بل ملايين الأطنان من البر تسكب في البحر، ويقال مجاعة في الصومال، مجاعة في أفريقيا، مجاعة في بلاد كذا، مجاعة في بلاد كذا، وهؤلاء ملايين الأطنان يكبونها في البحر حتى لا يكون مغذي للعالم من البر إلا هم، وما تدخل أمور هذه إلا بهذا. لماذا؟ وهذا الكسل الموجود عندنا وعدم القدرة على الاكتفاء الذاتي، ما عندنا اكتفاء ذاتي. نحن في اليمن عندنا اكتفاء ذاتي في السمك، ثروة سمكية مباركة، ونسأل الله أن يحفظها إن شاء الله، هذه مباركة عندنا، وخاصة في بلادنا أمر ملحوظ، والله يديم البركة ويجزي عنا من يقوم بهذا النفع المبارك خير الجزاء. كل من يقوم أيها الأخوان، المسألة مسألة نفع للعباد والبلاد، وليس مسألة معينة، ولكن من ينفع جزاه الله خير، من يجلب احتياجات الناس جزاه الله خير، من يعين الناس جزاه الله خير. الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فهذه كلها من موارد النفع التي دعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل ساق الآن في هذا الباب كلاما حول بعض الاكتسابات، بعضها حرام وبعضها مكروه. فالحرام ساقه لأجل أن نقطعه ولا يكون كسبنا منه، والمكروه ساقنا لأجل أن نترفع أنفسنا أن يكون كسبنا مكروه في الشريعة ومذموم وغير محبوب عند الله عز وجل. فيقول الإمام أحمد بن حنبل في رواياته، يقول: باب ما جاء في كسب الحجام والإماء والقصاب والسائغ وغير ذلك. عن رافع بن رفعة قال: نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه نواضحنا، ونهانا عن كسب الإماء إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغز والنقش. هذه أنواع من أنواع الاكتسابات. أولها كسب الحجام. الحجام يجوز، بل الحجامة عندنا من العلاجات الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاء أمتي في ثلاثة: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو لذعة نار. الكي، وأنهى أمتي عن الكي. الكي هذا اجعله آخر دواء. لماذا الحجام عمله غير طيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا نأخذ من الحجامة إلا مقدار الحال فقط، قدر فرض الكفاية الذي يعين الناس هذا نأخذه حجام، والباقي الناس يشتغلون بغير الحجامة. لماذا؟ لأن عمل الحجامة عمل في ذاك الزمان غير مقبول. كيف غير مقبول؟ لأن صاحبه لابد أن يدايس النجاسة، يعني يتعامل مع نجاسة، يتعامل مع الدم الخارج من الإنسان، وهذه نجاسات. بل قال العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا ليش أفطر الحاجم والمحجوم؟ أما أفطر الحاجم الذي يحجم، قالوا في لأنه غالبا يسبق إلى جوفه إما الدم أو اللعاب المختلط بدم الإنسان، فهو حتى النجاسة قد حق الآخرين قد تصل إلى جوفه. وهذا فيه ملمح عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدم من أقوى الأشياء التي تنتقل عبرها الأمراض، كأمراض الفيروز الكبد، أفروز أفروز الإن، أفروز الدي، حتى الفيروز الإيدز، هذا من الدم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يضم الحجامة دائما، مع أنه صلى الله عليه وسلم احتاج يوما ما إلى الحجامة، فاحتجم صلى الله عليه وسلم وأمر ابن عباس أن يعطي للحجام أجرته، ولو كان كسب الحجام حرام ما كان يعطي أجرته، بل وما كان النبي ليحتجم، فكيف احتجم؟ فقد كان من آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، مع أنه كان يقول أفطر الحاجم والمحجوم. قال العلماء أفطر الحاجم لأن الحاجم يسبق إليه لعاب أو دم، إما لعاب مخلوط بدم الحجامة أو الدم الحجامة نفسه يسبق إلى جوفه فيفطر بذلك. والمحجوم لأنه عندما يحجم الإنسان يخرج دم منه فيضعف، فربما أدى به ذلك إلى الإفطار. فكان النبي يرفع أمته عن الاكتسابات التي هي مذمومة، فيها مدايسات للنجاسة. إيش مدايسات؟ يعني تعامل مع النجاسة. طبعا اليوم إخواننا في الحجامة حسنوا من أوضاعهم، فأظن أن القليل منهم من الآن يأخذ بطريقة المص، إنما هم عندهم آلات تمص لهم، فقط يتنبهوا من معاملة النجاسة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم الحجامة كحجامة فقط وغيرها، لا، كل عمل يدايس صاحبه فيه النجاسة فهو كالحجام. لذلك جاء في بعض الروايات ولقد نهانا النبي عن ثمن الدم. إيش ثمن الدم؟ يعني نتعامل مع دم ونأخذ أجرة على ذلك. نهانا رسول الله عن ثمن الدم، وهذا كما قال العلماء للكراهة وليس للتحريم، لأن النبي أصلا هو احتجم وأعطى الحجامة أجرته، فهذا يدل على أن الحجامة في دينه جائزة، وهذا أيضا يدل على أن كسب الحجام كسب حلال، لكن مع الكراهة. من أين جاءت الكراهة؟ من كل عمل يدايس فيه صاحبه النجاسة، مع أن ذكرت لكم سابقا أن الحجامة تعتبر في نظرة الشريعة من أقوى العلاجات الطيبة التي تنفع الإنسان، الحجامة. وأهل الطب اليوم كثير منهم يرون أن الحجامة إذا قامت بضوابطها وكانت الآلات والأدوات معقمة تعقيمنا طبيا فهي نافعة للإنسان، فهي نافعة للإنسان. سمعت؟ ومثل الحجامة ما نحتاجه بشدة. اليوم عندنا العمليات الجراحية، عمليات القلب، عمليات الدودة الزائدة، عمليات الفتق، عمليات النساء والولادة، عملية توليد، عمليات كلها تتعامل الأطباء يتعاملون فيها مع النجاسات البارزة من الإنسان، مع النجاسات البارزة من الإنسان. أخواننا في المختبرات، اختبرنا في المختبرات يحللون ماذا؟ يا إما بول يا إما غايت يا إما دم. المختبرات نهاية إيش؟ يا بول يا غايت يا دم. ولكنهم محتاجون إليهم. الشريعة هنا ماذا تفعل؟ ترى أنه لا ينبغي أن يكون إلا قدر الحاجة، والإنسان يرفع نفسه عن كل مدايسة للنجاسة، وإذا احتاج إلى أن يعمل مثل هذه الأعمال يقوم بحذر كما أراها اليوم في المختبرات بإتقان وابتعاد. وأحدهم يبدأ من بداية العمل إلى نهاية العمل، عمله كله كما ذكرت لك مع البول والغائط ولا والدم، ولكن هو لا يتنجس، لا يصيبه نتعا متقل. فهذا أمر محمود وطيب، ولكن هذا يدفع بنا إلى بعض الأعمال التي نجاستها معنوية. النبي كما قال العلماء لما نهى عن كسب الحجام أراد منا أن لا تكون اكتساباتنا دنيئة، لأن الحجام كان في نظرة أيام النبوة نظرة، يعني الناس ينظروا له نظرة غير طيبة. لماذا؟ لأنه أصلا يتعامل مع النجاسة وربما ابتلع النجاسة، لكن اليوم تحسنت. لكن مثله أيضا أن لا تعمل أعمال نظرة الناس فيها سيئة، مثل اشتغال بالقات، يبيع ويشتري في القات، نظرة الناس سيئة. اليوم الواحد عندنا لما يأتي يخطب بنتي أو يخطب أختي أول ما أسأل عنه يقوت ولا ما يقوت، فإن قال لي يقوت تو من الطالعية من قريب العفو، كلهم في طريق. الثاني قالوا ما يقوت، الثاني يدخن ولا ما يدخن سجارة سيئة، إنسان يشتغل يبيع ويشتري فلا في الدخان في السجاير، وهي أشد من حيث الحكم الشرعي، أشد من القات. يشتغل في السجاير عمل دني، عمل هابط، ينبغي المسلم يرفع نفسه. ارفع نفسك، خل عملك تعتز به. ماذا تعمل؟ تذكر شيء ينفع الآخرين وليس يضر الآخرين. لو قلنا الواحد أنت تشغل في القات، نعم أنت اللي تجيب للناس سرطان القات، سرطان الرئة، سرطان الحنجرة، سرطان أنت اللي تجيبه. 85% من سرطان الحنجرة الموجود اليوم في اليمن هو من القات. تنفع هذا يعمل عمل يضب الآخرين، ارفع نفسك عن هذا العمل، بيع لك أي شيء آخر ينفع الناس، والآخر يبيع ويشتري في لا يبيع ويشتري في السجاير، ارفع نفسك عن هذا العمل، والآخر يبيع ويشتري في الأشياء المحرمة، ارفع نفسك عن هذا العمل، في الآلات المحرمة، ارفع نفسك عن هذا العمل، فإن أجرها مذمومة شرعا، أجرها مذمومة، والنبي ينفر الناس منها حتى الأجرة. كم من صحابي جاء للنبي وقال له عندي أجر، يعني عندهم غلمان مماليك لهم أرقة عندهم شغلونهم، وشغل الحجام شغال ما شاء الله. تشوف اليوم من اشتغل منها في الحجامة ولا اشتغل لي فصفص الخلق، هاي يسمونه هذا تدليك، ما شاء الله تشوف الخلق على لا خلق معورين كلهم على الأبواب حقه، ما يحصوا الفرصة يندر من الدار، شغل عليه. فكانوا في ذاك الوقت كثير من فكان كلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقولوا له الكسب يا رسول الله ونحن محتاج قبس، أطعمه ناضحك، أطعمه ناضحك، يعني ادخل شيء بطنك، أنت كسب الحجام لا تدخله بطنك، أنت تشتغل حجام، عندك رقيق لك يشتغل حجام، خادمك يشتغل حجام، كسب الحجام قال النبي لا تطرحه في بطنك، طرحه في بطن الغنم في بطن الإبل. واليوم بنقول لك إذا ما عندك غنم ولا إبل بنقول اطرحه في الغاز، اطرحه في الغاز، اطرحه في البترول، الشيء اللي تحترق ولا تدخل شواتك. هكذا كل هذا أيها الإخوان قال العلماء دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترفع عن الأعمال الدنيئة، وأن لا نشتغل إلا بالأعمال التي صاحبها يقدر ويحترم في الله ويحترم بين الناس. وإن كان العبرة بتقوى الله عز وجل، ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والندم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا صح التقوى وإن حاك أو حجم. الحيق والحجاب ما في إشكال، لكن النبي يرى أن كل عمل في نجاسات الناس بها، كما تجد اليوم هناك عمل شريف وعمل نحن بحاجته ولكن الناس يتأففون منه. مغسل الأموات، مغسل الأموات الناس يعتقدون أن عزرائيل يمشي معه، لو شافوا في سفرة وفاضية يولي للسفرة الثانية إلى المشحونة، ما يفزعون من جهة، يفزعون من جهة يتقززون، بالرغم أنه ما حد يغسل نفسه مثل مغسل الأموات. بعد كل غسل يروح بالنظافة وينظف نفسه كل شيء، ولكن الناس هكذا، الناس هكذا. ولك هذا دائما في أنف الميت وفي فم الميت، وفي يحاول حتى بخرقة طبعا دبر الميت وفرج الميت وهكذا مع الأموات، بالرغم أنه لو ما حصلنا مغسلين أموات إيش بنصلح؟ بيقعله قوم وفرض كفاية. لكن كمجتمع ما يميل إلى هذا، إلى هذا الناس. هؤلاء عندنا أشرف من يحجمون ومن يدلكون ومن يطببون، الأطباء الجراحين ومن يغسلون الموتى، عندنا أشرف، عندنا القذارة المعنوية أيها الأخوان، في الذين أشغالهم بالأغاني الماجنة، الآلات المحرمة، القات، السجارة، المخدرات نسأل الله السلامة والعافية، الصور المحرمة، المقاطع الخليعة، هذا عمل ذميم. وقد كنت دائما أقول لإخواننا ممن هو مشتغل بالفن والآلات المحرمة، أقول أرجوك إذا أنت لابد بغيت وراكب راسك ولا تبالي بالشريعة، المال اللي يجيك من ذا لا تطعمه نفسك ولا عيالك، حاول تحرقه. قلت خلاص راكب راسك، بدور لي قول من يمين ولا من شمال، خلفه ولا خلاف، اما جبت نحا خلفه بنجيب لك خلاف، هات نحا قول منين ولا من هنا، المهم يصحح لنا الآلات المحرمة والأغاني الماجرة ولا كذا وكذا. طيب يا أخي، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تدخله بطنك وأطعمه ناضحك. اللي يجي من مثل هذه الاكتسابات المذمومة شرعا، إذا أنت صاحب هواء ولا بغيت تتخلص منه تنفقه في حمامات ولا في مجاري ولا في كذا، على الأقل خلوا في الأشياء اللي تحترق، خلوا في الأشياء التي تحترق. فنقدناها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكس في الحمام حجاب، وأمرنا أن نطعمه، قال الصحابي أمرنا أن نطعمه ونواضحنا. وهذا الأمر تكرر من النبي كثير، خاصة في قضية كسب الحجام، لأن الصحابة علموا أن النبي ما أراد من النهي عن كسب الحجام تحريمه، ولا كانوا خلاص بيبطلون، لكن علموا أن النبي إنما أراد رفعهم عن ذلك، فلذلك كثروا على النبي من أن يأذن لهم في استخدام كسب الحجام. فكان في النهاية النبي يقولهم أطعمه ناضحك، أطل حقك الأغنام والبقر والإبل، لا تدخلوا لشواتك أنت، بطنك أنت، فإن كل لحم نبت من سحت فالنار به أولى. وهذا اللحم بينبت من أمر مذموم ليس من سحت. أطب مطعمك تستجب دعوتك. قال ونهانا عن كسب الإماء إلا ما عملت بيدها، يعني إنسان عنده رقيقة، عنده مملوكة، نهانا عن كسب الإماء، يقول لها خرجي، المهم تجيبين لي كذا كذا كذا، ما أدري تجيبينه منين، فتخرج وربما أتاحت فرجها والعياذ بالله للناس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بتخلي معك أمة مملوكة بتخرج بتشغلها، تشغلها عمل حلال بيدها. قال النبي بتشغلها مثل ايش؟ قال خبز، خليها تعجن وتخبز للناس وتبيع، بتشغلها في غزل تغزل، بتدخلها في نفش، نفش للقطن، هذه اعمال شريفة، كسبها حلال. اذا المرأة جابت لك هذا الكسب حلال، اما معه إماء يقول لها خرجي جيبي لي هذا، كما هو الآن من بعض الجهلة، بعض الجهلة يقول لزوجته خرجي للسوق، المهم أنا بغيت لي كم ألف، بكيفش كيف تأكل تجيبينها لي أنا مالي دخل. حرام. إيش بغيت المرأة؟ ويضرب ويضرب. كنت في قضية قريبة قبل فترة ليست بالبعيدة، امرأة تكاد بطنها كلها مخططة من الضرب، الخيزران مخططة كذا. إيش بيش؟ قال يجي لها بالليل، هاتي إيش دخلتي؟ ما دخلت تستلم، لا تستلم الضرب. طبعا هذه المرأة ضعيفة، تعرف أن المرأة وضع الله خلق المرأة ضعيفة لحكم منه تبارك وتعالى، ممكن أن تضعف أمام هذا الضرب وتضعف وتبيح حتى فرجها والعياذ بالله. المهم أنها تدخل هذا لا المبلغ. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، بل جعله النبي من أشد الحرام. حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب، هذه من أشد الأموال المحرمة على الإنسان، اكتسابات لكنها محرمة على الإنسان. قال نعم، قال ونهى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، أي ما يكتسب بواسطة الزنا والعياذ بالله. وعنه أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب الحجام وكسب المومسة ومن كسب عسب الفحل. أول النوع ثمن الكلب، بيع الكلاب، بيع الكلاب، يبيع كلاب، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من الخبيث، هذا ليس من الطيب، هذا خبيث. ثمن الكلب، الكلب ما له قيمة في الشريعة، حتى لو كان كلب صيد، كلب حراسة، كلب كما يسمى الكلب البوليسي، يعرف المخدرات ويعرف كذا وكذا، بغالي بالملايين يشترونه. هذا النبي نهى عنه، هذا ما له قيمة في الشريعة، هذا اختصاص، هذا اختصاص ما له قيمة في الشريعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعن كسب الحجام وقد ذكرناه، وعن كسب المومسة، المومسة الزانية والعياذ بالله، تدخل للرجل مال عبر فرجها والعياذ بالله، عبر فرجها وعبر جسمها، تأذن لهذا بيضحك معها وهذا بيلمسها وهذا بيقبلها وهذا كذا ويعطونها، هذا حرام، هذه دخل حرام حرام حرام. وقد ذكرنا أنه انتشر في الآونة الأخيرة عند بعض الناس فكر أنه ما يتزوج إلا مرأة تشتغل له قبل أن تكون مرأة تربي له أولاده وتعينه على أسرة وتقيم منزله وتعبده، تكون مأوى ورحمة له. لا، أهم شيء عنده كيف يأخذ مرأة تدخل له دخل، في النهار سيارة وبالليل زوجته، هذا هذا هذا من الجور، هذا من الظلم، هذا من الظلم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما الله عز وجل أوجب علينا النفقة على النساء، مش المرأة تنفق عليه، بل حتى لو كانت هي موظفة وتعمل، لو كانت موظفة وتعمل وأخذت أجرة من عملها ومن وظيفتها هذا حقها، وحرام على الرجل أن يأخذ منها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. سمعت. ومن كسب عسب الفحل، نهى رسول الله كسب عسب الفحل، يعني واحد معه فحل ذكر، إما تيس أو خروف أو ثور أو بعير، وقعد مأجره، اليوم ذا بغال البقر حقه وذا للغنم حقه، ويأجره وتكم عند الغنم حقك يومين بكذا وكذا، هذا نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما تملك أنت، ما تملك، هذا كسبه وعسبه، هذا فيه في في في في التيس حقه في الخروف حقه، ايش دخلك انت فيه؟ ولا تقدر انت تسلمه، وخاف يمكن ما تجيبه الثور عند البقرة ما ينزو عليها، ما يطلع عليها. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن كسب عسب الفحل، وانما امر بالتعاون في ذلك. انسان عنده بقرة يريدها تلد، جاب ثور حق صاحبه لا عندها، عنده ناقة يريدها تلد جاب جمل لا عندها، عنده شابغة تلد جاب تيسلة عند هذا، ما فيش كال. بل قالوا لو خفنا الانقراض إلى هذا الحد في سعة الشريعة، قالوا لو خفنا الانقراض في نوع من أنواع الإبل أو البقر أو الغنم أو الحيوانات النافعة، خفنا الانقراض وكان ما في ذكر إلا عند واحد، يجب عليه يوديها لعند الناس يلقح الإناث حقهم من شان ما تنقرض، من شان عدم الانقراض. أما أنه يتخذ أجرة هذا نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن رافع بن خديج أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الكسب ثمان الكلب، وكسب الحجام حجام، ومهر البغي. فكسب الحجام كما ذكرنا، ثمن الكلب لأنه لا قيمة له في الشريعة، مهر البغي أي المرأة التي تتيح فرجها للناس وتأخذ أثمان على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. خبيث، اللهم إن ثمن الكلب خبيث محرم، ومهر البغي خبيث من الكبائر، وكسب الحجام خبيث مكروه، ولكن كله داخل تحت الخبيث. وعن يحيى بن أبي سليم قال: سمعت عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج يحدث أن جده حين مات ترك جارية مملوكة وناضحا ناقة وغلاما حجاما وأرضا، أربع أشياء ترك حين راح بيستشير النبي كيف تتعامل، كيف استفيد من هذه الأشياء من تركة جدي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية فنهى عن كسبها، قالوا لا تتكسب عبر الجارية، بتخدمك تخدمك خلها تخدمك. لماذا؟ لأنه إن فتحت المجال تتكسب عبرها بتدخلها، بتتكسب عبر الأشياء لا المحرمة. فنهاه عن كسب الجارية. قال شعبة: مخافة أن تبغى، يعني أن تصير بغي، بتصير نفسها بعدين للناس نعوذ بالله من غضب الله. سمعت. قال: وما أصاب الحجام فأعلفه الناضح. مع غلام حجام خليه يحجم، ولكن الفلوس اللي تجي لا تشيلها أنت، عطى له، عطى حقك كلها، أكل بقى حقك الغنم والبعر ولا والبقر لا تأكلها أنت. وقال: في الأرض ازرعها أو ذرها، توكل الأرض تفضل ازرعها أنت ولا عطى واحد ثانية ازرعها. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال: أفعلفه ناضحك. رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم حريص في الأحاديث كلها، حريص أننا ما نأكل، ما نأكل من هذه الـ الـ الـ الاكتسابات الدنيئة في الشريعة، لا نأكل منها. فإن كانت اكتسابات صحيحة واكتسبنا عبرها نخليها في انفاقات أخرى. اليوم ما شاء الله تبارك الله عندنا أشياء كثيرة نتلفها، عندنا الغاز وعندنا الغاز وعندنا البترول وعندنا الحطب وعندنا طور، حرق حرق حرق الأشياء اللي تحترق، حرقها اشتربها الأشياء التي تحترق. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال: سئل عن كسب الحجام فقال: أعلفه ناضحك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أعطيت خالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه، وقد نهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو سائغا. اسمعي هذه خذيها، إن شاء الله غلام رقيق مملوك عندها بيحصل لك بركة فيه، لكن لا شيء، لا تخلينه حجام، لا تخليه يرد لك مال عبر لا حجام ولا مال عبر القصاب، قصاب هذا كم بشبه بالجزار، أنه هكذا ذباح يدايس، لا يدايس النجاس. قال: أو سائغا. طيب السيف السائغ؟ قال: سائغ لأنه يغش، لكن الحمد لله الآن عندنا الصواغة معلومة. طيب تعال بغيت الذهب عيار كم؟ خلاص شوفوا معلومة الآن، عيار كم؟ إذا قال لك عيار 18 كما هو أكثر الذهب الموجود عندنا، يعني اعلم أن نسبة الغش 6 من 24. قال لك عيار 21 يعني نسبة الغش فيه 3 من 24. هذا معروف خلاص، هذه وأصلا هو لا يستقيم إلا بهذا، إلا بإدخال أجزاء من غيره فيه، فهذا النسبة أهم شيء، أنه النسبة هذه تكون معتدلة ولا تزيد، وإلا بيدخل الإنسان تحت هذه المناهي اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان في أيام النبي طبعا أكثر الصائغين اليهود، لكن نحن الحمد لله سوق المسلمين اليوم كل السائدين كل السائدين بحمد الله كلهم مسلمون. فيبغى يتنبه من قضية النسبة التي تدخل وبيانها لله وبيانها للسابقون. كان النهي عن الصياغة لأن نسبة الغش غير منضبطة، اليوم منضبطة وأي سائق بيكتشفها، أليس كذلك؟ بيكتشف هذا عيار 21 ولا عيارة، أو بعته على أنه عيار 21 وهو عيار 18 بيكتشفه ولا ما بيكتشفه؟ بيكتشفه، أطرف سائق بيكتشفه. بدأ ضحكوا على بعض الناس يجون لعنده يعطونه مطال تبرق ما شاء الله، يقول أخي هذا راهن عندك أنا محتاج إلى كذا وكذا. قال واحد شلينا المطال يمناه بل عند السائق، قال لي هذا ما هو مطال يا أخوي. من الكسب الخبيث، من الكسب الخبيث، فترة من الفترات مر بعض الناس على كثير من الناس، يجي لعنده يقول هذا ذهب الزوجة بنرهان عندك أنا محتاج أنا كذا أنا كذا أنا كذا، يعطونه الناس بعدين يطلع فالصو وطرحه على أنه بغاه، على أنه بغاه رهن عندك. مش من المشكلات هذه، من المشكلات، وتخلي الناس بعدين ما عاد يتعاونون على البر والتقوى. ها واحد قال جلع عندي وقال لي ذي السيكل هات الطقم بس بنرويهم اياه، وذي السيكل قال طلعت السيكل من حقه. لا حول ولا قوه الا بالله. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اكذب الناس الصواغون والصباغون. أكذب الناس الصواغون ليش؟ نسبة الغش كما ذكرت لك، يعني ما يصدقون في نسبة الغش. لكن اليوم لا أدري يعني فعلا نسبة الغش عند الصاغة منضبطة ولا غير منضبطة، يعني يمكن يدخل ما لا يعرفه المشتري، ما ندري من بنار باب التخصص يحكمون على هذا. هل يمكن يعني يدخل ما لا ما لا يقدر عليه؟ يعني أنا أشتري الذهب على أنه عيار 21 وهو يطلع عيار 20 ولا عيار 18، ولا يدخل على أنه عيار 18 ويطلع عيارات، كما أشتري الدجاج على أنها 1200 جرام تطلع 1100 جرام. حرام، كيف تعطينيها على أنه 1200 جرام و 1100 جرام؟ قال أنا شوف إما إذا جات 1100 وزيادة قليل نطلعها في 200 أولا نضربها بالمياه. لا أحسن نضربها بالمياه، لا تقول لي 1200 جرام اللي لقدها 1200 جرام. أما تكذب عليه تقول لي 1200 جرام تطلع 1100 جرام ولا 1150 جرام ولا 1180 ولا 90 جرام، أنت كذاب، أنت كذاب. وإلا كما قلت لصاحب الخمر يا أخي بيع لي اللي في، شوف أنا ببيعك اللي في الكف ذا، أنا مالي دخل، يطلع كيلو يطلع كيلوين يطلع 3 كيلو، اللي في الكف ذا بكذا وكذا، بغيت نقطع لك بقطع لك خلاص نزل من الحرج. اما تقولي 2 كيلو وبعدين يطلع كيلوين الاربع، يطلع كيلوين الرابع نزلت منه ونزلت الزعانف ونزلت الكور والنخاشيش وكذا، العمي ما عطتنا كيلوين انت الان، انا قلت لك كيلوين لخم بمبلغ كذا وكذا، هذه ما هي كيلوين لخم. قال يا اخي انا نزهته لك، نزهه لي يوم تطرحه فوق الكفه قول لي شوف ذا ب3000، شلو حقك بتشلو شلو شل كما يقول عوام كمبليت شلوه توك، روح انت قطبه في الدار، بغتنا قطبه لك بقطب، يطلع بعدين ان شاء الله يطلع 1.5 كيلو، انا بقطبه لك وهكذا. فهذا امر الدجاج بغى انتباه، امر الدجاج بغى انتباه، لا تقول لواحد 120 كيلو 1200 جرام ويطلع 1100 جرام. شوف لو طلع 1100 جرام شوفك انت اذا كنت تعلم شوفك حرام عليك، اذا ما كنت تعلم ودراب وشوف يرجع لك هذا عيب. انا اشتريت الدجاج على انه 1200 وربما انت تشاخط على ذيك 1200 جرام طالع عليها بالعلم الاحمر، طلع وليت الدار حصلتها 100000 جرام، هذا كله عيب يجب بترتد به، لا به البضاعة ترتد به البضاعة. حتى عندنا كان يعني عندنا يعني عاد القانص والكبد والكلاوة حق الدجاج فين تجي فين تروح؟ انا اشتري الدجاجة، قلنا له لم تقول له انا هذه بعتك الدجاجة هكذا، القانص والكبد والاشياء دي تباع مستقلة، الى انا ببيعها بين للناس انا عادي شوف الدجاجة ناقصة، الدجاجة ناقصة الكور قد خلاص ما عاد له. القيامة نقي مرق ولا ايش ماشي الكرقس حم تنازلين عليه. ولكن يعني ما أحلى البيان. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وضع لنا الأمر قال فإنهما صدقا وبينا، خل كل شيء ظاهر. أمس واحد يسأل يقول يا أخي أنا اشتريته أصلا بغشوش، تمام اللي بتبيعه لو قل له شوفه بغشوش، بغاته بغشه شله، ما بغاته خله خلاص بغاء. العوام عندنا يقولون من رضيمة على الراضية خسارة، خلاص راضي، ما راضي بالغش راضي بالغش اللي بغشه، طيب نقي بكاه خلاص نزوج ما هو يغشه ولا بترول يطرح له شيء شيء آخر مصاحب له، هذا كله من الغش والذي نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذا كان كرتون مختم يعني مختم وبعدين يعني
0: الكرتون حصلنا مختم فكناه حصلنا فيها نقص حصلنا فيه نقص خلاص، البايع بيردوا المشتري بيردوا لك وانت ردوا لله وانت ردوا للأصل، انت ردوا للأصل، ده بيردوا ده وده بيردوا ده، خلوا يرجع لله يرجع الأولي. أحيانا يقول لك طيب هو أحدث فيه عيب، أنا طبعا اشتريت من عندك طبلة مانجو ولا طبلة فول ولا طبلة جيت حصلتها مغيرة، يوم رجعت يقول لك أنا بتنقبها لأن حق فكيتها، طبعا ما بعرف لا ما بعرف العيب إلا بها إلا بها ترجع. أما كاتب في الفاتورة البيع البضاعة بعد خروجها من المحل لا ترد ولا تستبدل بلها وشرب ما هذه، بل قال لا ترد وتستبدل، قال رسول الله من غشنا فليس منا، هذا الشرط إن شرطت عليه بيجعل البيع فاسد، كل البيع فاسد، هات بقشي وشيل حقك ما عاد يرد بالعيب، هات بقشي وشيل حقك البيع كله فاسد. قال لك البضاعة بعد خروجها من المحل لا ترد ولا تستبدل، باقى على إذا فيها عيب بتقع على ترجع شوفها. نعم إذا احتمل أن يكون العيب عندي أو عند البائع، عندي أو عندك هذا كلام ثاني. أقول لك والله يا أخي أنا بعتك ذا صاحي، بعتك أمر زجاجي، بعتك إبريق، بعتك درنش، بعتك كذا، شليتهم عيب قدوا عندك بعد قليل يمتل يقول شوفه مكسور، محتمل يكون الكسر عندك في الدار ومحتمل يكون شليته من عندي. الأصل مضي البيوع على السلامة، الأصل أنك ما شليت شيء من عندي لهواء صاحي، وأن هذا الكسر عندك شيء حاجة فيه ما يتأتى تكون عندك أبدا. أنا اشتريت السيارة منك على أنها موديل 2016، رحت للبيت حصلتها موديل 2006، شفنا برجعها حتى لو اكتشفتها بعد 20 سنة، شليت منك سيارة اشتريتها على أنها موديل 2016 وعاب وعرعر فيها يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، احتجت يوم إصلاح رحت بقى عند المهندس قال لي هذه مش 2016 هذه 2006، هذا ضحك عليه، حتى شل السيارة وودبها لعند، كيف لك سنتين وانت تشتغل عليها؟ إن كان فيها عيب حق العيب نرجعه لك والسيارة شلها، لأنها طلعت على خلاف لا الشرط اللي بيني وبينك، ترجع حتى بعد 20 سنة بترجع البضاعة، وقت ما يطلع المشتري على العيب بيردها، شوف وقت ما يطلع المشتري على العيب بيردها، فهذا مهم جدا لابد أن نتبينه. نعم أطلعت على العيب رويته إياه، أما عيب ما اطلع عليه والآن يعمل لك بعض البضاعة يخرج الشبة حق له يخرج حق علامات هاي يسمونها الأرقام ذي تواريخ لا تاريخ الصلاحية تاريخ الانتهاء، هذا حرام، هذا من العيب. عيب يقول لك يا أخي لا عاد فيها مدة عاد فيها 6 أشهر، وبعضها يقول لك هي أصلا ماشي لها بس إلا هكذا يطرحون صلاحية وماشي لها، من قالك ماشي لها؟ هذا عيب. إذا انتهت مدة صلاحية البضاعة فهذا عيب بالبضاعة، يجب بيانه للمشتري، يجب بيانه للمشتري، بيشتريه بهذا الشكل يشله، ما بيشتريه خلوا حقي غيرك بيع، غيرك بيجي رزقك بيجي له عندك. قال هذا بالنسبة للصباغون. وأما الصباغون عندنا العامة يقول كل ذي حرفة كذاب، كل أصحاب الحرف صباغ نجار سباك كلهم شوفوا يكذب، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذم هؤلاء أرباب الحرف وقال أنهم أكذب الناس، هذا تنبيه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نكون أصحاب حرف يؤدي بنا العمل إلى الكذب. دراجتي انت بتصلحها، خلاص تعالى بعد ساعتين وبعد ساعتين بعد ساعتين بعد ساعتين بعد ساعتين. اليوم قلت لي بعد 6 ساعات بس شفنا ما بصلح دراجتك قبل يومين، بغيت تفضل ما بغيت ايش نحقق لك هذا تمام. كعجبنا بعض الاحباب بعض الاخوان تجي تقولوا يا اخي كزمن لي ان شاء الله بنصلح بضاعتك، يا اخي كزمن زمن يعني اعطنا زمن، يقول لك 3 ايام اوه طويله بس ايش نحقق لك، العفو منك ايش نحقق. دراجة، سيارة، مكيف، ثلاجة، غسالة، أي شيء من الآلات أنت صاحب حرفة انتبه. إذا كنت صاحب حرفة انتبه من الكذب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أكذب الناس، هؤلاء أرباب الحرف أكذب الناس، لأنهم يعطون مواعيد ثم لا يوفون بها. والهدف من كثير منهم ما بغى يضيع الزباين، بغى يمسك الزبون ده، صلح له ده حقه قليل وده حقه قليل وده حقه قليل وده حقه قليل، ما يقول شيء. اكذب الزبائن بأي أسلوب بأي طريقة إلا الكذب. وعندما تعطي الإنسان موعد اعطيه موعد على يعني على حقه، بحيث أنه فعلا يجي يحصل حقه جاهز. أذكر بعض المعالم عندنا مشهور، توفي رحمه الله قبل أكثر من 30 سنة أو 35 سنة. لو هو الليلة بيفصل من العمل، واضح ما عاد شي شغل، جيت له أنت الظهر يقول لك بشوف بأفصل فعلا ولا ما بأفصل، طيب خذ حقي عادك كل بكرة، يقول لك لا، عندما أفصل بالتمام من ذي العمل أطلع حقك العمل تعالي في الليل. ما يعني سبحان الله طبيعي ومحبوب عند الناس، كان عندنا محبوب عند الناس، هذا توفي قبل 40 سنة تقريبا، ما يعني موصوف بأنه ما يمسك أي عمل لأي إنسان في دار أو في غيره إلا بعد ما يفصل تماما من العمل الذي عند يده، كأنه ما يكون هكذا صاحب عرفة بنا، لكنه ما يكذب. أما تحكوا فيه ذا فيكوا فيه ذا وذا كذا كذا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. اعطي وعد تقدر أنت على الوفاء به. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا أكذب الناس الصباغون والصواغون، هذا قال العلماء تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة لأرباب الحرف، تحذير لهم من أن يقعوا في الكذب، لأن أهم شيء في الاكتسابات الصدق. التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة، أهم شيء في الاكتسابات الصدق، الشيء الذي تقدر عليه قل أقدر عليه، واللي ما تقدر عليه ما أقدر عليه، ما أقدر عليه. طبعا بتدخل في أمور إحراجات وأمور أشخاص، حط لنفسك مساحة، حط لنفسك مساحة ما أمكن، وربنا يعين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكذب الناس الصناع، أصحاب الصناعات، إيه هالحرف هذيلا، صنعون لك أبواب خلف، صنعون لك أي شيء يصنعوا لك، هذا التصنيعات أكذب الناس غالبا يطلعون. ليش؟ لأنه كما ذكرت لك يعدون بما لا يوفون، ويقولون ما لا يعني ما يخالفون. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن حرام بن ساعدة ابن محيصة ابن مسعود قال كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة، هذا ما شاء الله حجام أبو طيبة متقن، حتى النسوان يحجم له ذا، ما شاء الله متقن معروف، هذا كان في المدينة في أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقال له أبو طيبة يكسب كسبا كثيرا، عليه زباين كثير، عليك كسبه كثير هذا ما شاء الله. قال فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام استرخص رسول الله فيه فأبى. حقه هذا هو غلام مملوك، الطبين حقه المالك له السيد قالوا بناه، يا رسول الله عطنا رخصة، والله ما شاء الله يدخل ذا، والنبي ما أبغاه أبدا، ما أبغاه يعطيه إذن أنه يشيل حقه الكسب هذا، فأبى. قال فلم يزل يكلمه فيه ويذكر له الحاجة، أنا محتاج، أنا يا رسول الله، أنا أنا أنا كذا أنا كذا. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب رحمة وشفقة، وكذلك إذا لح الإنسان عليه ما يحب يرد حد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى النبي يكره الشيء ما يحب يرده، ما يحب يرده، ما قال لا قط إلا في تشهده ابنه علي بن الحسين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف، ما يقول لحد لا النبي إلا يعرض يعرض يعرض يعرض يعرض يعرض. كما علمتم هذا كالرجال اللي ظل يقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مالا لئن أتاني مالا لا أصدقن ولا أصدقن. النبي قال قليل من المال يكفيك خير من كثير يطغيك، ولا يزال بالنبي يضغط على النبي يضغط، قال الله ما كثر ماله وعقب النهاية إلا وقعت سوء خاتمة والعياذ بالله. سمعت؟ قال فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال له ليلقي كسبه في بطني ناضحك. هذا خلاص يا ابن قول لك شو الحق والكسب، وطرحوا فيها طرحوا في بطن ناضحك، يعني لا تقولوا أنت، طرحوا في الأشياء الثانية. ومثل اليوم يطرحوا في لا من ذلك، يطرحوا في المحروقات. وفي لفظ ألفه ناضحك وأطعمه رقيقك، وفي لفظ فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفلا أطعمه يتامى لي، معي يتامى أنا أرعاهم أطفالهم نعطيه. قال النبي قال النبي لا. قال أفلا أتصدق به، فقال النبي لا. فرخص له أن يعلفه ناضحا، هذا الذي يمكن تفعله، أعطوا ناضحك. قال وعن محمد بن سالم بن أبي حثمة عن محيصة بن سعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه، فقال عن خراجه يعني الأجر، الأجر التي تأتي من جهته، قال لا تقرب. فرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرف به الناضح واجعله في كرشه، لف حقك عطول غنم حقك كله. وعن ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت. اشترى غلام حجام، أول شل المحاجم حقه ودقدقها كسرها. قال فقلت له أتكسرها؟ قال نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة، أي لعن الواشمة والمستوشمة. الوشم هذا اليوم كان عاد أيام البدو مساكين هم اللي يلقون، لا الوشم هذا حرام، لعن الله الواشمة والمستوشمة. أما الآن محلات كبيرة كله كذا مخطط نفسه شيء تنين وشيء كلب وشيء أسد وشيء كذا وشيء كذا، كل بقعة كلها مرشرش كله بلا بالوشم، لعن الله الواشمة والمستوشمة. قال العلماء والوشم في الرجال أكثر لعنا من النساء، أكثر لعنا من النساء. الآن شوف عدد من المسلمين أسلموا بهم الوشم، يود أبلغ الأثمان بغى يتخلص منه ما عاد يقدر منه، ما عاد يقدر خلاص طبع إلى أن يلقى الله، إيش بتصلح الأيام كفره ولا أيام غفلته؟ هو مسلم وشم في يداته ولا في صدره ولا في كذا، والآن بغى يتخلص ما عاد قدر. نعم. ولعن المصور، لعن المصور شغله يلقي تماثيل الخلق، صنم يلقي صنم للخلق تماثيل يلقيها. قال وعن علي رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أعطي الحجام أجرته، هذا يدل على أن الحجامة ليست محرمة وإنما هو كسب لا يليق، أراد النبي أن نترفع عنه والله أعلم. هذا يقول في محل يباع فيه دجاج، محلي برازيلي فرنسي إكراني سعودي عماني، إيش هذا بقى دعاية ما بقولكم بالمحل، نشتري البضاعة بالحجم المكتوب عليه بالجرام ونتفاجأ في أن البعض من الحبات وزنها أقل مما هو مكتوب فيها وبعضها وزنها أكثر ما هو مكتوب مذبوع على الطريق الإسلامي، ما حكم ذلك؟ بين للمشتري البيان، هذا شوفها مكتوب عليها 1200 1400 وليست كذلك، بين هذه شوفها زايدة بغت زيادة طرح، هذا حصلناها شوفها على أن اشتريناها 1200 طلعت 1400 دفع زايد، أهم شيء تبين. قال نشتري لحم عجل من الوكلاء مكتوب عليه من دون عظام ونتفاجأ أن نسبة العظام فيه كثيرة، أو لا، أو لم تبين ذلك للمشتري لعدم علمنا به، ثم بعد ذا علمنا بهذا خفضنا سعر للمشتري، ما حكم هذا شرع؟ الله يجزيك الخير بتخفض شعر المشتري تمام، لأنه هو لما يعلم المشتري بأن في عظام له الحق يرد لك الآن باعتبار هذا عيب، باعتبار هذا عيب له الحق أن يرجع. فإن عادك أنت خفضت سعر هذا ليس تمام. فإن علمت بأن في عظام قل والله أنا اشتريته على أنه ما في عظام، والآن شوفوا طلع في عظام، بغيته شلوا، ما بغيته خلص شلوا، المشتري خلاص شلوا بالثمن يتفقون عليه. هذا يقول لدينا دعاية في المحل، تقطيع وهدية لمن يشتري، فالتقطيع يكون مستمر يوميا، لكن الهدية غالبا تتوفر وغالبا لا تتوفر بسبب استفاع الأسعار. فهل هذا يعتبر خداعا؟ لا، لا يعتبر خداعا، بل هذا عبارة عن تحفيز، عبارة عن تحفيز. نعم، إن وعدت البائع بشيء ثم لو تعطيه إياه من دون سبب هذا يعتبر وعد، وهو من علامات له خلف الوعد، وهو من علامات المنافق. لكن أنت راغب لكن لسبب من الأسباب ما قدرت تعطيه، لا تعتبر خداعا ولا تعتبر منافقا. هذا يقول شخص يشتري بضاعة ملابس داخلية نسائية ورجالية مغلب، عنده مقاس معين، يطلب من البائع عندما يراه في بيته يحصله على خلاف، يشله بمقاس معين أو بوصف معين، يرجع إلى الدار يحصله على خلاف ما طلب، فيرد إلى البائع فلا يقبله البائع بسبب أنه فتح تغليفه. فهل يجوز البائع عدم قبوله؟ لا، ما يجوز، يقبله يشله. وكيف أعرفه إذا ما فتحت التغليف؟ ما بعرف إلا إذا فتحت التغليف، فرجعه خلوا يغلفه مرة ثانية. هذا يعتبر خلاف، أنا اشتريت منك حاجة بصفة كذا وكذا طلعت على غيره، لا على غير الصفة رجعها شله، ماشي إشكال أبدا. شخص معه عمل والدكان ملكه، بطل في العمل، هل يجوز أخذ نقل قدم في الدكان؟ هذا نقل القدم أيها الإخوان مسألة اختلف الفقهاء فيها. فالأصل وجادة المذهب عندنا ماشي عندنا شيء اسمه نقل قدم، ماشي شيء عندنا ما يجوز هذا نقل القدم. ولذلك الذين يحرصون على نقل القدم نقول له أنت لا تفعل نقل القدم، سمعت، وإنما قل له اسمع، هذا الدكان حقي بغيت أجره لك، بأجره لك كل شهر مثال ب30,000. الله أكبر، الله أكبر، خمس سنين كل سنة ب30,000، إلا السنة الأولى فسأجرك إياها ب2,030,000 الشهر الأول، الشهر الأول شوفوا ب2,030,000، وباقي الأشهر من 30,000 دخلت نقل قدم فين؟ وسط الإدارة. بهذا تكون صحيح. الآن نقل القدم حتى في الإدارات عدل ملكه، عاد واحد ما عاد ما هو ملكه، تحصله مستأجر، يجي له واحد يقول له يا أخي أنا أبغى الدكان حقك، طب أنا باقي لي في الإجارة مع صاحبي 30 سنة، ثلاث سنين حتى، يقولوا ما يهمك، نزل منه وخذ لي 700,000، نزل منه وخذ 5,000,000، كيف الحل؟ تمام، اجره له الشهر الأول اللي تأجره له في بقية السنوات التي معك، لكن حق أن تؤجره له بقية السنوات، الشهر الأول أجره له بالمبلغ، طرح نقل قدمه وسط، من شان ما تأخذ نقل قدم مستقل، نقل القدم مستقل ما يحل، هذا جادة المذهب، نقل القدم مستقل لا يحل، هذا مقرر المذهب. وبعض العلماء يرى أن نقل القدم حق من الحقوق، فلك الحق أن تتنازل عنه بالمبلغ الفلان، لكن أنت من أجل تخرج نفسك من الإشكال دخل نقل القدم وسط الإدارة، فهذا معاد مشكل فيه، ويكون المال حلال في هذه اللحظة. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، ويعلمنا التأويل، ويلهمنا رشدنا، يهدينا سواء السبيل، يرزقنا رزقا طيبا، ويجعل عملنا متقبلا، واجعل شؤوننا مرعية من عنده سبحانه وتبارك وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
2: دروس من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. الدورة الصيفية 15 بمسجد المهاجر بحارة الرحبة بمدينة تريم. استثمر إجازة أبنائك فيما ينفعهم ويصنع مستقبلهم. هل ترغب في أن يقضي أبناؤك صيفا مليئا بالفائدة والمتعة؟ هل تبحث عن بيئة تربوية آمنة تجمع بين التعليم والقيم والأنشطة الهادفة؟ الدورة الصيفية 15 تقدم لأبنائكم تعليم القرآن الكريم والفقه بأسلوب ممتع وتفاعلي، مراجعة المواد الدراسية، تنمية المهارات وبناء الشخصية. مواعيد الفترات: الفترة الأولى للصف السابع إلى الصف التاسع من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 8 صباحا. الفترة الثانية للصف الأول إلى الصف السادس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 صباحا. موعد البداية: الاثنين السابع من شهر محرم، المدة 40 يوما. التسجيل بدأ يوم الثلاثاء 1 من شهر محرم. للتواصل والاستفسار يرجى التواصل بالأرقام التالية: 775-202-848 أو 733-980-406.
3: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
4: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الأحبة في إطلالة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه الكثير مما يهمنا في هذه الأوقات التي كثرت فيها الخلافات مع الأسف في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية. نناقش هذه السلسلة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. ذكرتم في الحلقات السابقة الكثير مما يدور حول التمذهب بالمذاهب الفقهية، ولازلنا في هذا المكون الكبير، الاختلاف في المذاهب الفقهية، وذكرتم الكثير من الأدلة التي تثبت جدوى أن تتبع هذه المذاهب الفقهية الأربعة. لكن لا يزال الكثير خصوصا في هذا الوقت يثير الكثير من الشبه والإشكالات في جواز التمذهب خلف هذه المذاهب الأربعة والتزام بعض طلاب العلم والعلماء بهذه المذاهب الأربعة دون غيرها. دعنا نبدأ هذه الحلقة بهذه الشبه التي تثار بين حين وآخر في الأوساط الإسلامية، وما هي الأسس التي انبنت عليها هذه الشبه؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات. مضت على هذه الأمة ومر عليها 10 قرون وهم متمذهبون بهذه المذاهب الفقهية، علماء وفقهاء المسلمين عبر هذه القرون منذ القرن 4 والـ5 إلى القرن 10 والـ11 والـ12 وهم متمذهبون بهذه المذاهب الفقهية. قد يخرج أحيانا عالم من هنا أو هناك يتكلم على مشروعية هذا التمذهب، لكن إطباق كلمة العلماء كان يشير إلى قضية مشروعية وأهمية وضرورة هذا التقيد المذهبي. ثم في هذا العصر خرج مجموعة من العلماء لا نشك إن شاء الله في إخلاصهم وغيرتهم على الإسلام ودفاعهم عنه، ونظروا في هذا التأخر والتخلف الكبير الذي يعيشه المسلمون، فأرادوا أن يبرروا ما سبب هذا التخلف، أين مكمن الخلل. طبعا بعضهم ممن تأثر بالغرب وربما تأثر بدراسات واستشراقات نسب التأخر إلى الإسلام. طبعا هؤلاء ليسوا من أولئك العلماء الذين نتحدث عنهم، إنما من العلماء الذين نتحدث عنهم من أهل الغيرة، من أهل الإخلاص للإسلام، خرجوا بنظرية أن سبب تأخر المسلمين هو قضية تقليد المذاهب الأربعة، أن فكرة التقليد، تقليد من سبق والاعتماد عليه، هذا هو سبب تأخر المسلمين، لأنه أدى إلى جمود في حركة الاجتهاد، إلى تعطل العقل، إلى إخماد السنن، إلى نشوء البدع، إلى التبعية للغرب والأخذ عنهم. قالوا سببه هو هذه المذاهب الأربعة. طيب كيف نرجع إلى ما كنا عليه سابقا؟ أن ننبذ هذه المذاهب الأربعة وأن نعمد مباشرة إلى الأخذ الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة. هذه كانت وجهة نظر بعض أولئك العلماء،
0: وكان في ذلك إلغاء لهذه الحقبة الزمنية الطويلة من الثبات على التمذهب بهذه المذاهب الأربعة.
1: نعم، هو يشبه الإلغاء أو إلى حد ما في بعض الأمور هو أن لا نتقيد، أن ننظر في الأدلة التي ذكروها وأن نأخذ
0: يعني الاستفادة،
1: الاستفادة والاختيار والانتقاء، وهو الآن فقه أو منهجية الاختيار والانتقاء، هكذا يعني يسميها البعض.
0: جميل، لكن بعيدا عن التنظير فضيلة الشيخ، احنا نعد دائما بأن نكون شفافين في قضية أو واضحين في قضية لذكر النصوص التي تثبت هذا الكلام النظري.
1: نعم، الحقيقة يعني هناك يعني مجموعة من العلماء تكلموا في هذا، في لكن من الكلمات الجامعة التي تبين النظرة السوداوية للمذاهب الأربعة هو ما ذكره عالم فاضل جليل وهو السيد سابق رحمه الله في مقدمة كتاب فقه السنة، وهو قد أخذ على هذا الكتاب جائزة الملك فيصل العالمية، والكتاب كتاب فقه جيد لا إشكال عليه من ناحية المحتوى، لكن الإشكال أنه لماذا ألفه؟ ألفه لغرض خطير جدا. انظر ماذا يقول في مقدمة كتاب فقه السنة، يقول: إلا أن الناس بعدهم، يعني بعد الأئمة الأربعة، فترت هممهم وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه، ويعول عليه ويتعصب له ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة ما بما يخالف ما استنبط إمامه. إلى أن قال، طبعا هذا التوصيف، ثم قال: وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة. إذن كأنهم نبذوا الكتاب والسنة وراء ظهورهم. وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، ثم قال: وبالعكوف على التقليد وفقد الهداية بالكتاب والسنة والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة في شر بلاء، ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ما هو؟ قضية تقليد الغرب أو اليهود والنصارى. ثم قال: وكان من آثار ذلك أن اختلفت الملة شيعا وأحزابا. ثم قال في المقدم أيضا: كما كان من آثار ذلك انتشار البدع واختفاء معالم السنن وخمود الحركة العقلية ووقف النشاط الفكري وضياع الاستقلال العلمي، الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة وأفقدها الحياة المنتجة وقعد بها عن السير والنهوض، ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلام. إلى أن قال: وأخيرا انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي الذي نظم الله به حياة الناس جميعا وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم إلى دركة لم يسبق لها مثيل، ونزل إلى هوة سحيقة، وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ومضيعة للزمن، لا يفيد في دين الله ولا ينظم حياة الناس. هذا كلام سيد سابق عفى الله عنه.
0: دعاوى يعني تحتاج إلى الوقوف حقيقة مع كثير من نصوص هذه المقدمة التي ذكرها رحمة الله عليه، لكن دعنا نأخذ رأيك شيخنا في مجمل هذه الكلمة.
1: يعني الرأي الذي توصلت له أنا عندما أقرأ هذا الكلام أنه بتقليد المذاهب الأربعة ضعفت الحركة العلمية والعقلية، ونبذ الناس الاهتداء بالكتاب والسنة، ثم وجدوا ملجأهم في دخول جحر الضب وهو قضية تقليد اليهود والنصارى، وانتشرت البدع واختفت معالم السنن وفقدنا الاستقلال العلمي. وهذا الكلام الكثير جدا الحقيقة شعرت لو لم أكن يعني محصنا بهذه المذهبية وأعرف مداخلها ومراميها وما فيها لقلت إن هذه ليست المذاهب الأربعة، هذه حركات استعمارية صهيونية صليبية إلحادية فتكت بالمسلمين فتكا ذريعا خلال هذه القرون. يعني عفى الله عن السيد سابق كيف يصف هذا التأخر في المسلمين إلى قضية المذاهب الأربعة. المسلمون في أيام الدولة العثمانية عندما فتحوا أوروبا كانوا متمذهبين، الدولة نفسها كانت متمذهبة بالمذهب الحنفي. نعم. العباسيون لما صالوا وجالوا شرقا وغربا كانوا متمذهبين، كانت الأمة متمذهبة بالمذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. إذن أين قضية؟ لماذا لم يتأخروا في ذلك الزمن؟ ما السبب في ذلك؟ هو ليست القضية قضية تمذهب المذاهب الأربعة، لكن قضية الاستبداد السياسي، الظلم الاجتماعي، التبعية للغرب، التحكم بالثروات، حب الدنيا، كراهية الموت، الأثرة، محبة النفس والهوى، الانتصار للحزب والجماعة على حساب الإسلام والحق وما شابه، هذا الذي فرق المسلمين وحزبهم وقطعهم وجعلهم شذر مذر. أما قضية أن أقتدي بالأئمة الأربعة وهذه المذاهب تؤدي إلى ما نحن فيه، هذا غير صحيح. لحدثت هذه الأمور في أيام عز الإسلام ومجد الإسلام.
0: جميل جدا. دعنا نناقش طيب فضيلة الشيخ الشبهات التي تدور حول قضية التمذهب، ذاكرين يعني أبرز هذه الشبهات التي تثار حول التمذهب.
1: نعم، أنا الحقيقة قرأت كلام السيد سابق وكلام غيره من العلماء الذين يعني يعارضون فكرة التمذهب الفقهي، ولخصت أبرز الشبهات في خمس شبهات. جميل. وسنعرضها إن شاء الله حلقة حلقة في هذه السلسلة. أول هذه الشبهات أنها أهملت الاستدلال بالكتاب والسنة ولم تهتدي بهما، إنما هو مجرد ترداد قول الإمام والتعويل عليه والانطلاق منه. الشيء الثاني أنها أدت إلى التعصب المذموم والانتصار لقول المذهب، يعني قال إمامي شيء إذن أنا أتمسك به وأنافح عنه وألوي أعناق النصوص من أجله. الشيء الثالث أو الشبهة الثالثة أنها عطلت حركة الاجتهاد، فصار فقهاء كل مذهب يرددون أقوال علمائهم، يعني هناك تعطيل للعقل، هذا ما قاله فلان ونردده ونكرره، هذه شبهة ثالثة. الشبهة الرابعة أنها تكونت نتيجة للكسل والفتور وضعف الهمة، فسأبين هل هذا كانت الصفة السائدة في علمائنا رحمهم الله. والخامسة أنها نشرت روح التحزب والتفرق وشرذمة المسلمين. فهذه خمس شبه سنناقشها إن شاء الله شبهة.
0: جميل. دعنا يا شيخ ننتقل إلى الشبهة الأولى والأهم حقيقة، في كلام السيد قطب وهي إهمال
1: السيد سابق
0: وهي إهمال الاستدلال من الكتاب والسنة، وهذا كلام خطير جدا، وكأن المذاهب الأربعة لم تستقي من هذه أو من هذا المصدران الكتاب والسنة الأحكام التي في صفحات هذه الكتب.
1: نعم، يعني هذه الشبهة لكي نوضحها توضيحا جليا، شبهة قضية عدم الاهتداء بالكتاب والسنة، عدم الانطلاق من الكتاب والسنة، عدم التعويل على الكتاب والسنة. شبهة ملخصها أن المذاهب الأربعة لو فتحت أي كتاب من كتب هذه المذاهب تجد مسائل فقهية ونقاش فقهي وترداد لقول الإمام، هكذا ما قاله الشافعي، هذا ما قاله أحمد، وثم انتصر له فلان، وتفتح الصفحة تلو الصفحة لا تجد آية أو حديثا. إذن أين الاهتداء بالكتاب والسنة؟ والله سبحانه وتعالى يقول قل أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أين هذه الطاعة؟ أين هذا الاستشهاد؟ فتكونت هذه النظرة أن المذاهب الأربعة اجتهاد لعالم ثم يأتي من بعده وينطلقون من هذا الاجتهاد وينتصرون له ويدافعون عنه، وربما لووا أعناق النصوص من أجل هذا الاجتهاد، بل ربما ردوا بعض النصوص بدعوى أنها منسوخة أو مؤولة لهذا الاجتهاد. وهذا الحقيقة كلام خطير جدا، أولا أنه كلام غير علمي غير دقيق، وهذا يبين أن من قاله لم يدرك الحركة الاجتهادية في هذه المذاهب كيف تسير، والأمر الآخر أنه إساءة ظن بالمسلمين، هذا أقل ما يقال عنه. والصحيح أن فقهاء كل مذهب عندما يؤلفون كتبهم المذهبية إنما يؤلفونها لأغراض ولمقاصد ولغايات، منهم من يؤلف من أجل بيان طريقة وكيفية الاستدلال، منهم من يؤلف من أجل بيان الدليل الذي يعتمد عليه المذهب، ومنهم من يؤلف المتون المختصرة.
0: نعم.
1: فهذه مقاصد من مقاصد التأليف.
0: لعلنا نعود شيخنا إن شاء الله بعد فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا أيها الأخوة الكرام.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة.

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من هذه الحلقة الذي كنا نناقش فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بعض الشبهات التي تثار حول مسألة التمذهب. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا عند بعض الشبهات التي تثار حول التمذهب لأحد المذاهب الأربعة، وذكرتم أن الشبهة الأولى هي الاستدلال أو الإهمال بالاستدلال بالكتاب والسنة، كنا توقفنا عند بعض أقوال العلماء في ذلك.
1: نعم، يعني كنا نشير إلى قضية مقاصد العلماء من التأليف في العلم الفقه.
0: نعم.
1: فقلنا إن بعض العلماء قد ينطلق في التأليف من أجل بيان مذهبه ومنهجه وبيان كيفية وصوله إلى أحكام المسائل، فمثل هذا يهتم بإيراد الأدلة ومناقشتها ومناقشة أدلة الرأي الآخر وإضعافها، لأنه يريد أن يبرر وجهة نظره. فهذه مجموعة من الكتب تؤلف لهذا الغرض، منها مثلا فيما يتعلق بالمذهب الشافعي، ومعظم ما سأذكره من أمثلة يتعلق بالمذهب الشافعي، كتاب الأم للإمام الشافعي، فيه مناقشة، بعض المناقشات قوية جدا، يعني عندما كان يتكلم على صفة القبر كيف تكون، وكان يتكلم عما نقله علماء المدينة من صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول من العبارات: نحن أهل المدينة، يأتي من خارج المدينة من يعلمنا ديننا، كان يذكر بهذه اللغة القوية، يقول نحن رأينا هذا الأمر في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في مدى ارتفاعه، هل هو مسطح أو مسنم أو ما شابه ذلك، أين موضعه من حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فيذكر هذا في كتابه الأم. منها مثلا كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني، الذي خرج أخيرا بتحقيق شيخنا الشيخ عبد العظيم الديب رحمه الله، ذكر في هذا الكتاب أكثر من 1500 حديث نبوي، هذا غير الآيات. إذن هناك قضية، وكان يناقش ويدلل ويذكر أدلة الآخرين ويناقشها، فالكتاب مملوء بالفقه. هناك من كتب الفقه من ليس غرضه هذه المناقشة والبناء الفقهي، إنما غرضه أن يذكر دليل المسألة ثم ما يتفرع على هذه المسألة. من أمثلة ذلك ابن حجر الهيتمي في فتح الجواد، من كتب الشافعية يعني القوية والصعبة أيضا، فكان يذكر دليل المسألة ثم الحكم المستفاد من ذلك ويفرع عليه ويستمر في المناقشات وما شابه ذلك، لكنه لا يتعرض إلى مثل أدلة الآخرين، لم يؤلف لهذا الغرض، غرضه أن يجمع الفقه الشافعي. هناك من الكتب من يذكر أحيانا الدليل بالإشارة، يقول مثلا للاتباع، يعني هذا الحكم كذا للاتباع، رواه مسلم والبخاري، كالقاضي زكريا في بعض كتبه، كفتح الوهاب شرح منهج الطلاب، طبعا في كتابه أسنى المطالب كان يذكر الأدلة وثم أحيانا يذكر الاتباع، فهناك يقول أن هناك دليل فيذكر نصه أو إشارة له، لكنه لم يناقش أدلة الآخرين. ثم تأتي بعض الكتب الأخرى التي يقصد منها جمع المسائل فقط، ككتاب عمدة السالك مثلا ابن النقيب المصري، أو هناك متون أخرى ملخصة جدا كأمتن أبي شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني، كلها في فقه الشافعية. المقصود بذلك مثل متن أبي شجاع، المقصود به أن يحفظه الطلاب، فلم يذكر أدلة ولا غير، وهذا تجدها نفس المنهجية موجودة في جميع كتب المذاهب الأربعة، بل حتى هذه إشارة مهمة جدا، حتى قضية من يدعو إلى قضية الدليل ويعني يحقر أو ينقص من قيمة المذاهب الأربعة، في بعض كتبه أحيانا كان يترك الأدلة. يعني أضرب لك مثالا حتى أيضا نأتي بالشواهد، الشيخ الألباني رحمه الله من كان يشن حملة على قضية المذهبية والتمذهب الفقهي، فألف كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، مملوء بالأدلة، ثم طبعت نسخة منه أخرى مختصرة بدون دليل، لم يذكر فيها أدلة، إنما ذكرت فيها المسائل التي توصل لها الشيخ،
0: وكأن ذلك رجوع إلى نفس المنهجية التي اتبعها العلماء في قضية.
1: نعم، يعني عدم ذكر الدليل لا يعني عدم الاهتداء بالدليل، بل نحن نهتدي بالدليل وننطلق منه، لكن في بعض الكتب لم تؤلف لهذا الغرض.
0: نعم. لكن دعنا شيخنا يعني نقف مع بعض الكتب، نعرف أن الكثير من الكتب المذهبية تناولت مسائل الفقه بشيء من البسط، ولا نقول أهملت، لكن أقول يعني لم تركز بشكل كبير على ذكر الأدلة الخاصة بالمسائل الفقهية. دعنا يعني نحاول أن نكتشف بعض الكتب التي أولت هذه أو أولت الأدلة الشيء الكثير من يعني دفات هذا الكتاب.
1: نعم، هذا أيضا سؤال جيد، لكي يبين أن علماء المذهب الواحد لهم أيضا اختصاصات، منهم من يختص في علم الفقه فيؤلف الفقه ويفرع مسائله ويشقشق في الدليل الواحد ويفرع عنه 100 مسألة، فهو اختصاصه فقهي. هناك من علماء المذهب من يهتم بجمع الأدلة الحديثية، وهناك من علماء المذهب من يبين الأدلة الأصولية وهكذا. فنحن الآن نتكلم عن قضية الكتاب والسنة، فدعنا نتكلم عن الحديث على وجه الخصوص، لأن هناك أيضا شائعات ودعاوى أن كتب أو أن المذاهب الأربعة يعني لا تأخذ بالسنة كثيرا،
0: كأنها متضاربة،
1: أو تقدم قول إمام المذهب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تسأل بعض الناس اليوم عن مذهب، فيقول لا أتمثل بمذهب الشافعي وأحمد، أنا مذهبي مذهب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا غير إساءة الأدب في أنه تكلم بهذه الطريقة يعني الفجة، إلا أنها أيضا ينبع عن تصور خطير. المذاهب الأربعة ليست مقابلة لمذهب، أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمذهب، أتى بدين، وهذه المذاهب منطلقة من هذا الدين، وهذا من أبسط التصورات للأسف الشديد، ومع ذلك بعض الناس عنده نوع من التشويش. فنحن الآن سنأتي بأسماء بعض كتب المذهب الشافعي التي تبين المحتوى الحديثي من السنن والآثار والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح رحمهم الله. من أبرز تلك الكتب كتاب معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي، وهو من علماء القرن الرابع والخامس، في 15 مجلدا جمع فيها ما وصل إليه من أدلة الإمام الشافعي نفسه. يعني الإمام الشافعي في كتبه في الأم، في مختصر المزني والبويطي وكتب تلاميذه ذكر أدلة كثيرة جدا جمعها البيهقي في 15 مجلدا، يدل على أن المذهب مؤسس على الكتاب والسنة. ولذلك هناك عبارة يذكرها تنسب للإمام أحمد أو لغيره، يذكرون فضل الشافعي على من أتى بعده من العلماء، فيقولون ما مس أحد المحبرة إلا وللشافعي عليه منه، ثم أضافوا للبيهقي كمن قبله قالوا إلا البيهقي فله المنة على الشافعي، لأنه جمع الأدلة التي كان يحتج بها. منها مثلا كتاب تحفة المحتاج في أدلة المنهاج لابن الملقن، وابن الملقن في القرن الثامن وبداية التاسع، هو في طبقة ابن حجر العسقلاني، أتى قبله بقليل. المنهاج للإمام النووي وضع فيه محررا للفقه الشافعي وأخلاه من الأدلة، مع أنه صاحب كتاب المجموع الذي شرح فيه المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وملأ كتابه المجموع من الأدلة، من أدلة مذهب الشافعي وأدلة الآخرين، وناقش بينها مناقشة حديثية تدل على تمكنه رحمه الله. لكنه لما ألف كتاب المنهاج لم يؤلفه لغرض الدليل، ألفه لغرض جمع الفقه المذهب المعتمد، فتوى المذهب الشافعي. فجاء ابن الملقن وألف مجلدين في قضية الأدلة التي تحتج لما ذكره النووي من مسائل. كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير لابن الملقن، هذا أيضا نفسه يجمع مجموعة أحاديث أو يخرج أحاديث استشهد بها الإمام الرافعي رحمه الله في أحد كتبه الفقهية في مجلدين. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير، هذا الآن تلخيص وتخريج لأحاديث شرح الرافعي، هذا للحافظ بن حجر العسقلاني في مجلدين. يعني كتب المذهب أو المذاهب بشكل عام الموسعة لا تخلو من النص على الحديث أو الإشارة إليه بالإيماء أو بالإلماح. وطبعا بعض الكتب كانت تتوسع في ذكر الروايات والأحاديث ومناقشتها، ككتاب الحاوي الكبير للماوردي والبحر للروياني، فإذا هي أغراض متنوعة ولهذا يؤلفون.
0: جميل. لكن هناك استشكال فضيلة الشيخ يعني يردد كثيرا، يقولون الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول في كلمته المشهورة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا دليل أن الإمام الشافعي لم يؤسس فقط مذهب قائم على ما وجده من فكره وبحثه، إنما مجرد ما تجد حديث يخالف ما قاله الشافعي كما يقال فاضرب بقول الشافعي وقول أحمد عرض الحائط وخذ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه. هذه العبارة هل لها من المفهوم المؤصل اليوم أو الذي يريد تأصيل عملية أو قضية البعد عن المذاهب والرجوع إلى الأصل الكتاب والسنة، هل في ذلك وجاهة في قضية الاستشهاد بقول الإمام الشافعي؟
1: نعم، الحقيقة هذه الكلمة كلمات صحيحة عن الإمام الشافعي وعن غيره من العلماء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهناك عبارات أخرى أيضا تدور في فلك هذا الكلام، أنه لا يمكن أن يقارن أي قول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى كلمة إذا صح الحديث؟ صح، الصحة هنا ليست صحة السند فقط، صحة الرواية، إنما صحة المتن أيضا. فلا بد أن يصح الحديث بمعنى أن يكون فعلا قابلا لأن يحتج به. هنا إذا كان الحديث جاهزا رواية ودراية ونقح وحرر ولم يعارض بما هو أقوى منه صار حجة فلو قال الشافعي أو غيره كلاما يناقض هذا الحديث هنا يجب أن نهجر قول الإمام أيا كان وأن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل حقيقة من بين هذا المعنى الإمام النووي رحمه الله وهو يتكلم عن قضية معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيقول في المجموع: هذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل به. قد نقرأ حديث في أي كتاب من الكتب يقول هذا عكس مذهب الشافعي، إذن فلنأخذ به ونقول هذا هو مذهب الشافعي. يقول: وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب. تذكر عندما ذكرنا طبقة طلبة العلماء قلنا العالم المجتهد المطلق ثم مجتهد المذهب الذي يستطيع الترجيح داخل المذهب، هذا من كان بهذه الصفة فرأى هذا الحديث هذا الذي له أن يرجع ويراجع ويحقق ويحرر في المسألة. يقول: وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث. يعني ماذا لو كان الشافعي قد وقف على هذا الحديث وبين ما فيه من إشكالات واحتج بحديث آخر أقوى وأصح منه؟ إذا ليس لك أن تقول هذا حديث أن أضرب بقول الشافعي عرض الحائط، لأن الشافعي هنا لم يعتمد على رأيه إنما اعتمد على حجة أقوى مما وجدت، أو لم يعلم صحته، قال الشافعي هنا حديث لكن لم أتأكد من صحته ثم تبين لنا صحته فنأخذ به. وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه. قال: وهذا شرط صعب قل من يتصف به. الإمام النووي يذكر لماذا قالوا هذا الكلام، قال: إن هناك من أتى من بعد، لأن الشافعي ترك أحاديث ورواها لكن لم يأخذ بها. لماذا؟ لحجج صحت يعني عنده. وذكروا على ذلك أمثلة، منها أن أحد علماء الشافعية مر على حديث أفطر الحاجم والمحجوم، قال إذن هذا، والشافعي يقول، قال هذا حديث صحيح، والشافعي يقول صحيح فهو مذهبي، إذن نقول مذهب الشافعية أن الحاجم والمحجوم يفطر. طبعا مذهب الشافعي أنهم لا يفطرون. طيب لماذا؟ الشافعي يعلم هذا الحديث، وقد رجح عليه حديثا آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فدل ذلك على الجواز.
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج، وأشكركم أيها الأخوة الكرام، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: آله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
2: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وليا، المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته. والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني، طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه، أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا، حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى. لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
0: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال:

0: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي

وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام الله ودامها مدام السماء فر، جعلنا مصالحين سوى الصلاة، تقاربوا تراصوا واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله ساوى الأقدام، حاذر بين الملك وسد الفرج، صلوا صلاة المدع، صفة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام استووا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام. Thank you.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده رسالة وسيلة لا إله إلا الله ولا شريك له الحمد لله كل شيء قدير صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل وسلم

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريين

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش
1: بي. كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام المواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكسائي بدار المصطفى بتريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

كانت شاعرة من شاعرات قريش، وكانت ابنة لأبوين أسرفا في عدائهما للإسلام وبغيا في إيذائهما للنبي الكريم، حتى ورد ذكرهما في القرآن الكريم على سبيل الذم والتوعد بسوء العقاب في الآخرة. لكن هذا النسب الذميم لم يمنعها من أن يشرح الله صدرها للإسلام، فقد دخلت الدين الجديد وهاجرت في سبيله، وكانت لها مع بعض نساء الأنصار قصة وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبها ينصرها ويذكر بصلة الرحم التي لطالما أولاها النبي صلى الله عليه وسلم أسمى معاني التواد والتراحم. إنها درة بنت أبي لهب، وفي الجانب المضيء درة ابنة عم محمد صلى الله عليه وسلم.

0: هي درة بنت عبد العزة بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، فهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتهر والدها بلقب أبي لهب، أما أمها فهي أروى بنت حرب بن أمية شقيقة أبي سفيان، وكانت تكنى بأم جميل، وقد اشتهرت بلقب حمالة الحطب بعد أن راحت تحمل عيدان الحطب والشوك وتضعها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى فيها وفي زوجها الذي كان يسير خلف ابن أخيه مكذبا بدعوته ومشككا برسالته، أنزل الله فيهما سورة المسد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. تزوجت درة في الجاهلية من الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وولدت له الوليد وعقبة وأبا مسلم. وعندما بزغ فجر الإسلام كانت درة من الذين أسلموا بعد نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، عملا بقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وملأ الله قلب درة بنت أبي لهب بنور التوحيد، إلا أن زوجها الحارث بن نوفل رفض الدخول في الدين الجديد وبقي على دين آبائه ووثنيتهم. وفي غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة كان الحارث بين صفوف قريش التي جاءت لقتال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقاتل حتى وقع صريع سيوف الحق ومات على الكفر. فلم تعد تجد درة سببا للبقاء في مكة بين أبوين مشركين لطالما أضمرا الشر والأذى للإسلام ونبيه. ومع ذكرى زوج مات على الشرك عزمت على الهجرة إلى المدينة المنورة قاصدة رضا الله ورسوله. ووصلت درة بنت أبي لهب إلى المدينة المنورة، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقدم امرأة مؤمنة من بني هاشم تهاجر في سبيل الله إعلاء لأمر دينها. ونزلت درة في دار أحد رجال الأنصار وهو رافع بن المعلى، ثم تقدم من يطلبها فتزوجت من دحية الكلبي، إلا أن نسوة من بني زريق عرفنها، فكانت إذا خرجت من البيت لشأن من شؤونها لم تتركها النسوة لحالها، إنما يعيرنها بأبيها أبي لهب وبأمها أم جميل. فكانت كلما مرت في طريق يصحن بها: ألست أنت ابنة أبي لهب الذي يقول الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب؟ وتقول ثانية: ابنة حمالة الحطب، حطب النار. وتصيح ثالثة متوعدة: لن تغني عنك هجرتك شيئا. وحاولت درة أن تتحمل هذه الإساءات والتلميحات الجارحة معتصمة بحبل الصبر الجميل، وهي المهاجرة الصابرة أبدا. ولكن صبرها نفد، حتى فكرت أن ترفع أمرها إلى ابن عمها محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهزت أول فرصة فحدثته بشاكيتها وما تلاقيه من أذى بسبب نسبها، فقام عليه الصلاة والسلام وهو مغضب غضبا شديدا وقال لدرة: اجلسي. ثم صلى بالناس وجلس على المنبر ساعة، ثم خطب فقال: أيها الناس، ما لي أؤذى في أهلي؟ وما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي؟ ألا ومن آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وفي رواية: فوالله إن شفاعتي لتنال بقرابتي، حتى إن صداء وحكما وسلهما لتنالها يوم القيامة. وصداء وحكما وسلهما هي قبائل يمنية من أبعد أنساب النبي في أسلافه. واستراحت درة بعد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنها وعن ذوي رحمه، وانتهى الناس عن تناولها بألسنتهم أو حتى التلميح بما ينغصها أو يؤذيها، فقد سن الإسلام بذلك سنة حسنة حين قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم. وأحاط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة عمه درة بالمودة والرعاية، فقالت رضي الله عنها: كنت عند عائشة فدخل صلى الله عليه وسلم فقال: ائتني بوضوء. فابتدرت أنا وعائشة الكوز، فأخذته أنا فتوضأ، فرفع بصره إلي وقال: أنت مني وأنا منك. وقد اقتربت درة بنت أبي لهب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وراحت تنهل من السنة النبوية الشريفة في القول والفعل. وقد روت رضي الله عنها بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن درة بنت أبي لهب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤذى حي بميت. وعن درة قالت: قام رجل فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. رواه أحمد في مسنده. وقد اشتهرت درة بالكرم وحب الخير، وكانت دائمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تدون كتب السيرة سنة وفاتها، إلا أن سيرتها القصيرة والعطرة بقيت مثالا على الإيمان الذي أزهر وأينع رغم أشواك الشرك والأذى التي كان ينثرها أبواها في طريق الإسلام.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت عبد الناصر بن محمود الحريري، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء ببيتهم قبل دار البركة بحارة الروضة بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت عبد الناصر بن محمود الحريري، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء ببيتهم قبل دار البركة بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع، مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
2: الحمد لله الذي أمتعني وإياكم بحضور محاضر القرآن والتعرض لنفحات الرحمن في أرض من وصفها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن الإيمان يمان، على ألسنة أحفاد ووراث النبي المصطفى العدنان عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام، فهو النبي المجتبى والرسول المرتضى، من من به رب العباد على هذا الكون بل على جميع الأكوان صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا إلى يوم الدين. إن مجالس القرآن من مجالس العمر، بمعنى أننا إذا كنا نضيع بعض أوقاتنا وبعض أعمارنا فيما لا تحمد عاقبته وفيما لا ينفعنا في دنيانا وأخرانا، فإن مجالس القرآن من حضرها بنية صادقة وبقلب خاشع وبإقبال على رب العباد تبارك وتعالى بصدق وجد واجتهاد، كان مجلسه هذا مجلساً

0: مع الرب الأعلى ومع النبي المصطفى ومع آله أهل الصدق والوفاء ومع الصحابة والتابعين بل ومع أهل الدين أجمع، فلا يؤخرون ما قدمه الله ولا يقدمون ما أخره الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. رزقوا الأدب لما حضروا مثل هذه المحاضر وجلسوا مثل هذه المجالس، وكيف لا يتأدب أحدنا وهو أمام كتاب الله وأمام كلام الله وأمام تفسير بديع عظيم لهذا الكتاب العظيم. إن حال أحدنا إذا استقام على ما يسمع وفهم ما يتوجه به يكون حاله كحال القائل: كفى بالمرء علما، كفى بالمرء علما أن لا يظهر في الوقت ما أراد الله أن يخفيه. كفى به علم أن لا يظهر شيئا أراد الله أن يخفيه، أو أن لا يخفي أمرا أراد الله تعالى أن يظهره. وقد قال صاحب الحكم كلاما على غير هذا المنوال، قال: كفى بالمرء جهلا أن يظهر أو أن يحدث في الوقت ما لم يأمر الله تبارك وتعالى به. لما فهم الصالحون والصادقون هذا المعنى وهذا المقاصد، ترى واحدهم يأخذ بيد صاحبه إلى الله تبارك وتعالى، وهو يلقي في روعه وفي عقله وقلبه أن لا يقدم ما أخره الله وأن لا يؤخر ما قدمه الله. جلس بعض التابعين مع بعض الصحابة الكرام، ومن بينهم المقداد رضوان الله تعالى عليه، فقال أحدهم وهو جبير ابن نفير، قال: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا مثل ما رأيتم، وددنا أن رأينا مثل ما رأيتم، وسمعنا مثل ما سمعتم، وقاتلنا مثل ما قاتلتم كما قاتلتم. وإذا بالمقداد رضي الله عنه يغضب، ويغضب غضبا شديدا: كيف تقول هذا الكلام؟ قالوا: يا صاحب رسول الله، والله ما أراد بكلامه إلا الخير. قال: نعم، ما بال أحدكم يتمنى أن يقف موقفا لا يدري ما الله صانع به، لا يدري ما الله فاعل به، يتمنى أن يكون في ذاك الزمان ما يدريه، ربما كان مع أبي جهل أو مع أبي لهب، ما يدريه. احمد الله تبارك وتعالى أن رزقكم الإسلام من غير قتال ولا حرب، أتاكم الإسلام ظاهرا وبينا، فاحمدوا نعمة ربكم تبارك وتعالى. وهذا دليل وعي عظيم وفكر رشيد من هذا الصحابي المبارك الذي من الله تعالى عليه بفهم طيب مبارك لمقاصد الشريعة وأحكام الدين، أو لقول الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أسأل المولى الكريم أن ينفعني وإياكم بما نسمع وبما يلقى علينا، وما علينا إلا أن نصغي بكل أدب واحترام وتقدير، لعل الله تبارك وتعالى يكتب لنا هذا المجلس من أعمارنا نرى خيره وبره في دنيانا وأخرانا. هو نعم المولى ونعم النصير، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله والعافية.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: يا أخواننا، اجعلوا علاقتكم مع عباد الله عز وجل من منطلق محبتكم لله. هذا العلاج لا تنسوه، اجعلوا ميزان علاقتكم مع الناس مرتبط بميزان محبتكم لله. والله عندئذ لا خوف، لا خوف أبدا. لكن إذا ذهلنا عن علاقتنا مع الله، عن محبتنا لله عز وجل، فالذي سيطفح في قلوبنا هو محبتنا لأنفسنا، عصبيتنا، أهواءنا، أموالنا، رغائبنا، كراسينا، أمومنا. هذه هي التي تسد مسد محبة الله عز وجل، وعندئذ هذه المشاعر هي التي تقودنا،
2: وهي ما تحط من إنسانيتنا،
1: وهي التي تقودنا. ومن هذا المنطلق نحكم على هذا وعلى هذا وعلى ذاك من منطلق أمزجتنا وأهوائنا. فأرجو والله، أنا أنصح نفسي، وأنا أنصح نفسي، أنا أحب أن أمتن محبتي قبل كل شيء لله. وإذا كان للإنسان أن يعشق أحدا، فوالله هذا القلب ينبغي أن يعشق مالكه وهو الله سبحانه وتعالى. يا أخي، نحن من يعني ما تنخلقنا إلى أن نموت، نحن في أحضان العناية الإلهية، في أحضان العناية الإلهية،
2: في كل رفات
1: طبعا عين. هل تأتيك منحك إلا من عند الله؟ رسائل الحب التي تأتيك من أين تأتيك؟ من عند الله. طيب، متن متن متن محبتك لله عز وجل، وانظر كيف تنظر إلى عباد الله،
2: سوف تنعكس
1: محبة الله
2: عباد الله،
1: تثير في نفسك فروعا من محبتك لعباد الله. من أحب الله أحب عباده، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا المخلوق مكرم عند الله، روحه هابطة إليه من الملأ الأعلى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يا ناس، والله الملحد روح إيمانية تنبض بحقائق الإيمان، لكن قد تكون فطرة نائمة راقدة، أنا بدي فيها، ما بدي أقنعها.
3: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.

منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

وصفات لعلاج تقصف الشعر: تقص الأطراف المتقصفة أولا، ثم تعمل تركيبة من زيت جرجير، زيت لوز حلو، زيت جوز الهند، زيت خروع بنسب متساوية، ويدهن به جذور الشعر وأطرافه في المساء. تعمل تركيبة من زيت زيتون، زيت خروع، نرجس وقرع عسلي، وزيت لوز وأوراق الصبار، ويغلى جيدا ثم يصفى، ويدهن منه جذور الشعر وأطرافه. يعمل حمام للشعر مرتين في الشهر من نخاع البقر، ويصهر في زيت زيتون مع قليل من الشمع بنسبة 1:5، ويترك على الشعر 5 ساعات، ثم يغسل غسلا جيدا بالماء الدافئ. 5 جرامات زيت عطر الصنوبر، زيت فازلين بمقدار 11 جراما، 25 جراما من زيت الخروع، كحول أبيض بمقدار 75 جراما، وبعض نقط من عطر البنفسج. وبكل ذلك تدلك جذور الشعر وأطرافه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: لا يتنزل المولى بنفسه إلى عند العبد، ولا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ويترك بدره الشريف هناك خالي من شيء من الأشياء. الحبيب يرى في المنام عند 1000 واحد يرى، أو عند 1,000,000 واحد، وهو لا يزال في قبره الشريف يسلم عليه المسلم ويراه. لكن مسألة القرب إذا امتلى القلب بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ظهرت له صورته صلى الله عليه وآله وسلم وكلمه، ثم يرتفع الحجاب لما بينه وبين الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فيصبح كأن لا حجاب. وارتفاع الحجاب هذا كلكم تقرؤون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت عبد الناصر بن محمود الحريري، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء ببيتهم قبل دار البركة بحارة الروضة بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت عبد الناصر بن محمود الحريري، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء ببيتهم قبل دار البركة بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة، وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. الدورة الصيفية 15 بمسجد المهاجر بحارة الرحبة بمدينة تريم. استثمر إجازة أبنائك فيما ينفعهم ويصنع مستقبلهم. هل ترغب في أن يقضي أبناؤك صيفا مليئا بالفائدة والمتعة؟ هل تبحث عن بيئة تربوية آمنة تجمع بين التعليم والقيم والأنشطة الهادفة؟ الدورة الصيفية 15 تقدم لأبنائكم تعليم القرآن الكريم والفقه بأسلوب ممتع وتفاعلي، مراجعة المواد الدراسية، تنمية المهارات وبناء الشخصية. مواعيد الفترات: الفترة الأولى للصف 7 إلى الصف 9 من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 8 صباحا. الفترة الثانية للصف 1 إلى الصف 6 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 صباحا. موعد البداية 2 السابع من شهر محرم، المدة 40 يوما. التسجيل بدأ يوم 3 الأول من شهر محرم. للتواصل والاستفسار يرجى التواصل بالأرقام التالية 775-202-848 أو 733-980-406.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيان شمسا لأفلاك العقول، ونصب البلاغة جسرا لإدراك الأصول، وفجر من ينابيع الحكمة بحارا تفيض بالهدى والقبول. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يستغرق الماضي والمستقبل، ويستوعب العاجل والآجل، حمدا يليق بجلال ذاته وعظيم سلطانه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان العاطران على من أوتي جوامع الكلم ونطق ببدائع الحكم، فكان قوله فصلا ورأيه عدلا وطبعه سمحا، سيدنا ومولانا محمد الخاتم لبداية الأنبياء والفاتح لنهاية الأولياء، الذي أشرقت بنور دعوته ظلمات النفوس وتزينت ببيان شريعته عروش القلوب والرؤوس، وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين معادن التقوى ومصابيح الدجى، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين حملوا راية الهداية شرقا وغربا، وساروا في مساق الحق سلما وحربا، والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وما جرى ماء في الأنهار، وما سجع قمري على الأشجار. أيها المحفل النوراني المهاب، أيها العلماء الأجلاء الذين هم مصابيح الأرض وأوتاد البلاد، أيها الدعاة الفضلاء الذين تحملون هم الأمة على عواتقكم، وتبذرون بذور الخير في مشارق الأرض ومغاربها، أيها الضيوف الأكارم الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم ومرحباً في رحاب دار المصطفى بتريم، هذه الدار التي أسست على التقوى من أول يوم، فصفى للسالكين فيها الشرب، وصفى للمحبين فيها القرب، بلد طاب غراسها وتسامى في مدارج النبوة أساسها، تريم الغناء مأوى العلماء ومطلع الأولياء ومعدن الصفاء. نلتقي في هذا الوقت الشريف من مغرب يوم الاثنين في هذا الملتقى الذي يتنزل في عامه هذا منزلة النور من الضياء، ليعالج قضية هي روح الدعوة وقاموسها وعنوان الهداية وناموسها، حيث يتألق الملتقى تحت عنوان بليغ المبنى عميق المعنى، ألا وهو القول البليغ مقوماته ومقاصده ومساقاته. فالقول حياه، والبلاغة نجاه، والمساق حكمة وتوفيق من رب السماوات. أيها الأحبة، وإن خير ما تستفتح به المحافل وتتنزل به الرحمات والفضائل آيات من الذكر الحكيم تشرح الصدور وتضاعف الأجور، فليتفضل السيد عبد الله بن عمر بن محمد بن حفيظ ليشنف الآذان ويملأ الأركان بنور التنزيل والفرقان، فليتفضل متوجا بالقبول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول،

صدق الله العظيم، فتح الله عليك وزادك نورا. أيها الحفل الكريم، للإيمان لغة لا تفهمها إلا القلوب الصافية، وللإعظام نفحات تطوف بأرواح المحبين في مدارج السمو والجمال. نصل معكم الآن إلى الإنشاد الروحي لنشنف الآذان بقصيدة فريدة تفيض بجلال المديح وعذب الثناء، حيث تلتقي عذوبة الصوت بروعة المعنى. يلقيها المنشد محمد حداد حامد الكاف، فليتفضل.

0: أحسنت وأحسن الله إليك، حفظ الله هذا الصوت الشجي. أيها الحضور الأوفياء، إن للبيوت أبواباً وللديار أرباباً وللترحيب في دار المصطفى حفاوة تفوق السحاب انسكابا. والآن مع كلمة تفيض ودا وترحابا وتفوح مسكا طيابا، يلقيها نيابة عن إدارة دار المصطفى الشيخ الفاضل عمر بن حسين بن عمر الخطيب، فليتفضل مأجورا ومشكورا.
1: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، مرحبا بالسادة الفضلاء وبالعلماء الأجلاء وبالدعاة الناصحين وبالحضور جميعا. نرحب بأنفسنا كلنا في حضارات حضور مصلى أهل الكساء مع هذه الهمم العلية والمقاصد السنية والأهداف العالية الغالية. ذكرني هذا الموقف بعض مشايخنا غاب عن البلد سنين عديدة بجسمه وروحه فيها، وبعد أن جاء إلى البلد دخل يوما ونحن ندرس في قبة يوم إعلامة الإمام محمد بن عمر أبي مريم رحمه الله تبارك وتعالى، فطلب منه الناظر على تلك المعلامة الحبيب محمد بن علوي العيدروس رحمه الله أن يتكلم، فنظرت إليه فإذا هو قد استعبر وغرورقت عيناه بالدموع وقال: لست أهلا بأن أذكر هذا المكان، فكيف أن أدخل فيه، فكيف أن أتكلم فيه؟ هذا مصلى أهل الكساء. الحمد لله على فضله، والحمد لله على جوده وكرمه، وأن أحضرنا محاضرهم وأشهدنا مواطنهم وأماكنهم. هذه الأسس التي قامت عليها مثل هذه الملتقيات قامت على ترسيخ القدم وتقوية الأخوة وتيسير الارتقاء وتحقيق النقاء واتضاح المهام في الحاضر والواقع. هذه المعالم العامة التي تقام وتؤسس على أمثالها هذه الملتقيات المباركة. في هذا الملتقى يكون معنا القول البليغ، وما أدراك ما معنى قولا وما معنى بليغا. فالقول أمر عظيم، وكونه بليغا أمر أعظم. يتكلم الملتقى ويوصل بأهدافه إلى مقوماته ومقاصده ومساقات إيراده. شؤون رتبها الحبيب صلى الله عليه وسلم وجعل لها نظارة ونظرة، فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، وفي رواية: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهي تتمحور على ثلاث مراحل. أول مرحلة السماع للمقال، السماع للقول البليغ، ثم بعد ذلك الوعي التام، الوعي التام والاستيعاب الكامل، ذلك الوعي الذي فاز بأصله وفصله وفرعه. واستمد من جاء بعده من بعده سيدنا علي بن أبي طالب عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: وتعيها أذن واعية، قال: اللهم اجعلها أذن علي. فلم يزل ذلك باب مدينة العلم يستسقى منه وعبره وبمسالكه ذلك الوعي المبارك. فقام هذا الملتقى في هذا العام على هذا المعنى، لكي نسمع ونتلقى ونستفيد، ثم نعي ونستوعب ونفهم، ثم نؤدي بلسان الحال وبلسان المقال كما سمعنا، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فكان البلاغ أساس لكي ينتشر الخير ويعم النور في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن يكون المتكلم خير من السامعين. فلقد جئت مرة من المرات إلى شيخنا وقلت له: ما هو المشهد الذي يشهده الطالب أو الداعية أو المعلم أو الذي يؤم بالناس عندما يؤم بالناس وهو يعتقد أنه أصغرهم وأنه أحقرهم في نفسه، أنه أحقرهم وأنه أشدهم ذنوبا؟ فقال: يتقدم امتثالا لأمر الشرع وبأدب الشرع، يتقدم امتثالا للأمر وبأدب الشرع فيحظى بهذا المشهد العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بمشايخنا أحياء وأحياء. هذا الملتقى يسطر معاني من معاني تقوية الإيمان ورسوخه، تقوية اليقين وثباته، ويقوم معاني من معاني مفاهيم الإسلام، الشؤون الحلال وشؤون الحرام، بل شؤون الأفضل، شؤون الأتقى، الأنقى، الأحوط للإنسان في دين الله تبارك وتعالى. هذا الملتقى يوصل بأربابه إلى يفاع الإحسان وكيف يعبد الرحمن حتى كأننا نراه سبحانه تبارك وتعالى. فهو القائل في حديثه القدسي: ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحاضرين بالقلب والقالب والروح والمعنى في معاني ما يلقى علينا في هذا الملتقى، وفي معاني ما يصاغ إلينا على قلوب وألسنة رجالنا ومشايخنا وسلاسل إسنادنا، وأن يجعلنا من خير من يعمل ومن خير من يتبع، في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.
0: جزى الله الشيخ عمر على هذه الكلمات الجميلة. أيها الأفاضل، لأن العلم رحم موصولة بين أهله، ولأن الدعوة إلى الله قاسم مشترك يجمع القلوب على صعيد واحد، فقد وفد إلى هذا الملتقى المبارك جهابذة أعلام ومصابيح ظلام وفحول بيان، رحلوا من مواطنهم ليحلوا في قلوبنا، حملوا معهم روائح بلادهم وأشواق عبادهم، ليشاركون في هذا المحفل هم الدعوة المحمدية وبلاغة الكلمة النبوية. نستمع الآن بقلوب واعية وأذان صاغية إلى كلمات الضيوف الوافدين الأجلاء، يبتدئها القادم إلينا من بلاد الشام المباركة، ديار النور والبركة وأنفاس الصالحين، فضيلة الشيخ الداعية محمد ياسر بن محمد خير القضماني، فليتفضل.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أقف بين أيديكم وبنظر سادتنا نستلهم ما يصلح قلوبنا ويطهر أفئدتنا، فوالله ما جئنا إلا لذلك. وكيف لي أن أذكر ما يعلم أو يعرف أو ينبه على شيء غاب عنكم؟ إن هذه المدرسة هي المدرسة الرائدة التي نقبس عنها ولا نزال، وقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه البلدة برقة الأفئدة بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وغزارة دمعتها. إنا نقبس ولا نزال من حرارة دمعتها ورقة قلبها، وقد جمع الله سبحانه وتعالى على لسان خليله ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. فهنيئا لنا بهذه الصلة وهذا الاجتماع في سطر واحد بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما حل سيدي الحبيب عمر جزاه الله عنا خيرا في إحدى زياراته، حدثته عن بعض من تأثرنا بهم وكان منه تربية خاصة، فقال نزوره. وعندما زار هذا الشيخ الفاضل فوجئ شيخنا بقول أستاذنا سيد الحبيب عمر: نبغى الإجازة. كانت مفاجأة من ذلك الشيخ أن هذا العلم الذي أعطى ولا يزال هذه الإجازات وينهل الناس منه يطلب الإجازة.

0: من ذلك الوقت تأكد لدينا أنها مدرسة تحثنا دائما على مزيد من الطلب ومزيد من الرغب ومزيد من الرغبة في الخير، ولا يقف عند حد. هذا هو الذي ميز هذه المدرسة، أنها تنشد دائما الزيادات، الترقي في الدرجات، النهل من الوجوه هنا وهناك. يأتي هذا الملتقى ليتدارس فيه وجوهه مسألة مهمة تشغلنا في بلادنا كلها، وهذا ما حدا بي أن أحضر وأنا في غاية الشوق. كيف نتعامل مع هذا الأمر لتكون الحكمة هي رائدنا، وليكون النهل من حكمتهم نبراسا لنا؟ تتطلع النفوس وتشرئب الأعناق للحكمة اليمانية، لأنهم يتكلمون ويتدارسون ويطرحون ويرجحون ويختارون، ثم نجد دائما في الخاتمة الكلمة الجامعة النافعة النازعة، تبرد على قلوبنا وتقوم مسالكنا، فنرد بعد ذلك ونصدر عن هذه البلدة المباركة بمنهج نتابع فيه مسيرتنا. وقد اتجه الناس ولا يزالون لقطرنا ولمصر بخاصة، وإذا اجتمعا كان تأثيرا على بلادنا كلها. فالمقوم والموجه والمربي هذه الأرض الطيبة جمع الله ببيان وجوهها وجوهنا في كل جهة، وسلمنا وسلم بلادنا من كل سوء، وحفظنا وحفظ علينا إيماننا وعقيدتنا. ونسأله سبحانه وتعالى، وقد جمع بيننا وبين اليمن، أن يجمع بيننا وبينهم دائما على ما يحب ويرضى، ويدفعنا إلى مواصلة هذا السير، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: بعد أن هبت نسائم بلاد الشام، ننتقل إلى تونس الخضراء، بلاد القيروان والزيتونة والعلماء. يتفضل الشيخ وليد بن فرج عطية لإلقاء كلمته مثابا مأجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربي صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي منَّ علينا بدعوة كريمة قد تجددت من القائمين على دار المصطفى باليمن تريم، على رأسهم سيدنا مولانا شيخنا العلامة الحبيب عمر.

0: بين حضرموت أو المدرسة البعلوية والمدرسة المغربية الشاذلية هي علاقة قديمة، بل نحن امتثلنا لتلك القصيدة الكبرى التي جاءت عن ذلك السيد الكريم عندما اجتمع في الحس لا في المعنى مع الفقيه المقدم، أو ما تصحي الفقيه الفقيه المقدم على قول أهل تريم، ما تصير هذه بلاغة ولا يصير قول بليغ. فإذا قلنا فقيه ومقدم، صلي على رسول الله. اجتمع هذا السيد الكريم بصاحب تلمسان أبي مدين الغوث ليكتب لنا أو لنتمثل نحن قصيدة اسمها ملذة العيش إلا صحبة الفقراء. هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك ورى، واغتنم الوقت واحذر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضر. ولذلك حضرنا، لأننا فهمنا أن الرضا يختص من يحضر. وهذا الحضور لنشارك في موضوع هو من أصل الدعوة إلى الله، لأن احنا اليوم موضوع القول البليغ هل هو يتعلق بالسياسة؟ يتعلق بالدعوة إلى الله، يتعلق بالدين، يتعلق بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المقدمة هذه ليس في بيان مقاصده ومسقات إراده ومفهومه، لأنه من أراد أن يتابعنا غدوة بعد غدوة فهذا الأمر معروف، لكن القول البليغ المقصد منه كيف يمكن أن نرفع راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمن والأمان والسلم الاجتماعي خاصة في العصر الحاضر. لما؟ لأنه عندنا مساقين، احنا مساق قديم، طريق قديم، طريق جديد. طريق قديم الدعوة إلى الله التقليدية المعروفة بمساقاتها، المعروفة بالخطاب وخطبة الجمعة والوعظ والإرشاد والتدريس والتعليم إلى غير ذلك. لكننا اليوم فتح علينا باب جديد. السنة الماضية كلمنا عن الشيخ جوجل، لا لسنا معاد الشيخ جوجل، فاتنا الشيخ جوجل، هذا صار من الجيل الفارط. هذا اليوم أمر أعظم من ذلك يا سيد. اليوم نتكلم عن شيء يحتاج إلى فهم معنى من معاني القول في كيفية نستعمله. مسألتين: وسائل التواصل الاجتماعي، ثانيا الذكاء الاصطناعي. اليوم احنا نريد أن نقيم رجل، فلان هذا جاءنا من أهل العلم أم لا؟ يقول له كتب. طيب أنا أخبرك، اليوم الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يخرج لك كتب في الفقه، في أصول الفقه، في التفسير، فقط أنت ترتب وتكتب اسمك. هل هذا يدل على علم الإنسان؟ لا، لابد لنا أن نعرف كيف يمكننا أن نستعمل هذه الوسائل ونصحح النية فيها، مش نتركوها، لا، نعمل بها ونتعامل معها ونحث الناس على العمل بها وفيها. لما؟ حتى يمكننا أن نوصل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يحب الله ورسوله. المهم نحن نبلغكم، هذه مقدمة قالوا لي، نبلغكم سلام أهل تونس، ونبلغكم شوق كثير من إخواننا الذين لم تتوفر لهم الأسباب، منها المادية، منها حتى الوقت لزيارة هذه، بل هم في شوق كبير والله الذي لا إله غيره. قلنا قبل قليل في يعني اليوم المحضر هذا الناس تتفرج فيكم، وربما الناس اليوم بعضهم يقول لك احنا محبطين حرب. لا لا، لو تأملت قليلا لوجدت أن هنا شجرة يانعة ثمارها ظاهرة تقطف منها الناس من العالم، تترقى تتنقى تزيد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مسألة بسيطة، صدق استعمال لهذه الوسيلة. شوف قديش من كاميرا، 1 2 3 4، وهذه أي ما فماش هذه. فهذا كله نستعمله لماذا؟ نستعمله لإيصال الخير للناس. نسأل الله أن يتقبلنا برضاه بجاه رسول الله سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا يزال أهل التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبصرون في واقعهم بما يمضون به في دعوتهم باتباع داعيهم العظيم الذي قال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأجاز لأمته: بلغوا عني ولو آية. أن يحكموا في قيامهم بهذا الأمر وفي سبيل هذه الدعوة كلما كان بإمكانهم، وكلما وجدت هناك الوسائل التي يمكن أن يأخذوا بها وأن يمضوا بهذه الأمة إلى ما فيه صلاح معاشها الآئل بعد ذلك إلى ما فيه خيرها في مآلها. ومن أجل هذا كانت هذه الملتقات وهذه الندوات واجتماع العلماء الدعاة الذين يهتمون بأمر هذا الأمة ويهتمون بشان هذه الدعوة ويعرفون أنها رسالة لا بد أن يقوموا بواجب حقها وأن يمضوا بحمل راية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويمضوا بها في جميع الأقطار وفي جميع الأحوال لجميع الخلائق في جميع الأطوار على كل حال وفي كل ما يطرأ على الناس من متغيرات الأحوال، بل وينهج بهم منهج الإقبال على الله سبحانه وتعالى بصدق محبة الله تبارك وتعالى والرغب فيما عند الله عز وجل بالطمع فيما فضل في فضله وعدم اليأس في هذه الحياة. وإن تكالبت الأعداء وإن تغيرت الأمور وإن رؤيت الأمور بصورة مظلمة، لا بد أن يكون الأمل، الأمل الذي ينبعث من صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والاتباع لهدي رسول الله الذي ما توقف في دعوته وما تأخر عن القيام بواجب ما حمله الله سبحانه وتعالى من هذه الرسالة. ولما اجتمع جماعة الكفر والضلال وأرادوا أن يوقفوه وجاءوا إلى عمه أبو طالب ويريد من رسول الله أن يتوقف عن هذه الدعوة وأن يكف عن هذا البيان الذي أرسل الله سبحانه وتعالى بأن يبينه للناس، قال: يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لشيء ما تركته. حتى يظهره الله وأهلك دونه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. إنها دعوة عزيزة عظيمة يعز الله سبحانه وتعالى بها كل عزيز، ويمضي حاملا لراياتها من جعل الله سبحانه وتعالى له الكرامة التي جعلت من سيدنا جعفر الطيار يحمل الراية بيده اليمنى، فلما قطعت ما ترك الأمر وحملها باليسرى، ولما قطعت اليسرى عضد على الراية وأخذها بعضديه وما زال مقبلا حتى اشتد عليه الأمر وكثرت عليه الجراح ووقع على الأرض. جاءوا له بالماء وقالوا له اشرب، فقال لا اشرب، قال إني صائم وإني أرجو أن أشرب في الجنة أو أن أفطر في الجنة، صلى الله رضي الله تعالى عنه وعلى جميع أصحاب رسول الله وسلم على جميع آل بيت الطاهرين. ومضى بعدما جاءت الملائكة به وهم يأخذون إلى ما أعد له من القصور والحور، يمر على رسول الله ويسلم على حبيب مولاه الذي فتح له هذا الباب وبين وأرشد إلى ما فيه الكرامة العظيمة والخيرات الوافرة، الحياة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حياة، والتي جعلت منهم أن يستبشروا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم مع الله وفي نصرة الله. وكما سمعتم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، هذه الحياة التي يتعشقها أهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى ببذل أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم ومهجهم. بل ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة العظمى يطوي على بطنه الحجارة ويمضي إلى الأماكن البعيدة للقيام بهذا الأمر وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأراد الله سبحانه وتعالى لنا في هذا المجمع المبارك أن يتوجنا بما نسمع فيه إن شاء الله ليستيقظ أقوام، ومن أجل أن تنبعث الهمم لأخذ هذه الرايات العظيمة والمضي بهذه الدعوة الكريمة حتى يفتح الله سبحانه وتعالى ويظهر أمر الله كما يشاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الدعاة الناصحين الهداة المهديين، وأن يسلك بنا مسلك الاتباع التام لخير الأنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله والعفو منكم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مجتمع علمي يحوي فكر ملكي وملكوتي لإصلاح الظاهر والباطن. أمامنا ياسين والقرآن العظيم وياسين والقرآن الكريم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم يعني كلام محكم، كلام محقق. فلذلك لما يأتي الأفراد من متكلمين ومن مستمعين يجب أن يكون اللفظ العربي المرتبط بالقرآن لفظا متمكنا مفهوما، وله من الدرجات العجيبة. فقد امتازوا أهل هذا البلد بعقيدة أشعرية، تصوف، النحو، هذه علوم أساسية في هذه المدرسة. فيأتي اللفظ القرآني والعربي قد يكون متعدد المعاني، فمثلا العين، عين، عين وياء ونون، فهمها اللفظي من خلال الجملة اللفظية التي يقولها المتحدث. فلذلك قال سيدي وشيخ أبي أحمد بن زين الحبشي في مقدمة عينيته في شرح قصيدة الإمام الحداد، وقد يبلغ معنى كلمة العين 40 معنى أو 40 معنى، وقد أبلغها بعض اللغويين إلى 100 معنى. هذه هي الثروة الحقيقية للغتنا العربية بجذورها التي تتجاوز 80,000 جذر لغوي و15 لفظ كلمي. هذا هي لغتنا. كذلك قد اللفظ البليغ يختلف عند عالم الدين وعالم اللغة، فقد يأتي لغوي ويقول هذا قاتل أبيه. لو رحنا عند النحاة هو عبارة عن جانب خبري لشيء لم يتحقق لكن قد يتحقق في المستقبل. لكن لو جاء واحد وأمام قاضي قال هذا قاتل أبيه، إذن في فعل وفي إجرام وفي حكم قصاص. هذه هي لغتنا من الطرائف التي حصلت والتي جمعت في بعض الكتب اللغوية. إن امرأة في الخلافة العباسية كانت سليطة اللسان، فقال لها الخليفة أو الخليفة قال لأحد حراسه اقطعوا لسان هذه المرأة، فما كان من هذا الحارس إلا أن أخذ المرأة وكتفها وأراد حقيقة أن يقطع لسانها.
قالت: ما هذا يا رجل؟ قال: هذا أمر خليفة. فقالت: يا أبله، أمرك أن تقطع لساني بأن تعطيني عطوة أو هدية حتى أسكت؟ هذه لغتنا العربية، وهذه مدرسة حضرموت، وهذه الأدب. علينا أن نعيد ارتباطنا بالقول الحكيم، والحمد لله في هذا المكان نستنتج مثل هذه العلوم. كنا قبل أيام نستقبل الآتين من الحج، قضوا وقتا في الحج، الحج وقت، ووقاف وتاء ظرف زمان، لكن قد يتحول الوقت إلى لفظ مكاني، ميقات الحي أو مواقيت الحي، أصبحت الاسم تحول من ظرف زماني إلى ظرف مكاني. يوم عرفة يحتمل اثنين، يوم عرفة هو التاسع، وعرفت تحتمل الموقع الجغرافي المقدس الذي أظهر الله فيه لسيدنا آدم: أظهرك أنت يا ابن آدم، عندما قال المولى في القرآن: ألست بربكم؟ قلت يا أيها الدود اللي واحد منه أنا وأنت: بلى. قلت بلى. هذا هي لغتنا، وهذا هو ديننا، وهذه هي أقوالنا، ويجب أن نرقيها من وقت ومن لفظ ومن معنى. بلغنا الله يا رب أن نفهم المعاني القرآنية بقولها الحقيقي، ولا يحتاج إلا جهدا جهيدا وارتباط بمن يقول: أنا عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي، والحمد لله رب العالمين.

بتوجيه من سيد الحبيب من أراد من العلماء أو الدعاء أن يقول شيئا أو يداخل في هذه الجلسة فليتفضل لدقائق معدودة.

الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه، واستغلالا لهذا العرض النبوي في من أراد أن يذكر شيئا من الدعاء وفي حضرات شيوخنا ومتنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الدعاء إليه سبحانه وتعالى الذي ندعون إليه جل جلاله على بصيرة منيرة وعلى صفاء سريرة وعلى استقامة وعلى متابعة لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. وسمعنا في كلام الإخوان وفي عنوان الملتقى القول البليغ، والذي يقرأ القرآن مباشرة يتبادر لذهنه البلاغ المبين، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وما على رسولنا للبلاغ المبين، إن عليك للبلاغ المبين. فهناك القول البليغ وهناك القول الثقيل، قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن العظيم. أما القول البليغ الذي نقرأه كما ذكر طاهر بن عاشور في تفسيره، وهو تونسي، وهؤلاء الأخوة من تونس ما شاء الله بلد هذا الإمام العظيم الطاهر بن عاشور الذي من قرأ تفسيره عرف سعة علومه وهو في الزمن الأخير، فيقول رحمه الله تعالى أن القول البليغ يعني البالغ في التأثير، كما جاء في سورة النساء وقل لهم قولا بليغا أي بالغا في التأثير وواصل للأعماق حيث يقتنع به المخاطب. وهذا القول البليغ هو مجموع في الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه العجالة يعني من غير تحضير يتبادر لأذهاننا أقوال المفسرين في البلاغ المبين الذي أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم أن يبلغه الأمة. وكثير من الآيات إذا لم تخونني الذاكرة حدود 7 آيات يذكر فيها ربنا عز وجل البلاغ المبين، فتارة يضيف الرسول إلى نفسه سبحانه وتعالى وما على رسولنا للبلاغ المبين، وتارة يقول حق عز وجل إن عليك للبلاغ المبين. وإذا خذنا لفظة المبين اللغوية ليس مدلولها الشرعي الآخر البلاغ المبين من الإبانة وهو الوضوح، وهذا واضح في كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم، وواضح كذلك في كلام الحق جل جلاله وتعالى في علاه، ما عدا بعض الألفاظ التي في وقت من الأوقات ربما استعصى فهمها على بعض المفسرين أو حتى على بعض الصحابة الذين استشكلوا بعض معاني الألفاظ القرآنية التي لم تكن تتداولها العرب. كنا نقرأ عن سيد الحبيب مشهور رحمه الله تعالى فيما نذكره الآن، كان يقول أن البعض من قرأت اللغة العربية كان يقول أن 3 ألفاظ في القرآن ربما لا يكون أصلها عربي، وهو لفظة قسورة ولفظ كبار، فذهب إلى البوادي والقراء أنهم كانوا أسلم في النطق في اللغة العربية ويباحثهم ويسألهم أهذه الألفاظ 3 نطق بها العرب من أين جاءت؟ قال فذهب إلى شيخ كبير منعزل في أحد الأماكن هناك، ووجد ذلك الشيخ وأراد أن يسأله، وقبل أن يسأله أنطق الله عز وجل ذلك الشيخ وقال جئت يا ابن قسورة العرب تريد أن تسأل عن أمر كبار. فقبل أن يسأله عن الألفاظ القرآنية ذكر له تلك الألفاظ مباشرة، والله أعلم كان يعني عنده كشف فيما قبل في ذلك الوقت أو أنها فراسة أو إلهام ألهمه الله سبحانه وتعالى إياها في ذلك الوقت. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الملتقى العظيم في حضور شيخنا الإمام الرباني الحبيب عمر، وإن شاء الله يكون نيتنا خالصة في هذه الكلمات في استدرار الرحمات الربانية والبركات الربانية وحصول الرعايات من شيوخنا ومن حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المشاركة في هذه الملتقيات ولو بأدنى مشاركة، وأن لا يكون حظنا يعني حظ النفس في الهذيان ولا قالق اللسان. نسأل الله أن يكون حظنا حسن العرض على الله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنهني إخواننا القائمين على هذا الملتقى والخادمين في هذا الملتقى العظيم، فإنها أسس ونيات كبيرة كما قال الإمام الحبيب علي محمد الحبشي، نطرح على أساس محكم قط ما يخترب، ليس فيه مظاهر وليس فيه شيء من أمور الدنيا، نوايا خالصة تستنزل العطاء الرباني والرضاء الرحماني ومد حبال الهدايات الأمة المحمدية. نسأل الله أن يجعلنا لكم المرعيين إن شاء الله، وأن يؤهلنا إن شاء الله للقول البليغ الذي تنقل به الناس من الكفر للإيمان ومن المعاصي والذنوب الباطنة والظاهرة إلى الطاعات، ومن الانشغال بالحياة الدنيا إلى الانشغال بحياة الجد
والانشغال بالله وبرسوله وبدعوة الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن الخواتيم والمرافقة الحبيب الكريم، ويظهر علينا وعليكم العنايات العظيمة في هذه الملتقات والملتقيات، وعلى ذرارينا والأمة المحمدية اغتنام للإشارة والكلام في حضرة شيخنا الحبيب مرة، نسأل الله يرزقنا صدق الوجه إليه والإخلاص معه سبحانه وتعالى، واستمداد للدعاء من الحبايب والمناصب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا. القول البليغ ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. قال ابن عطاء الله في الحكم: ما من أحد يتكلم إلا وكان على كلامه كسوة القلب الذي خرج منه. ما من كلام يبرز إلا وعليه كسوة القلب الذي برز منه. وقال ابن عطاء الله في الحكم: من عبر عن إحسانه أسكتته الإساءة، ومن عبر عن إحسان الله إليه لم تسكته الإساءة. القول البليغ أن يكون أولاً القلب صاحب صلة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل المدد الإلهي والمدد المحمدي، وأيضاً صاحب صلة بأهل الله، لأن الأرواح تمد الأرواح. وأيضاً احذر إذا كان لكلامك أثر أن تقول هذا مني، بل هو من السلسلة التي إن اهتز طرفها اهتز الطرف الآخر، فما منك شيء. منهم إلى الممد صلى الله عليه وسلم إلى الحق سبحانه وتعالى، فلا تقول أنا. ولا يعني هذا ألا تحضر للكلام الذي ستطرحه في الخطبة، في المحاضرة، في الدرس، بل لا يعني هذا ألا تجتهد في أن تكون اللسان فصيحة بليغة في الكلام الذي تطرحه. هذا مطلوب، القول اللساني البليغ مطلوب، وأهم منه القول القلبي البليغ. سيدنا عبد القادر الجيلاني كان له ابن استأذن من أبيه ليلقي على الحاضرين محاضرة أو كلمة أو موعظة، فتكلم موعظة فصيحة بليغة جدا من حيث المعاني البلاغية واللغوية، ولكن الحاضرون لم يتأثروا كما يتأثرون من سيدنا عبد القادر الجيلاني. جلس الابن، قام الشيخ عبد القادر يتكلم، تكلم بكلام بسيط جدا، وإذا الناس تبكي وتتأثر. لماذا؟ ما من كلام يبرز إلا وعليه كسوة القلب الذي خرج منه. إذن حتى يكون القول بليغ والقلب بليغ، تكون صلة الداعي بالله وبرسوله وبأهل الله قوية حتى تأتيه الإمدادات. أيضا يحضر لذلك ويتكلم كلاما فصيحا بليغا. أيضا وهذه من المهمات، أن يكون قصده الأول في الكلام كيف يربط الناس بالله وبرسوله، وليس كيف أكون مؤثرا، كيف يكون لي أتباع، كيف يكون لي ظهور، كيف يشار إلي بالبنان بأني بليغ وفصيح وكلامي مؤثر. المقصد الأول كيف أدل الناس على الله ورسوله، كيف أربط الناس بالله وبرسوله. فإذا جاءت هذه المقاصد بإذن الله تعالى ينتفع المتكلم وينتفع المستمع. وقد يأتي الشيطان إلى المتكلم فيقول له: أنت أهل، أنت لست أهلا للدعوة إلى الله، لأنك أنت مقصر، عندك ذنوب وعندك آثام، وهذه الأشياء التي تأمر الناس بها وتنهاهم أنت لا تأتمر بها ولا تنتهي عنها. ويذكره بالحديث الذي فيه تندلق أقتاب بطنه، فيقول له أهل النار: لقد كنت أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، فيجعله ذلك يترك الدعوة ويترك القول البليغ الظاهر والباطن. هذا أيضا من آفات النفس. سمعنا الحكمة العطائية: من عبر من بساط إحسانه أخرسته الإساءة، ومن عبر عن بساط إحسان الله إليه لم تخرسه الإساءة. ولو أسأت ذكر، ولو أسأت علم، ولو أسأت أمر وانهى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، والتذكير مطلوب. فعل المنكر مرفوض، وترك المعروف مرفوض، وترك الدعوة إلى الله مرفوض. بدلا من أن نعمل خطيئتين تكون خطيئة واحدة، الأصل أن لا تعمل لا هذه ولا تلك، لكن إن أسأت في فعل المنكر وترك المعروف فلا تسيء إساءة أخرى بترك الدعوة إلى الله. حتى أنهم قالوا: على متعاطي الكاس أن ينهى الجلاس. لو في مجموعة يشربون خمر، يجب على كل واحد منهم أن ينهى الآخرين ويذكرهم بالله ويقول لهم: ما نفعله حرام، يجب أن نتركه. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، واجعلنا وإياكم دعاة إليه، ويدلنا عليه ويدل بنا عليه، وينفعنا ويحفظ مشايخنا ويمدنا بأمدادهم، ويعود علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا.
1: الحمد لله جميعنا على الوجهة إليه وعلى طلب ما لديه وعلى إرادة الوصول إليه تعالى في علاه. ما أعظمه من إله، عرف من عظمته ما عرف أنبياؤه ورسله وملائكته والصديقون والمقربون، ثم عموم المؤمنين وكل ما عرفوه بالنسبة لعظمته يسير، وهو في ذاته عظيم القدر والميزان والمنزلة، يحوزون به أعلى معاني الشرف وأرفع الغرف، ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى الإله فليس يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من وصفه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من أسمائه إلا بما شاء، ولا فضلا عن أن يحيطوا بذاته فلا يحيطوا بشيء من ذلك محيط، وهو المحيط بكل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. فكان لهؤلاء الذين شرفوا بنصيب من المعرفة وعلى مراتب فيما عرفوا، وكان أعرفهم الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكان الذي تعرف الرحمن إليه وجعله إمام وسيد العارفين به والمعرفين به وبأحكامه وشريعته ودينه وسبيله محمد بن عبد الله صفوة الله وخيرته من البرية، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله. فلما بعثه ميز رسالته بأن جعلها شاملة لجميع الموجودات، وخصوصا بالتكليف للمكلفين من الإنس والجن ممن في زمنه ومن يأتي بعده إلى يوم الدين صلى الله عليه وصحبه وسلم. وبعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الخلق كافة في الرواية الأخرى. فكانت رسالته إلى الملائكة ومن قبله من النبيين، وإلى الحيوانات والنباتات والجمادات وما إلى ذلك من الكائنات، رسالة تشريف، ومع التشريف رسالة تكليف إلى المكلفين من الإنس والجن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الرسالة العظيمة قام عليه الصلاة والسلام خلال 13 عام بمكة وعشر أعوام وسنوات بالمدينة المنورة، قام بأداء حق هذه الرسالة على خير الوجوه صلوات ربي وسلامه عليه، وتركنا على محجة بيضاء. وكان مما ترك فينا ما سمعتم في هذه الآية وتحدث الأحباب عنه في هذا الافتتاح لهذا الملتقى الذي ستسمعون فيه أبحاث تتعلق بمعنى القول البليغ والمراد به، وما ذكر الحق تبارك وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأدى ذلك. فكان قوله أبلغ قول بعد قول الله تبارك وتعالى، وهو الذي يسر قول الله تبارك وتعالى بلسانه وبلغهم إياه عن الله، وأتبع ببيان يلهمه الله إياه من قوله الأبلغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال القول البليغ مع أصناف الكفار من المشركين وأهل الكتاب والملحدين ومن أصناف الكفار، وقال القول البليغ مع المنافقين على وجه الخصوص، وإشارة إلى في الآية إلى مخاطبتهم: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. وهذا أحد العدد للقول البليغ. أعرض عنهم في ماذا؟ لا تتأثر بما يطرحون ولا بما يمكرون ولا بما يهددون، أعرض عنهم. فليس المراد الإعراض عنهم أنك لا تهتم بهدايتهم أو أنك لا تهتم، قال لا أعرضهم، ما هو معنى الإعراض عنهم اسكت خلهم ولا تكلمهم ولا تبالي بهم، المعنى لا تبالي بإطروحاتهم بتهديداتهم بمكرهم بما عندهم مما يقابلونك به من السوء، وسواء هذه الفئة من المنافقين وغيرهم من أصناف الكفر كما تقرؤون في الآيات أمر صلى الله عليه وسلم: وأعرض عن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهل معنى أعرض عن المشركين ما تكلمهم؟ كيف أصدع بما تؤمر؟ يعني يكلمهم خاطبهم سأعرض عنهم، كيف تعرض عنهم؟ تعرض عنهم فيما يهددونك فيما يخوفونك فيما يكيدونك، نحن لك. فيكون وجود اليقين في القلب أول أساس للقول البليغ. أن تعلم أنك تتكلم عن من وتدعو إلى من وبأمر من، وهذا الأمر الذي الأمة محتاجة إليه، شعروا ولم يشعروا، أفراد وجماعات شعوب ودول هم محتاجون إلى ما عندك، لأن الذي ما عندك ليس منك، أكرمت بأن يكون عندك ما منه، أن يكون عندك مما عنده وما منه وما عند رسوله وما من رسوله، وقعت أنت ظرف له فكان عندك هذا الذي وصل إليك وعندك، الأمة محتاجة إليه، لا لا لا بذاتك ولا لأصلك ولكن لما وصل عندك مما عنده ومنه سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي الحبال التي أوصلتك إلى رسول الله ووصلت عندك ما مما عند رسول الله. وتسمعون أيضا في حديثه أنه لما يأمر بهذا البلاغ ويقول رب مبلغ وعم سامع، بمعنى أن الله بواسطة رسوله يفتح على من يشاء ما شاء، ولكن الأصل فيه مد الحبل، فخذ الحبل ومده، ربما الذي يمسكه من بعدك يكون أعلم بكثير مما فيه مما لا تعلمه أنت، ولكن أنت لك شرف التوصيل لهذا الحبل، فرب مبلغ أو عام سامع يقول يأتيه من الله تعالى فتح ومن رسول صلى الله عليه وسلم، فيكون القول البليغ قائم على أساس من اليقين ومعرفة أن ما عندك الذي ليس منك والذي ليس منه عظيم جليل، هو الحل الوحيد لمشاكل الناس المكلفين من الإنس والجن، هو الحل الوحيد، هو باب الإنقاذ الوحيد لكل ما يعانونه، هو سبب تحولهم من كل سوء إلى كل حسن، هو هذا السبب الأقوى لنقلهم من كل شدة إلى كل رخاء، من كل هلاك إلى كل نجاة، من كل شقاء إلى كل سعادة. ما هناك سبب أوجده المسبب المكون لهؤلاء المكلفين ينقلهم من الشقاءات بأنواعها إلى السعادات بأصنافها ومراتبها، ومن الإعوجاج إلى الاستقامة، ومن الهموم والغموم إلى حقائق السرور والفرح، إلا هذا الذي وصل لك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي عند الله هو هذا. ما هناك حل لا عند مفكر شرقي ولا غربي ولا مؤسسة ولا هيئة، حل صحيح جذري ينقل الناس من الظلمات إلى النور، من الشقاء إلى السعادة، من التعب إلى الراحة الحقيقية. نعني بالراحة الحقيقية راحة القلوب والأرواح المتصلة بأصناف الراحة في البرازخ والقيامة ثم في دار الكرامة، هذه الراحة الحقيقية عندنا. ما واحد يرتاح بالنوم ولا بالمخدرات ولا بالغناء يقول كذا راحة، وهو حياته في الدنيا يرثى لها، وحياته في البرزخ والآخر أشد. والله ما هي راحة، والله العظيم ما هي راحة. ضحك عليهم عدوهم سماها راحة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا الإنقاذ لهم. هذا الذي وصل إلينا عن الله ورسوله، وهذا فيه الإنقاذ، وهو القول البليغ، فنحمله لأنفسنا أولا، ونحمله لديارنا ومنازلنا، ونحمله لمجتمعاتنا، ونحسن حمله. وإن خذنا هذا الموضوع، أن في زمن أقبل الناس فيه في ما خلال ما بين صلى الله عليه وسلم من تحول الأحوال إلى الزمن الذي يتحول فيه الموجودون على ظهر الأرض من المكلفين إلى فسطاطين. فسطاط نفاق خالص لا إيمان فيه، وفسطاط إيمان خالص لا نفاق فيه. إقبال الناس لهذه المرحلة، كل ما تشاهدونه على وجه العموم يبدو في المظاهر من الدول وغيرها، يحوم حول سوق الناس إلى هذا الأمر المقدر. فالخلق خدمة القضاء والقدر، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، كلهم يخدمون ما قضاه الله وقدره ليصل كل شيء في موقعه كما أراد جل جلاله وتعالى في علاه. كما أشرنا في كلمات سابقة، المسلمون لهم مختبطة أمورهم وأحوالهم، وفي كل حزب منهم وفي كل طائفة منهم من له صلة بالصلاح من جانب، ومن له صلة، ومن له ولوغ في النفاق أو في الظلمة أو في الكفر، مخبوطة كل الطوائف الموجودة فيهم. لكن بيجي الوقت اللي قال صلى الله عليه وسلم خلاص يتحول الناس إلى فسطاطين، ما عاد يبقى، ما عاد شي فيه كذا وكذا، ما عاد شي كذا وكذا، يظهر هذا الفريق وحده. فنحتاج أن نقول القول البليغ، والقول البليغ ما هو مبلغ عن الله ورسوله، يعني ليس وليد أهواء ولا شهوات ولا إرادات منا ولا اجتهادات على غير الوجه، بل مبلغ من الأصل، مبلغ من الأصل البليغ، يعني من توصل له، يعني ما هو قولك أنت ولا خصوص رأيك أنت، إلا معاني كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تبلغها، حتى يكون بليغ بمعنى مبلغ. وبليغ بمعنى بالغ، لأن الفعيل عندنا في اللغة تجيب بمعنى الفاعل والمفعول. بليغ مبلغ من أصله، ليس من عندك. بليغ مبلغ، يبلغ سامعه البيان للحقيقة. بليغ، بليغ يعني بالمقومات التي جعلها الله في عالم الأسباب كافي إقناعا لكل مستبصر وكل متنور. وبعد ذلك فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا والذين فقوا بهم مرضوا فزادتهم رجسا لرجس، ما عليك هذا، ولكن أنت أورد القول على الهيئة والحالة التي لو صادفت إنصافا مع سابق الإرادة من فوق لكان كافيا لصاحبه وهاديا. وهذا الذي بلغه الأنبياء، ما أحد من الأنبياء قصر في حسن البيان والبلاغ، وأوسعهم في ذلك حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. ولكن 5 سنين في مكة المكرمة وعاد يسلم سيدنا حمزة وسيدنا عمر منهم أيام يكملون 40 نفر، والكلام اللي جابه والحجج تكفي آل مكة وآل الحجاز وآل الشرق والغرب، حجة بليغة وقول بليغ، ولكن القلوب بيد مقلبها جل جلاله صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر، وجاء الوقت الذي قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ومر شيء من الأوقات أيضا الذي يخرجون فيه الناس من دين الله أفواجا كما دخلوه أفواجا، وتمر المراحل كما بينها صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي هذا المرحلة التي ذكرناها. ثم خلافة على منهاج النبوة تقوم على ظهر الأرض على رغم شرقي وغربي، صغير كبير، ذكر أنثى، إنسي جني، ما حد يقدر يرد الحكم، حكم أحكم الحاكمين جل جلاله. ثم خلافة على منهاج النبوة، ولا بد أن تقوم في الأرض في وقتها على ما كانت، إلا أن سر هذه الخلافة ونورها موجود في أهله في مختلف الأزمان قبل ظهورها في عالم الحس، والتقاء الظاهر والباطن وخلافة والخلافة العلم والحكم معا قبل التقاءها هي ثابتة وقائمة في أهله. قول بليغ يبلغ قائله مراتب الصدق والإخلاص والقرب من الحق ورسوله، يبلغ سامعه مراتب انفتاح أبواب الصدق مع الحق والقرب منه جل جلاله. قول بليغ بالغ يبلغ مرضات الحق. لذا كان يقول عارفون قل قولك ليصدقه الله لا ليصدقه الناس، ما يكون قصدك أن يصدقه الناس في الأصل أبدا، وما مرادك بتصديق الناس إلا رضا رب الناس، فهو المقصود على كل حال في الأول والآخر جل جلاله. لكن إذا كان قولك الله يصدقه انتهت المسألة، أنت رابح، صدقوا ولا ما صدقوا، أنت اعمل على الأسباب التي توصلهم إلى التصديق بكل إمكانك، وبعد ذلك ما عليك شيء. إذا قمت بهذا الأمر على ما يحب الله منك فقد أفلحت ونجحت. يقول الله لسيدنا موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا القول لين، هذا البليغ، واستعمله سيدنا نوح حتى بيّن له الحق بعض أسس وقواعد أو أسلوب الخطاب اللين البليغ. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ثم أراه الآية الكبرى، ما كان كله في القول البليغ داخل، برهان قائم. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، حرك منه الضمير الإنساني والفطرة، يقول لك إله ورب والسل واصل بينك وبينه وترفع نفسك مما أنت فيه. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، فما نقص على سيدنا موسى درجة ولا على سيدنا هارون، وزادهم الله رفع، وكانت الغلبة والعاقبة لهم صلوات الله وسلامه عليهم، والعاقبة للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون بفضل الله. فيأتي معاني القول البليغ في سماطات تتعلق بهذا الجانب. رزقنا الله وإياكم حسن فهم ووعي وأداء واجب وحق. قد شفت من ما تكلم أيضا الأحباب والإخوان من غص على المقصود ومن القول البليغ وما جاء في هذه الآية, وأنه يرجع كله إلى حقيقة الوفاء بعهد الله والنصرة لله ولرسوله والخطاب بيقين وبصدق وبإخلاص وباختيار الألفاظ الصالحة وبارتقى في هذه المجالات لأداء حق هذه الرسالة وتبليغها. من كان ضعف في إحسان إيراده القول حين لا يوجد غيره فليصدق مع

0: الله يقول ومهما وجد من هو أولى فلا ينبغي التسارع ولا التسابق في مثل هذه الأشياء، بل إيكالها إلى أهلها. وذلك ينبغي لمن له رغبة في أن يكون من الدعاة إلى الله أن يوسع آفاقه علما وذوقا وسلوكا وأدبا، حتى يتمكن من أداء القول البليغ. وإن كان عموم الدعوة بكل مستطاع من الحال والقول عامة لكل من آمن بالله ولرسوله، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. نظر الله إلينا وإليكم وبارك لنا ولكم في افتتاح هذا العام، واجعل هذه السنة من أبرك السنوات علينا وعلى أمة خير البريات في الظواهر وفي الخفيات. يا ربي أرنا فيها ظهور آيات نبيك، وأرنا فيها ما يسر قلبه وفؤاده، وأرنا فيها ما تقر بعينك في أنفسنا وأهلنا وأوطاننا وبلداننا والشعوب والدول. يا حي يا قيوم تدارك وأغث بغياث من عندك، تصلح به الراعي والرعية وتبلغنا به أقاصي الأمنية. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وزدنا من فضلك ما أنت أهله، واجعله عاما نسعد فيه من عطاياك ومنحك وهداياك ما لا تبلغه آمالنا. يا ولي التوفيق ويا من يعطي ولا يبالي من عطائه الواسع، يا أكرم رفيق يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحب أحمد
1: أيها الإخوة الأماجد، أيها الحضور المبارك، إن هذا الملتقى السنوي العشرين ليس مجرد كلمات تقال في محفل وتزول، بل هو ميدان بحث وفكر وعمل وتأصيل، تشد إليه رحال الهمم ولتكتمل الفائدة وتعم المائدة وتترسخ العائدة. نعرج سريعا لنعلن على مسامعكم الشريفة محاور الجلسة البحثية الأولى التي ستنطلق غدا بعون الله وتوفيقه، كما فصلت في وثائق هذا الملتقى المبارك. المحور الأول تحت عنوان مساقات إيراد القول البليغ، البليغ الحكمة التوقيت السياق. ويتشرف بتقديم هذا البحث فضيلة الشيخ وليد بن فرج عطية. المحور الثاني تحت عنوان مفهوم القول البليغ بين البيان والتأثير، ويزدان بتقديمه الداعي اللبيب الفاضل الشيخ مصطفى حسني. نذكركم أيها الأحبة بأن حرمان المسافات قد طواه نور الاتصال، حيث تنقل جميع فعاليات وجلسات هذا الملتقى مباشرة وبثا حيا عبر قناة الإرث النبوي الفضائية وقناة الغنة المحلية وقناة نور الإيمان، وعبر الصفحات الرسمية والمنصات الرقمية لدار المصطفى على مواقع التواصل الاجتماعي. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، على أمل اللقاء بكم غدا في ميدان العلم والبيان، ولكم منا أزكى السلام وأجل الإكرام والاحترام. محدثكم طالب الدعاء والنظر أحمد عمر السري، ونبقى الآن مع الدعاء والفاتح.
2: الفاتحة. إن رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وبيت الطيبين بارك الله سيدنا هاجر الله في النساء وسلم وسلم على الفقير جد محمد وعلى جميع سادات الأنبياء عليهم ووصوله بفرع من سادات مشايخنا في الدين وإمام الصالحين ووالدينا وليكم وحاضرنا أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. إن الله يتغشى الجميع بالرحمة والمغفرة ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعفي موتانا وارحمهم تعالى. بارك اللهم في أولادنا وفي الطلبة، افتح علينا وعلى أولي طلبة العلم فتوح العارفين، فقهنا وإياكم يوم الدين، كفينا وإياكم شر الأذيات والبليات والفتن والمحن ما ظهر من الأرض، ويفتح لنا عامنا هذا بأحسن الفاتح من استقامة على العمل الصالح، واجعله عام خير ولطف ونصر للإسلام والمسلمين ودحر المعاندين من كفار المشركين، طيل أعمارنا وطاعة الله ويحسن خاتمتنا بعد عمر طويل وحال جميل في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
3: وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت عبد الناصر بن محمود الحريري، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء ببيتهم قبل دار البركة بحارة الروضة بعيديد. النبا مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت عبد الناصر بن محمود الحريري، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء ببيتهم قبل دار البركة بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 1 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس.
1: والله أعلم.

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: حقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

Oh.

Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahumma aafina wa altuf bina wa ahfazna wa ansurna wa farrij 'anna wal muslimin. Allahumma akfina wa iyyahum jami'an sharra masa'ib ad-dunya wad-din. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافة والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافة والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سحا طبقا عاما دائما مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورعاهم وألهمهم رشدهم وفقنا لما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع بعيد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساهلين عاجلا بعافية وزل حمدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الفاتحة.
0: هذا يرتب الفاتحة اللي قام السلام رتب. رتب حق الجنازة.
2: الفاتح ان الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة برحمته ووالدينا والديكم وجميع المسلمين. جنازة حاضرة أنثى.
0: الله أكبر.

Akbar. Allahu Akbar.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: الفاتح ان الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنه برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
0: رحمه الله درجات. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.
2: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: لحضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: الذين آمنوا
1: وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: شو أن كله يبارك في الملتقى ويجعل فيه عظيم ارتقاء وأعطى واسع عمر المؤمنين المؤمنات المسلمين تحت الأموات في خير لطف عافية.
2: وإلى حضرة النبي
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ علماءنا الأجلاء مشايخنا الأفاضل دعاتنا الأكارم طلاب العلم في هذه الدار المباركة وغيرها من دور وادينا المبارك المستمعين إلينا في هذه اللحظات عبر أثير بث نور الإيمان من دار المصطفى ومشاهدين من على شاشة قناة الإرث النبوي ومشاهدين من على القنوات الفضائية المحلية في اليمن وخارجه أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة البحثية الثانية ضمن ملتقى الدعاء السنوي الذي يأتي في نسخته 20 لهذا العام والذي يحمل عنوان القول البليغ مقوماته ومقاصده ومساقات إراده وإن شاء الله تعالى سيكون معنا محورين في هذه الجلسة المحور الأول سيكون مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد ياسر بن محمد خير القطماني الذي يأتي بعنوان سنن الله في الأفراد والأمم وضوابط الخطاب في أزمنة الفتن ثم بعده يأتي المحور الذي ينتظره الجميع ويشتاق إلى سماعه الكل وهو المحور الخاص بسيدي الحبيب الداعي علي زين العابدين بن عبد الرحمن الجفري حفظه الله تعالى ورعاه ثم بعد ذلك ننتقل إلى المداخلات والأسئلة للمحورين مع بعض ثم نختم بكلمة سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى ورعاه وقبل أن نبدأ بمحور الشيخ الدكتور محمد ياسر القطماني دعونا نستفتح جلستنا المباركة بأبلغ القول البليغ وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى فنستمع بآذان صاغية وقلوب واعية إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ حسن بن علي باسكوتا باعلوي فليتفضل مثابا مأجوراً

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال سيدنا مولانا من الذاكرين جزى الله القارئ خير الجزاء على هذه القراءة الطيبة المرتلة كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به علما وفتحا وحكمة وآنس به يا رب في القبر وحشتي فاللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا واجعله قائدنا وإمامنا في كل أحوالنا حتى مماتنا حضورنا الكريم ننتقل بكم الآن إلى المحور الثالث من محاور ملتقانا الدعوي لهذا العام والذي يقدمه ضيف عزيز على هذه البلاد المباركة أتى قادما من دمشق الشام هذه الأرض المباركة أرض الخير والبركة وهو محب لهذه البلاد فكما سمعتم في مجلس قراءة السيرة النبوية في الأسبوع الماضي حين وصوله إلى تريم الغناء أنه قال سجد لله شكرا على أن أوصله إلى هذه البلاد المباركة فنحن بحبه نحبه وبتبجيله لهذه البلاد نبجله ونحترمه وله في قلوبنا القدر الكبير من الاحترام والمحبة نعرج بكم سيرة ذاتية لكي نتعرف على هذا الشيخ الفاضل الشيخ الدكتور محمد ياسر بن محمد خير القضماني فهو من مواليد دمشق الشام في العام 1962 للميلاد وقد نشأ في دمشق حتى نال الشهادة الثانوية في العام 1980 أشهر الشيوخ في هذه الفترة الشيخ الدكتور محمد عجاج الخطيب الحسني وتلميذ الشيخ محمد بدر الدين الحسني الشيخ العلامة الفقيه الأديب أحمد نصيب المحاميد رحمهم الله الشهادات العليا نال الإجازة العالية من كلية اللغة العربية من العام 1404 للهجرة 1984 من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم من الجامعة الإسلامية ونال ماجستير في لاهور من جامعة البنجاب في عام 1986 ونال الدكتوراه في إسلام أباد من العام 2006 وعنوانها الصورة البلاغية في المثل النبوي الشريف دراسة مفصلة وقد طبع جزء من البحث بعنوان الأربعينية في الأمثال النبوية الآثار العلمية والأدبية من أهمها السادة آل أبي علوي وغيض من فيض أقوالهم الشريفة وأحوالهم المنيفة وقفات مع سلفنا الصالح في سبيل التزكية وهناك تحقيقات مهمة على الكتب التالية مرآة السالك بمعاملة المملوك مع المالك للإمام محمد بن جعفر العطاس وكتاب على الكفاية شرح بداية الهداية للغزالي للإمام عبد القادر الفاكهي توفي في 998 أيضا له تحقيق على الإنباه على طريق الله من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي ومقدمات 15 على رسائل مهمة أهم الشيوخ الذين انتفع بهم في المدينة المنورة والكويت العلامة المحقق الأديب الشيخ أحمد القلاش العلامة المحقق الفقيه الدكتور الشيخ محمد فوزي فيض الله رحمهم الله العلامة المحقق الفقيه الأصولي الشيخ حسين عبد الله العلي حفظه الله ومن انتفع بهم الآن من الشيوخ الشيخ الفقيه المحقق قاسم محمد النوري والشيخ أنس محمد عدنان الشرفاوي والشيخ نادر محمد الخرسة وكذلك فضيلة الحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وقد نال إجازات من جملة من الأكابر من سادات حضرموت وأكابر من مصر والحجاز والهند والشام وغيرها وأهم الوظائف بعد وصوله إلى الشام مستقيلا من أوقاف الكويت بعد ربع قرن تفرغ للدعوة والتدريس في مساجد دمشق ومن أشهرها الجامع الأموي وجامع سيدي الشيخ محي الدين ابن عربي وجامع الشيخ عبد الغني النابلسي والخطابة في جامع الحنابلة بدمشق ودرس في معهد الحاجبية بدمشق. حفظ الله الشيخ وأمد في عمره ونفعنا بعلمه وبحاله ومقاله، وكلنا آذان صاغية لنستمع إلى قوله وإلى ما ينثره علينا من بحثه الذي يأتي في عنوان سنن الله في الأفراد والأمم وضوابط الخطاب في أزمنة الفتن، هدي النبي المؤتمن حين الفتن. فتفضلوا سيدي، جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمدا من سادتنا من سيد الحبيب عمر ووجوه الحاضرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أوفق في ذكري ما طلب مني في ظلال هذا العنوان سنن الله في الأفراد والأمم وضوابط الخطاب في أزمنة الفتن. رأيت أن هذا العنوان مشتملا على موضوعين، فكتبت صفحات في سنن الله في الأفراد والأمم، ثم طويت ذلك ليكون البحث مركزا على القسم الثاني وهو ضوابط الخطاب في الأزمنة الفتن، وجعلتها تحت عنوان هدي النبي المؤتمن حين الفتن. سيكون هناك تمهيد في دقائق قليلة ثم مقدمة، المعنى اللغوي للفتنة، مناحي الكلمة في القرآن الكريم، المراد بالفتنة في بحثنا، ثم وصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند وقوع الفتن. أردت بالتمهيد الحقيقة أن أذكر لكم في دقائق قليلة ما يتعلق بكلمة القول البليغ، هذا غير مطبوع بالبحث. هذه الكلمة القول البليغ مستلهمة من الآية في سورة النساء، وكان السياق عن المنافقين، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هي وحيدة في كتاب الله تعالى. الحقيقة تفسير الإمام البغوي تفسير جامع، فذكر جملة من الأقوال، ولكن أذكر لكم

مستحيل مصير المبالغ هي أبلغ من بالغ، مثل قدير أبلغ من قادر، حليم أبلغ من عالم. فأريد بذلك أن يكون في غاية التأثير. ورأيت من أجمع من ذكر فيها كلاما الإمام الرازي رحمه الله، حيث يقول: أن يكون كلاما بليغا طويلا حسن الألفاظ حسن المعاني، مشتملا على الترغيب والترهيب والإحذار والإنذار والثواب والعقاب، فإن الكلام إذا كان هكذا عظم وقعه في القلب، وإذا كان مختصرا ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر البتة في القلب. إذن لا بد أن يشتمل القول البليغ على هذا الحال حتى يكون له التأثير. الإمام القرطبي يقول: يبلغ بلسانه كنها ما في قلبه. إذن إذا بلغ الغاية في توصيل المراد من المعنى فهو القول البليغ. وأبلغ الخلق قولا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا إلى موضوعنا فسيكون قوله في النجاة من هذه الفتن التي نعيشها هو القول الذي ينبغي أن يتعين وأن يؤتسى. تكرر في القرآن الكريم البلاغ المبين 7 مرات، في المائدة والنحل والنور والعنكبوت وياسين والتغابن. نحن كل يوم على الأقل نقرأ مرة في ياسين، وما عليك وما علينا إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا البلاغ، بل الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال تعالى في حقهم: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. نأتي الآن، لأنه تداخل الكلام عن الفصاحة والبلاغ، فما الفرق بينهما ليكون تمهيدا للبحث؟ فإن لفظ الفصاحة دائر على أنه يقول الكلام بلغة العرب دون لحن، بالرجوع إلى مقاييس اللغة لابن فارس والمصباح للفيومي والتعريفات للجرجاني، دائر الكلام على ذلك. الكلام الفصيح هو أن يتكلم بالعربية دون لحن، ينطلق بها دون تلعثم ويكون غير ملحون. إذن ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. أخيرا أختم من أجمع ما رأيته في تعريف البلاغة قول القائل، وهذا في تفسير ابن الجوزي رحمه الله: إنما يستحق الكلام اسم البلاغة إذا سابق لفظه معناه ومعناه لفظه، ولم يكن لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. فهو بإيجاز يتكلم بإيجاز ويفهم. أخيرا أهل البلاغة من حيث الفن تكلموا بأن اللفظ ينبغي أن يكون ليس فيه تنافر في الحروف ولا غرابة، أي الكلام الوحشي ما يقال له فيه وحشي في الكلام، وغير مخالف للقياس. فإذا سلمت الكلمات من ذلك كان من الفصاحة بمكان. نأتي الآن إلى مقدمة أقول بعد ديباجة: فإني أشكر المولى تعالى أن هيأ لي الفرصة للمشاركة في هذا الملتقى المبارك الذي سداه ولحمته الغيرة على الأمة، وتدارس ما عساه يخفف من لأواء هذه القمة.

0: وما يستمع أحد منا لواحد من رجال هذه المدرسة المباركة في حضرموت إلا ويحس بنبرة خطابه وعظاته حرقته وتلوعه لما يعانيه الناس في المشارق والمغارب، وتسري إلى وجدانه تلك الآهات والتوجعات على واقعنا. ويأتي عنوان هذا الملتقى ليؤكد هذا الذي أقول، إن وطأة هذه الفتن التي تلف عالمنا تملي علينا أن نتذاكر في الشؤون التي تركنا عليها الأسوة صلى الله عليه وآله وسلم. أقول إن لم يكن من فوائد هذه اللقاءات إلا التذكير بهدي البشير النذير فيما يتعلق بوصاياه صلى الله عليه وآله وسلم عند الفتن لكان نافعا، فكيف إذا كانت بصائر من وجوهنا تأخذ بأيدينا إلى أساليب نازعة وسبل نافعة. أقول الحرقة تعتصر قلبي وقلب كل غيور، الفتن التي تموج في بلادنا وتتكرر أخطاؤها في عتوها أنكى من هياج البحر عند هبوب الرياح العاتية، لأنها تعصف بشؤون كبيرة وهي التي تتعلق بأمور الإمامة العظمى فيما يعرف في كتبنا. وزاد اعتقادنا بحكمة علمائنا فيما مضى من القرون عندما جعلوا مباحثها في كثير من كتب الاعتقاد لأهميتها وعظيم الضرر في جهل أصولها. وقد رأيت بعضهم وضع مبحث الإمامة العظمى بعد انتهاء مبحث النبوات ليزيد التأكيد بوجوب فهم أمرها. إنما تصلاه البلاد والعباد في طول البلاد وعرضها من الآثار الوخيمة للاعتلال والاختلال في هذا الأمر يملي علينا أن نفقهه ونحسن التعامل معه. ولقد اعتدنا أن نمر في بلادنا بوقفات وبعثات في الفتن، كلمتان نبويتان أحببت أن أستعيرها كل منهما هنا، تذكرنا بحديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه، وقد رأيت هذا في المستدرك: إن للفتنة وقفات وبعثات، فمن استطاع منكم أن يموت في وقفاتها فليفعل. كل ذلك للتهييج في شأن عدم الانغمار في هذه النار. ونحن ننتقى كما ينتقى التمر من الجفنات، كما عبر خير البريات صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لتنتقين كما ينتقى التمر من الجفنة، فليذهبن خياركم وليبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم. ويذكرنا أيضا بحديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف بكم وبزمان، أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ فقال: تأخذون ما تعرفون. شوف القول البليغ في كل أثر، وبإذن الله سأذكر لكم خلاصة هذه الأحاديث التي تصلح في هذا الموضوع: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. إننا نتذاكر فيما ينفع أمتنا، وقد يقع في هذه اللحظات التي نتذاكر فيها في بعض بلادنا حفظنا الله والمسلمين ما يندى له الجبين ويأسى له سيد المرسلين. مذ قتل سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه كسر الباب وتسلسلت ولا تزال شؤون دامية، نسأل الله العافية. وكأني الآن، تخيلوا الآن إخواننا جميعا في مجلس سيدنا عمر، وكأني الآن بمجلس سيدنا عمر رضي الله عنه، وقد اجتمع عنده جماعة فيهم سيدنا حذيفة. فالتفت سيدنا عمر قائلا: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. فقال سيدنا عمر: إنك لجريء، كيف؟ قال حذيفة: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سيدنا عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال حذيفة: لا، بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. انظر إلى فراسة سيدنا عمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة محدث، وإن يكن من أمتي فهو عمر. وهنا التفت الجمع إلى سيدنا حذيفة وقالوا: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وفي آخر الحديث: فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر. وقد جاء قبل هذا الحديث تماما في ابن ماجه حديث أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. هذه لفظة ثمينة، أنا أحب الوقوف على آثار وأحاديثها، هذه الفوائد الغالية. إلا من أحياه الله بالعلم، فنسأل الله أن يحيينا بالعلم ويحفظنا من الفتن، آمين. وصدق من قال: إن كنت من أهل الفطن فلا تدر حول الفتن. وفي سنن أبي داود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. المعنى اللغوي للفتنة ضمن في شيء مما ذكرته، ولكن كل كتب اللغة تذكر أنه فتنت الذهب بالنار إذا امتحنته، فيخرج غبشه وذغله وما فيه، فيبقى هذا الصف. والفتنة تمحص الناس وتظهرهم على حقائقهم. يا رب احفظنا. لذلك تكرر لفظ الفتنة في معاني، كما يقول ابن الأثير في النهاية هذا الكتاب: لو بعت عندك دار بعتها واشتريت هذا الكتاب أنت رابح، كما قالوا في كتاب الإمام النووي، كما قالوا في كتاب الإمام النووي: بع الدار واشتري الأذكار. النهاية لابن الأسير يشرح لكم الكلمات الغريبة في السنة، وفي الغالب أنه يسعفك في الكلمات الغريبة التي تراها في الأحاديث. يقول: كثر استعمالها، أي كلمة الفتنة، فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف عن الشيء. اختصر يعني نصوص في ذلك، لكن مما يخصنا نحن أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعلقين ونحن في دار المصطفى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون، أي تمتحنون بي في قبوركم ويتعرف إيمانكم بنبوتي عندما تكون الأسئلة: من ربك وما دينك ومن هذا الذي بعث فيكم. مناحي الكلمة في القرآن أطويها، فيها عدة معاني. أيضا من أجمع هذه الكتب في تعرفك لألفاظ القرآن كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي صاحب الدر المصون الكبير في القراءات. كلمتان أختصر من هذا الفصل: العلامة الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن كتاب عمدة في هذا، يقول: متى كانت من الله، أي الفتنة، تكون على وجه الحكمة، ومتى كانت من الإنسان بغير أمر الله تكون بضد ذلك. ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان نحو قوله: والفتنة أشد من القتل. الآن ما المراد بكلمة الفتنة في بحثنا؟ قلت: قل أن يخلو كتاب من كتب السنة عن أحاديث الفتن، فيقال: كتاب الفتن، باب الفتن، ربما عنون كتاب الفتن والملاحم، أو كتاب الملاحم، أو كتاب الفتن وأشراط الساعة إلى غير ذلك. ومن أهم هذه الكتب كتاب الشيخ الشريف منصور علي ناصر في كتابه التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أورد في كتاب الفتن وعلامات الساعة 170 حديثا. هذا الكتاب عظيم إخواني، 5 مجلدات، وشرحه، كتبه وشرحه، وكان من السادة الأشراف في الأزهر. الآن إذن نحن ينصب كلامنا على القول البليغ الذي قاله سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، وموقفه مما يقع من تشاكس إلى غير ذلك في بلادنا وفي كل العصور. ما المنجى من ذلك؟ ما الذي ينبغي أن نعتصم به؟ ما الذي ينبغي أن نكون عليه؟ إنها فتنة الانبعاثات والخروج على الولاة لمغارم أو مظالم. هذه هي الوصايا التي يمكن أن أجملها فيما ذكرته هنا، وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند وقوع الفتن والمحن. المتأمل لأحاديث الفتن سيقف على نصوص ظاهرة في بيان أحوال ما آل إليه حال المسلمين مع أمرائهم. فإذا جاءت الوصية النبوية إثر كشف الأوصاف الردية والمسالك الدنية كانت بلسما وشفاء. الوصية الأولى: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، في البخاري: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. ولعمري هذا من أقصر الأحاديث التي تبين الداء والدواء. فالداء الاستئثار بحظوظ دنيوية يسارعون إليها ويحرصون عليها، والدواء: أدوا إليهم حقهم. في رواية الثوري: تؤدون الحق الذي عليكم، أي بذل المال الواجب في الزكاة لو كان يجبيها عن طريق العاملين، والنفس بذل النفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين يعني منه لك ونحو ذلك. اختصر، هذا الخطاب عام لكل أحد، لأن بعض الشراح للحديث قالوا في فترة هذا الحديث يصلح بشكل دائم، فقد جاء في حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني أنه قال: يا رسول الله، إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا ويمنعون الحق الذي لنا، أن نقاتلهم؟ قال: لا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج مسلم حديث أم سلمة مرفوعا: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن سره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع محذوف الجواب. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، ما صلوا. فهذا ضابط. وفي حديث عوف بن مالك رفعه في حديث في هذا المعنى: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. في رواية له: بالسيف، يعني أفلا ننابذهم عند ذلك بالسيف؟ قال: لا. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. الوصية الثانية: الأمر بالصبر، وألا ننازع الأمر أهله. في البخاري: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. هناك أيضا روايات في ذلك. أقول الآن يتسلسل الأمر، فإنه تستثار جماهير فيقع لتهييجهم الاحتدام والتشاكس، فيقوض البنيان بعد سحق الإنسان، ويقع التشريد وهجر الأوطان وإثارة الدهماء وإراقة الدماء، فإن تسلط من ثار عادوا وتلهفت النفوس للاستئثار من جديد وتعيين أصدقاء الثورة، وهكذا تتوثب من جديد الرغبات والمطامع، ويتسلسل الأمر من جديد لإزالة هذا الظلم والطغيان، فيصير هذا الأمر أخصر طريق لتضييع طاقات المسلمين وإتلاف أموالهم وانفراط عقدهم واختلال نظامهم. قال ابن بطال في هذا الحديث الصحيح تعليقا على حديث البخاري، قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. عينهم له كما قال: أعطاني وعاءين، أما الأول فقد بسسته فيكم، وأما الثاني فلو بسسته لقطع مني هذا البلعوم. فمنه تعيين أصحاب فتن يعرفهم بأسمائهم، ما ذكرهم. قال: هذا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبو هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم، لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. الوصية الثالثة: ألا ترجعوا بعدي كفارا، كما قال في خطبة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني ابن عباس في البخاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعون، رواية رواية لا ترجعوا وهي أشهر، يضرب بعضكم رقاب بعض. كيف يكون كفارا؟ لا ترجعوا بعدي كفارا أي كالكفار، يضربونكم وتضربونهم. وقد عانى الناس ولا يزالون في هذه الفتن، تسلط شجاعتهم ويجمع بأسهم ليكون بعضهم على بعض، وقد أمن أعداؤنا منا، فضاعت الأموال وأهدرت الأوقات وخلفت هدايات خير البريات صلى الله عليه وسلم. وإن قال هذا يستحق لأنه كافر، فنقول نحن لا نكفر بظلم أو بمعصية، أهل السنة لا يكفرون بالذنب وبالمظلمة. الوصية الرابعة عدم استشراف الفتنة. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذه لها شرح لطيف. عندما قال خير، هذا خير من هذا وهذا خير من هذا، على التدريج قال هذه الخيرية يعني أقل شرا. القائم القاعد أقل شر من القائم، والقائم أقل شر من الساعي، وهكذا. وليس معنى التفضيل، وإنما يعني أقل شرا ممن فوقه. والمضجع خير من القاعد، والمضجع المغمض لعينيه خير من القاعد الذي يفتح عينيه، وهكذا. تصوير عجيب من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن تشرف لها تعرض لها ولم يعرض عنها، من لم يستشرفها لا تستشرفه. من تعرض لها تشرف لها تعرض لها ولم يعرض عنها تهلكه، بأن يشرف منها على الهلاك. بل اسمعوا، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة يأتون بعده لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته. قال، هذا رأيت أيضا في المستدرك: وسيقوم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنسان. تصوير نبوي عجيب، قلوب شياطين لكن صور آدميين. فقال سيدنا معاذ: فقلت كيف أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع للأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فقد صليت نار هذه الفتنة شباب يغر بهم، فيهم الفتوة والغيرة والهمة، ولكن يسفنا أنها وضعت في غير موضعها، فكانت نكالا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحدهم سامحوني، يعني الموضوع يحتاج لمصارحة، وقالوا: الحق مر، الحق مر. رأيتم الحنظل؟ الحنظل رائحته رائحة البطيخ، لكن خذ ذرة منه. مرة كنت في الجامعة سمعت أن بعض الحنظل إذا حككته في أسفل قدمك تشعر بعد مدة بطعم المرارة في حلقك. فقلنا لبعض الأصدقاء نجرب. نزلنا من البناء، أخذنا بعض حبات الحنظل في المدينة، حككنا في أسفل القدم، بعد مدة شعرنا بطعم المرارة في حلوقنا. هذا ذكر بعضهم أنه هل يفطر أو لا يفطر به. الحق مر، وهذا الذي نحن فيه مر صعب. أحدهم أمسك به وكان يحمل قنبلتان، فما إن أمسك به خشي على نفسه، لا حول ولا قوة إلا، ففجر نفسه. لما فجر نفسه قتل عددا حوله، وهو يعتقد أنه بذلك سيخف إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وقد أعذر إلى الله، وقد جبن من حوله حتى علماؤهم وأساتيذهم، فلم تسلم الأعراض ولا الدماء ولا الأموال. وبإذا ضربنا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. الوصية السادسة: الفرار من مواضع الفتن. فإن لم ينجو إلا بدق سيفه دقه بحجر. من أجمع ما قرأت في التحذير من الفتن والتباعد عن مظانها وسوحها ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الفتن عن عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكر، أنا أحب أن ألتزم، قال باقي 8 دقائق حطها ما أزيد عليها إن شاء الله. فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم. ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، الماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سام فيقتلني؟ قال: يبوء باسمه واسمك ويكون من أصحاب النار. المستدرك عن أبي ذر إلى أن قال: أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت إذن. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قلت: أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي رداءك على وجهك يبوء باسمه واسمك. الوصية 7: كف اللسان. من الوصايا العظيمة الفخيمة أثناء الفتن كف اللسان، لأن الكلام فيها تطاير ويستفحل وتكون له آثار لا تمحي على تطاول الأوقات ومفارقة الجهات. فقد جاء في الحديث: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف. رواية: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيه أشد من وقوع السيف. الوصية 8: تأخذون ما تعرفون وتدعون، تدعون ما تنكرون، فلا يسلم إلا من التزم هذه الوصية. فأقول: من عجب تصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الأحوال في بلادنا. أحيانا كما قال الجاحظ، واحد يرجع لكتابته فبيقول: يا ليتني ذكرت اللفظ الفلاني بدل اللفظ الفلاني، أو قدمت أو أخرت. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى: يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. وهذا حصل في بعض الفتن في بلادنا. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ يعني كيف واحد يقتل أخوه بيقتل ابن عمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا له: تقوم معنا عقولنا؟ قال: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول له. فما تقول في الإنسان لا عقل له والذي تصرف. الوصية 9: التعبد بأجل أنواع الطاعات. جاء في الحديث: العبادة في الهرج كهجرة إلي، في مسلم. الإمام النووي رحمه الله يقول في شرحه المعروف على مسلم، وهو أثمن شرح على صحيح مسلم، يقول: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرد لها إلا أفراد. لذلك حتى سمى فقهاؤنا الصلاة بين المغرب والعشاء بصلاة الغفلة، لأنه يكثر فيها الغفلة. كيف يكون في حديث أيضا قلت من الطاعات الجليلة في الهرج والخلاف الدعاء، دعاء من قلبك. جاء بالحديث: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغرق. الغرق هو الذي يغرق، الغريق هو الذي غرق وانتهى فاضت روحه، لكن هو الآن يتلبط ويدعو، كيف يكون دعاؤه؟ قال لا ينجو إلا إذا دعا كدعاء الغرق، وهذا لما يصل إلى هذا الحال يكون دعاؤه مجاب ويحميه الله سبحانه وتعالى. الحقيقة في هناك توصيات، لكن قد يكون في شجون ذلك من الأجوبة إلى غير ذلك ما ينفع ذكره. أقول هذه الوصايا التسعة التي استخلصتها من الصحاح وخاصة البخاري ومسلم، وما رجعت إلى الكتب الكثيرة، وإنما لنكون في هذه الوصايا النبوية المشهورة في كتبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يلطف بنا لطفا يليق بسعة جوده وكرمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد ياسر بن محمد خير القضماني على ما أفاد وأجاد في هذا البحث المتنوع والمفيد والنافع، فقد عرج بنا إلى المعنى اللغوي، إلى الفتن والمراد بها في البحث الذي يعنون عنوان ملتقانا في القول البليغ، ثم عرج بنا حفظه الله إلى الوصايا التسع لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي بها ننجو ونحفظ من هذه الفتن. نسأل الله أن يحفظنا وأن يقينا نحن وأحبابنا وجميع أهالينا وجميع أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من هذه الفتن، آمين اللهم آمين. في الحقيقة الوقت قد أخذ يجري معنا كثيرا، والآن ننتقل إلى المحور الرابع من محاور ملتقى الدعاء لهذا العام، وهو المحور الذي ينتظره الكثير ويتشوق إلى سماع صاحبه الكثير من أهل هذا الملتقى في كل عام، فهو يطل علينا حفظه الله سيدي الحبيب علي زين العابدين بن عبد الرحمن الجفري في هذا الملتقى، فتشنف به الأسماع وتنشرح به الصدور وينير به القلوب والعقول. فسيدي الحبيب علي أشهر من نار على علم، وغني عن التعريف، والمعرف لا يعرف، فلذلك نختصر. فهو سيدي ولد في جدة في الحجاز قبيل فجر يوم الجمعة في 20 صفر عام 1391، الموافق 16 أبريل 1971، وأخذ العلم منذ طفولته عن عمتي والدته العالمة العارفة بالله الحبابة صفية بنت علوي بن حسن الجفري، وكان لها الأثر البالغ في توجيهه إلى مسلك العلم والسير إلى الله، وأخذ بعد ذلك تلقيه للعلوم الشرعية المسندة عن مشايخ كثر في مصر والحجاز وحضرموت، وألف الكثير من المؤلفات، وأيضا كذلك له ما يقارب من 300 محاضرة وسلسلة دروس على شرائط تسجيل وأقراص مدمجة، وأكثر من 1000 حلقة متلفزة، وله عدد من الإصدارات مثل الإنسانية قبل التدين، وأيضا مفهوم الإيمان عند المسلمين، وسر الخصوصية في البشرية المحمدية، والسيد المسيح وأمه الصديقة، ومقاصد الحج وآدابه، وما أبرئ نفسي، وقد ترجمت إلى عدد من اللغات. فكلنا آذان صاغية وقلوب واعية لنستمع لسيد الحبيب علي زين العابدين بن عبد الرحمن الجفري حفظه الله لهذا المحور، ليكون خلاصة ما مر من المحور الأول، فالمحور الثاني، فالثالث الذي كان الأخير مع الشيخ محمد ياسر. فتفضلوا سيدي الحبيب علي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا يليق بمثل الكلام في حضرة سيدي الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وسادتي وإخوتي من العلماء والدعاة وأهل الفضل في هذا المجمع الكبير، ولا أدعي صفاء القصد والنية من أن الكلام من باب امتثال الأمر أو رجاء رضوان الله، ولكن أرجو أن يحقق الله ذلك. ثلاث مقدمات بين يدي المقصود من هذا الطرح في هذه الساعة. المقدمة الأولى حول آيات البلاغ في القرآن الكريم، فقد ذكر البلاغ في القرآن الكريم في آيات كثيرة، فمنها ما هو على لسان الأنبياء كقول سيدنا نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وقول سيدنا هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وقول سيدنا صالح عليه السلام فتولى عنهم وقال: يا قوم قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، وسيدنا شعيب فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذه الآيات غالبها التي جاءت على لسان إقرار وإشهاد لله عز وجل بأنهم قد أدوا المقصود من القول البليغ، قد أبلغوا، وجاءت عند هلاك أقوامهم أو عند تعدي أقوامهم عليهم بقبح القول وشنيعه عندما اتهموا سيدنا هود بالسفاهة وبالضلالة، فكان رده فيه البيان ما به سفاهة، ثم بعد ذلك أخبرهم بأن مهمته البلاغ. فغالب ما ذكر على ألسنة الأنبياء عليهم السلام من ذكر البلاغ جاء من باب إشهاد الحق سبحانه وتعالى على أنهم قد أدوا ما أمروا به، وإعذار أقوامهم بأن قد أتممنا لكم البلاغ، أن في مقام أداء البلاغ وأتممنا لكم البلاغ. ثم جاء نوع آخر من ذكر البلاغ في سياق الدعوة إلى الله في القرآن، وهو تكليف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وجاء لفظ البلاغ مقترنا بكلمة المبين كما ذكر الحبيب كاظم السقاف في ليلة الافتتاحية، وأعاد ذلك فضيلة الشيخ محمد ياسر القضماني باقتران البلاغ بكونه المبين في سبع مواضع من القرآن الكريم. واستوقفني وكله عظيم قوله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم جاء القول البليغ مقترنا بوصف حال المبلغين وتوجيه للمبلغين. جاء ذكر القول البليغ مرة واحدة، ثم جاء وصف لما ينبغي أن يكون عليه حال المبلغين، وبينهما صلة يكون فيه بسط إن شاء الله بعد الانتهاء من هذه المقدمات. يقول تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآية كما سمعنا من كلام سيدي الحبيب عمر في كلمته الافتتاحية أنها جاءت مخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في توجيه الرباني للتعامل مع المنافقين. ثم جاء وصف من الله عز وجل يؤكد المعنى الذي أشار إليه سيد الحبيب عمر في ليلة الافتتاح، وهو قوله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أي أن هذا الإعراض الذي أمر به متصل بالإعراض عن مظاهر تهديدهم وتعديهم وتقولهم وتكذيبهم، متصل بأهمية أن يواصل رسالته ولا يحول ذلك بينه وبين أداء رسالته. وذكر المفسرون معاني أخرى مرادفة لا مناقضة لهذا المعنى، منها فأعرض عنهم أي فاعف عنهم فاصفح عنهم، ومنها فأعرض عنهم أي لا تعاقبهم، ومنها فأعرض عنهم أي تجاهل ما يقولون والتفت إلى ما كلفت به. المحور الثاني والمقدمة الثانية مقابلة القول البليغ بأضداده. من يقوم بالدعوة إلى الله متصلا بمسلك الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، متلمسا أن ينفح بنفحة من الله يكون بها على قدم القول البليغ، ينبغي أن يفقه أن من سنن الله في خدمة الدعوة أن يواجه القول وإن كان بليغا بأنواع من الأقوال المضادة، منها القول الذي يعجب ولكنه لدد، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أي أنه يأتي بكلام في صورته ما يستميل القلوب، في صورته ما هو حسن، في صورته ما فيه خير للإنسانية أو للبشرية أو للفرد الذي يتوجه إليه الخطاب أو للمجتمع، بشعارات كالحرية وكالسعادة وغيرها من التي نسمع. يقول الله عز وجل حتى لو جاءني أحيانا بثوب الدين ويشهد الله على ما في قلبه، قال وهو ألد الخصام من اللدد، وإذا تولى سلوكه هو الذي يبرز هذه المسألة، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. والنوع الآخر ثاني وهو القول الملتوي، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي الذين يحرفون وهم يعلمون. النوع الثالث القول المسمع، أي الذي عليه لمسة تستميل السمع، الذي عليه طلاوة تستميل السمع، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي أن هيئاتهم، أن صورهم، أن الحالة التي يتشكلون بها للمرأة لما تقع عليه الأنظار مباشرة أو في وسائل التواصل أو في الإعلام مبهرة أخاذة تلفت الأنظار إليها، والعبارات التي ينطقون بها مستميلة للسمع لكن حقائقهم مجوفة كأنهم خشب مسندة. ما حالهم؟ هم يعيشون الرعب، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وحري بمن يتلو هذه الآية أو تلامس سمعه أن يرتجف فؤاده إن كان في ميدان الخدمة للدعوة إلى الله والبلاغ عن الله، أن يلتجئ إلى الله بكلياته فأن يعافيه ويسلمه من أن يكون من هؤلاء القوم. فما أسهل القول وما أصعب التحقق بمعناه. أما الديار فإنها كديارهم وأراضي باء الحي غير ضبائه. وألتمس من سيدي الحي بعمر حفظه الله ومن سادة العلماء والدعاء والأفاضل وأبناء من طلبة العلم التوجه إلى الله ورفع اليدين في أن يسلمنا الله عز وجل من هذه الحالة، ومن لا تمر عليه لا يمر عليه وقت يخاطب نفسه باتهام أو بخشية أو بلجأ إلى الله في أن يسلمه من أن يكون من هؤلاء القوم، فهو على خطر عظيم، لا سيما في زمان أصبح فيه التظاهر وطلب التحسن في الهيئات وفي الأداء وفي الوسائل ضربا من ضروب الخدمة في صورته وفي ظاهره. النوع الرابع لحن القول، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، أي أنهم وإن كان كلامهم حسن لكن بين الكلام سقطات، أصحاب البصيرة يلتمسون منها ما وراءها من إرادة السوء، والله يعلم أعمالكم. ولو لم تختم هذه الآية إلا بهذا لكفى، والله يعلم أعمالكم، الرقيب جل جلاله. الخامس زخرف القول، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه لا تنازع الحكمة الإلهية، لابد أن يوجد هذا، لكن تنبه، فذرهم وما يفترون. وزخرف القول أي المزين، ولذلك يعتبر الذهب من الزخرف، أي أنه يأخذ الأبصار من التزين. النوع السادس الجدال بالباطل، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. السابع، المعنى السابع أن كل هذا الذي ذكر في الستة الآيات الماضية على ما فيه من صور التهويل وإمكانية الخداع، إلا أن شيئا من التعقل يجعل المستمع الصادق يقف على العوار الذي فيه، ومظهر هذا العوار يبرز عقلا قبل أي شيء آخر. وهذا المثال أمامكم في هاتين الآيتين، وهو أن الطاعنين في الحق شأنهم التناقض، وإن ادعوا العقلانية والمعقولية والفهم والعلم، تجد في قوله سبحانه وتعالى على ألسنة الكفار: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني اختلاق يعني بدعة، يعني ما له سابقة. ما هو التوحيد؟ يقولون عليه هكذا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ثم بعد فترة هم يسمعون أخبار الأمم السابقة، يقولون، يقول الله عنهم: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. كيف هو اختلاق وكيف هو أساطير الأولين؟ هذا التناقض الذي ستجدونه مسترسلا في سائر أنواع الخطابات التي مرت في الآيات الماضية، التي تواجه بالضد والمناقضة والإساءة القول البليغ، فليس لها قوام. الباطل الله عز وجل وصفه بالزهوقية: إن الباطل كان زهوقا. والله عز وجل لما دمغ الباطل بالزهوقية لم يكن له لأن ينتشر بين الناس إلا بغياب أهل الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إذا تأخر أهل الحق عن أن يتهيأوا لنفحة الله بأن يقذف بهمتهم وأقوالهم وأفعالهم ودعوتهم على الباطل، انتشر الباطل واستطار بين الناس شره. فكل انتشار لأي باطل في عصر من العصور لا يخلو من وجه تدبر واعتبار عند من يخدمون الحق بمراجعة أنفسهم في صدق خدمتهم للحق أو حسن أدائهم للخدمة في هذا الحق. المقدمة الثالثة: أنواع القول المتعلقة بالبلاغ. هناك في القرآن الكريم آيات تحدثت عن القول، نحن قلنا القول البليغ، لكن أيضا يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي اقتران الدعوة بالعمل الصالح. وقال عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين، أي أن القول البليغ من أسسه أنه منطلق من نور الدعوة إلى الله، أي أن قصد صاحبه به دعوة العباد إلى الخالق تقربا إلى الخالق سبحانه، وأن من صفاته أنه قول لين حتى لو اشتد في بعض الأحياء. ما معنى لين ولو اشتد؟ أي لو اشتدت صورته ينبغي أن تبنى على ليل في القلب، على رحمة في القلب، على رافة بالقلب. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في وصيته لموسى وهارون، لكن وصف سيدنا صلى الله عليه وسلم لا بالقول فحسب، بل قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فربط اللين، لين الجانب من الحضرة المحمدية، ربطه بحال رقة القلب والرحمة المودعة في قلبه من الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلين الجانب، القول اللين، أيضا القول السديد. والقول السديد قال هو القصد، العدل، الصدق، الحق. تعددت أقوال المفسرين في: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وتأملوا الآية الأولى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي أنه مخاطب باقتران قوله في الدعوة بالعمل الصالح. والآية الثالثة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فجعل سبحانه للسان تأثيرا على الفعل، أي أن الذي يتحرى القول السديد، القصد، العدل، الصدق، الحق، الاستقامة في القول، الاتزان في القول، الذي يضبط لسانه يكون ذلك مقدمة لتوفيق الله تعالى له في الانطلاق نحو العمل الصالح. يصلح لكم أعمالكم، أي أن ضبط اللسان بالقول السديد مجلبة لأنوار التوفيق الإلهي في صلاح العمل الذي كلفنا به عند الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وذكر الله عز وجل الحسن: وقولوا للناس حسنا، في وصيته لبني إسرائيل. وتأمل قوله: وقولوا للناس، ولم يقل للمؤمنين فحسب. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي ذلك مدخل إلى الأخذ بما سمعناه من كلام فضيلة الشيخ محمد ياسر القضماني حفظه الله في كلامه عن الانضباط في وقت الفتن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وأمرنا سبحانه وتعالى بذلك: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. طيب والذين ظلموا كيف نتعامل معهم؟ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ثم جاء بمطلق الأمر بالحكمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. الله يعلم من هو الضال ومن هو المهتدي. والقول المعروف قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهناك أنواع أيضا لها صلة بالمعاملة السلوكية الخاصة: القول الكريم في التعامل مع الوالدين، وقل لهما قولا كريما. هذه المقدمات الثلاثة في السياقات المتعلقة بالبلاغ في القرآن الكريم. وانتهينا الآن إلى المقصود، وهنا أود التوقف مع آيات أربع من كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي هي موضوع هذه الحاضرة، بل موضوع هذا الملتقى، القول البليغ: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هذا وصفهم. أنت ترى أنهم منافقون؟ أنتم ترون منهم تصرفات مشينة؟ أنتم ترون أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فيوالون أهل الكفر ويساندونهم ضد أهل الإسلام في الحرب وفي غيرها؟ أنهم يختانون أنفسهم؟ أنهم يخونون أهل الإيمان والإسلام؟ يخونون الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل يعرضون مدينته وأمته للأذى وللخطر؟ كيف تتعامل معهم يا رسول الله في ذلك؟ قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. مر معنا في الكلام عن الإعراض: فأعرض عنهم معنى الصفح، أعرض عنهم بمعنى لا تعاقبهم، أعرض عنهم بمعنى تجاهلهم، أعرض عنهم بالمعنى العظيم الذي ذكره الحبيب عمر: أعرض عنهم، أي كل أذى يأتي منهم وكل صورة تهديد تأتي إليك منهم وكل نذير خطر توقع وخذ بالاحتياط، لكن أعرض عنهم، لا تقف عند ذلك، لا يشغلك عن المقصود. ما هو المقصود؟ وعظهم، أي أن هؤلاء الذين يعملون على العداء وعلى الأذى وعلى الفتن وعلى الفت في عضد أهل الإيمان والإسلام، والذين يوالون أهل الكفر ويساندونهم بل ويحرضونهم على قتال المسلمين، كل هذه الأفعال التي من المشروع أن تتخذ ضدها إجراءات بوصفك رسولا وبوصفك إماما للدولة التي تؤسس الآن، بالرغم من ذلك كله وعظهم. هذه وظيفة الأساسية: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قرأ الشيخ محمد ياسر القذماني خلاصة راقية للإمام الألوسي، أود أن أستكملها. وجدتها من أفضل ما كتب في كتب التفسير في استعراض هذا المعنى. يقول: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم بعد ذلك، أي بعد الموعظة، بعد الإعراض والموعظة، قولا يبلغ أعماق نفوسهم لقوته وشدة تأثيره. بأن تورد لهم ما تريد أن تخاطبهم به بطريقة. وتأملوا هذه العبارة، هي المقصود من هذه المحاضرة.

0: ربنا على قولك، أي أن تجعل آذان قلوبهم تصغي إلى ما تقول. الثمرة من الاستجابة من عدمها هذه إلى الله، لكن مهمتك في الدعوة إلى الله أن تتحرى إيراد العبارة، إيراد الخطاب الذي توجهه، أن يكون البلاغ ليكون بليغا معتنيا بأخذ أسباب إيراده على طريقة تجعلهم يقبلون على القول، أي أن تستميل مسامع قلوبهم، أن تزيل الحواجز والحجب التي تحول بينهم وبين أن يتلقوا هذا البلاغ، بين أن يكون البلاغ في حقهم بلاغا، أي أن تزيل الحجب التي تمنع الخطاب من أن يكون بليغا بالغا إلى قلوبهم. ثم قال: وفي هذه الجملة الكريمة ما فيها، وفي هذه الجملة الكريمة ما فيها من التعبير البليغ المؤثر، حتى لكأنما القول الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم يودع مباشرة في الأنفس ويستقر رأسا في القلوب. أعيد: حتى لكأنما القول الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يودع مباشرة في الأنفس ويستقر في القلوب. ونقل ابن الجوزي في تفسيره قال: البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. ويقول ابن حيان الأندلسي في البحر المحيط: المعنى بالإعراض معاملتهم بالرفق والأناة، ففي ذلك تأديب لهم. كلام هنا يا إخواني عن معاملة المنافقين. يقول: ففي ذلك تأديب لهم وهو عتابهم، ولا يراد بالإعراض الهجر والقطيعة، فإن قوله وعظهم يمنع ذلك. وقال الواحدي في الوجيز: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من الشرك والنفاق، فأعرض عنهم، أي اصفح عنهم، وعظهم بلسانك، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، خوفهم بالله، وازجرهم عما هم عليه بأبلغ الزجر، كي لا يستسر الكفر. الزجر هو الخطاب الذي ينهى صاحبه عن الفعل على نحو يلفته، أي يزجره عن ذلك. وفي التسهيل لابن جزي: فأعرض عنهم، أي عن معاقبتهم، وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم. عرفنا من ذلك أن جمعا من أهل التفسير، بل حتى من قالوا أن المقصود بالقول البليغ التبكيت والتأديب والتهديد، ربطوه بالمعنى الأصلي وهو إرادة رجوعهم إلى الحق، إن كان ذلك سبيلا إلى إرجاعهم إلى الحق. يقول الله سبحانه وتعالى هنا في توضيح مسألة أيضا نحتاج إلى الوقوف معها: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. انتبهوا، الذين يبلغون رسالات الله، أصحاب القول البليغ، ما أول وصف من أوصافهم؟ ويخشونه، أي أن الأساس الذي يبنى به بلاغ الرسالة، الأساس الذي به يكون الخطاب بليغا، القول بليغا، أن يبنى على أساس الخشية من الله في باطن المتكلم، أن يكون الحامل للمتكلم على الكلام خشية الله تعالى، أن يكون الأساس الذي ينطلق منه المتكلم خشية الله سبحانه وتعالى. طب ما الذي يشوش عليها؟ الالتفات إلى الخلق: ولا يخشون أحدا إلا الله، لما؟ وكفى بالله حسيبا، اكتفوا به، احتسبوا عنده سبحانه وتعالى، حسبهم الله. وهنا ملمح: حبيب عمر حفظه الله في الافتتاحية قال: لماذا لا يخافون؟ لأنهم يعلمون من أين جاءوا، يعلمون هم يتحدثون عن من وبإذن من، أي أن ما استولى على قلوبهم من امتلاء بالحق الذي يبلغون كلمته، وامتزاج بأنوار الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذين هم نواب عن حضرته أو متعرضون لنفحة النيابة عن حضرته في البلاغ. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا الحال يجعل صاحبه لا يلتفت إلى الخشية من الخلق. نعم يستثنى من ذلك من لا يحتمل الضرر المترتب على صدعه بالحق أو على إظهاره الحق، فيغتفر له السكوت، أو يغتفر له عند الإكراه النطق بكلمة الكفر، لا تحريف الحق في البلاغ لا يغتفر، يعني ليس هذا مما ذكر أنه يغتفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الأصل أنهم لا يلتفتون، أي أنهم في مشهدهم الذي بني على خشية الله لا التفات لهم ولا انشغال إلى ما يقوله الناس أو يقدرونه أو ينظرون به إليه. طيب فإذا جاءوا يلاطفون الناس، يتلطفون بالناس، يلاحظون الناس، يترفقون بالناس، يتدرجون بالناس. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسيدتنا عائشة ماذا قال: لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على مقام على قواعد إبراهيم. لأن قريش رفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من أرادوا له الدخول. طيب أنت ترى يا رسول الله أن الصواب أن يكون هذا وضع الكعبة؟ نعم. لماذا لم تقم بهذا الصواب الذي تراه؟ مراعاة لأحوال الناس الموجودين. إذا لدينا مفهوم المراعاة الذي ظهر في التدرج في التشريع وفي غيره من الأمور التي أشار إليها في تأصيله النافع الشيخ وليد حفظه الله تعالى في محاضرته. طيب إذا موجود عندنا في ديننا أصل المراعاة، نعم، التدرج، نعم، أخذ الخاطر، نعم، تلمس حالة المتلقي أساس، وإلا ما تكون دعوة إلى الله، تكون ما يكون قولا بليغا، يكون قولا لا يكون بليغا. طيب كيف أفرق بين هذا وبين المداهنة والمماراة، تميع الشريعة، إعطاء الدنية في الدين؟ في هذه الآية التفريق، في هذه الآية: يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. على أي أساس بنيت التلطف والتدرج والمداراة والمراعاة وحسن النظر العميق المتأني المتأمل في أحوال المخاطبين؟ قال: خشية الله عز وجل، أن أحاسب أمام الله أني لم أحسن البلاغ، أني لم أقوم على القول البليغ، أي أن قولي لم يبلغ، أي أن مرادي هو رضوان الله في إيصال البلاغ. طيب وما المداهنة التي تقوم على الضد من ذلك، على الخشية من الناس؟ ولهذا جعل الله أساس الدعوة والبلاغ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، هذه تكفي. لما أعقبها الله، عطف عليها: ولا يخشون أحدا إلا الله، أي أن النقيض للدعوة القائمة على خشية الله الدعوة التي يلتفت أصحابها في أثناء البلاغ إلى الخلق وما يقولون وما يفعلون. طيب قد تتحد الصورة، نعم، صورة المداراة قد تكون في شكلها واحد، في عباراتها قد تكون واحدة، في أساليبها قد تكون واحدة، ما الفيصل؟ حالك أنت مع الله عز وجل. على أي أساس تبني هذه المداراة؟ يقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكم، نقطة، والموعظة الحسنة، وإن لم تصل إلى القلوب، بمعنى إذا لم تكن على نحو يتناسب مع قلوب المتلقين وأنفسهم فليست بحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. انظر الإحسان في كل خطوة من الخطوات. طيب هذا ضالين وهذا مصرين وهذا ما فيهم فائدة، هذا ليس من شأنك، أنت عبد لست ربا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، هذا ليس من شأني. أي أن الأثر الذي يترتب على القول البليغ مقتضى العبودية أنه ليس من شأني. طيب لا أعلق قلبي به، لا أعلق قلبي بكونه ناتجا عن جهدي، فلا أحكم على ذلك بالحصول، ولا أتعجل الوقت، ولا أظن أن ما فعلته هو الذي جاء بالهداية، إنما هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. طب أيبقى لي تعلق بالهداية؟ نعم، أن يكون لك تعلق بهداية الناس، هذا لو بالدعوة الذي لا يحمل هم الدعوة. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا الخطاب الذي فيه إشفاق من الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم، أنه من شدة تعلق قلبه بحصول الهداية يكاد يهلك نفسه صلى الله عليه وآله وسلم جسده. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فمن لم يحمل نور هذا الهم على قدم المحبة للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع مراعاة هذا الأدب لا يتأتى أن يصدر عنه القول البليغ، مهما زين العبارات، مهما أورد الشواهد، مهما استحضر الدلائل. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بقيت نقطة هنا لهذا المقصود، وهي وقفة استأذن سادتي وإخوتي من العلماء والدعاة وأبنائي من الطلبة أن يتنبهوا لها. الأستاذ مصطفى بن عبد السلام حسني حفظه الله في محاضرته القيمة التي أرجو من المهتمين بالقول البليغ وأن يقوموا على فهم ما يجري حولهم أن يعيدوا الاستماع إليها مرة ومرتين وثلاث، لأنها خطاب نابع عن إنسان من الميدان الذي هو صورة لما الناس مقبلة عليه من تأثر بالعالم الخارجي. غالبنا مع ما هو عليه من جهد وتعب وصدق وإخلاص وبذل قد لا تتاح له الفرصة أو الوقت للنظر المتأمل لتفاصيل ما يجري حوالينا. في كلمته كثير من النقاط المهمة الدالة في ذلك. وأود أن أقول أن هناك ثلاث حجب بين الناس وبين أن يبلغهم الخطاب. الحجاب الأول حجاب اللغة، فغربة الأجيال المقبلة عن لغتهم العربية التي نزل القرآن بلسانها الفصيح المبين هي حجاب بينهم وبين أن يكون في التعبير نفوذ إلى قلوبهم وعقولهم، وذلك ليس فقط فيما يتعلق بفهم ألفاظ الخطاب، وإلا ممكن يأتي داعية من الدعاء أخوانا الناطقين بالإنجليزية ويقومون بالمسألة معه. لا، المسألة متعلقة بضعف اللغة العربية علما وذائقة، علما وتذوقا. اللغة العربية قوامها ليس فقط على المعلومات والمفردات والقواعد النحو والبلاغة والصرف، بل هي تقوم مع ذلك كله على قوام أصلي أساسي وهو الذائقة للغة العربية. فنحن بحاجة إلى أن ندرك أن غياب هذه الذائقة مؤثر على طريقة النظر إلى الأشياء، مؤثر على الوجدان، على ما يحرك وجدان المستمع، مؤثر على طريقة فهمه لما يقال له، على طريقة تفكيره، على منهجه في التفكير. فالمسألة ليست مجرد تقويم اللسان. الحجاب الثاني هو حجاب الأمية الدينية المنتشرة بين المسلمين، وهنا تظهر أهمية الخروج الدعوي الذي يقام فيه على ويعتنى فيه بتعليم فروض العين المتعين معرفته، لأن انتشار الأمية الدينية تجعل الأسس غائبة التي يمكن أن يبنى عليها بلوغ القول. والحجاب الثالث هو حجاب النفوس، وأقصد بحجاب النفوس لا المعنى العام الذي هو موجود في كل عصر، لكن حجاب النفوس هو تنكس نعيشه في زماننا عن مقتضى الفطرة. كان الناس لديهم حظ أوفر من الفطرة في العصور السابقة، فترى العربي الكافر الذي في الجاهلية لديه مفهوم المروءة، مفهوم النجدة، مفهوم احترام الصدق، احترام الأمانة، الإقرار بذلك إلا عند غلبة النفس الشديدة. بمعنى أن هناك منظومة قيم جاء الدين يؤكدها دينا قيما هي متصلة بما فطر الله عليه الناس. الحضارة المنحرفة التي نعيشها في زماننا من أسوأ ما صنعته هو تشويه معالم الفطرة، فكأن الأشياء التي هي أصل في كل نفس سوية بحاجة إلى إعادة تأسيس وبناء ليصبح للقول بلوغ إلى قلوب الذين يتخاطبون. القرآن الكريم طب لكل شيء، لكن خطاب القرآن جاء بلغة مخاطبة الفطرة، إنعاش الفطرة، إحياء الفطرة، تقويم الإنسان على الفطرة، لكن قوامه الذي يعتمد عليه مخاطبة أن الإنسان الذي يوجه إليه هذا الخطاب لديه نصيب وافر من الفطرة وإن تنكس بعضها أو تشوه بعضها. في زماننا لدينا إشكالية كبيرة متعلقة بانتكاسة كلية للفطرة، إلا ما رحم ربي أو من رحم ربي، إلا القليل من الناس والقليل من الصفات فيما يتعلق بهذا الأمر. فمثلا في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما جاء الرجل الشاب النزق في بدايته قبل أن يعالجه صلى الله عليه وسلم، ووقف على رؤوس الأشهاد في مجلس رسول الله من بعيد من آخر المجلس، فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، هل هناك وقاحة أشد من هذا في صورتها؟ إذن لي بالزنا. فهاج عليه الناس وماجوا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم معه تصرف من ثلاث خطوات، آخرها كان له صلة بالفطرة التي نتحدث. التصرف الأول كف الناس عنه، أسكتهم، لم يسمح لهم أن يطلقوا العنان لغيرتهم وعواطفهم ورفضهم للباطل ليتصرفوا بطريقة تنفروا عن الحق، فكفهم عنه. ثم أشار إليه أن يقترب، قربه، كان في آخر المجلس، فأدناه إلى قرب حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا هذا، أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه، وكلكم يعلم الحديث، أختك، ابنتك، هكذا. وأخذوا عدد له، فإذا بالرجل ينفر ينفر ينفر ينفر، لكن هذا النفور بني على ماذا؟ بني على الفطرة. اليوم حتى هذا المعنى من الغيرة في كثير من مجتمعات الأمة فضلا عن غيرها لم تعد موجودة، أي أن الفطرة التي يبنى عليها البلوغ للخطاب بحاجة إلى ترميم مرة أخرى. ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم على صدره، يقول: فما رفعها حتى بغض الله إلي الزنا. لكن شوفوا المقدمات، عندما تأتي جلبة الباطل من شباب، نعلم أن دافعهم نفسي، أن دافعهم شهوات، رغبات، انزعاج، جهل، نفور، تصور خاطئ، كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم ليكون القول بليغا، ليبلغ إلى قلوبه؟ أولا كف عنه الناس، ثم قربه ولم يجعل ما فعله منفرا له أو سببا للإعراض عنه، ثم خاطب فطرته، ثم وضع يد الإشفاق والمحبة والرحمة والحنانة والنورانية التي ولجت إلى قلبه. الرحمة المستقرة في القلب الشريف، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدى، الرحمة المهدى والسراج المنير، سرت أنوار ما استقر في قلبه من الرحمة إلى صدر هذا الشاب. اليوم نحن لدينا عدة إشكاليات في بيت الخطاب الدعوي، عندنا إشكال في غياب هذا المعنى من التصور، فإذا رأينا اشتراء من أحد أو تطاولا أو كلاما مستفزا نكون أقرب إلى أحوال عوام الصحابة الذين هاجوا عليه وماجوا، ويغيب عن أكثرنا نحن الذين نخدم الدعوة المشهد المحمدي في التصرف. لما جاء زيد بن سعنة، هذا أحد كبار أحبار اليهود، بعد أن أقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمالا من التمر إلى أجل، فجاء قبل انتهاء الأجل ورسول الله بين أصحابه، فبادأه بالجهل عليه، بالتعدي، بالتطاول، يا أخذ بتلابيب رسول الله، تخيلوا، أخذ بتلابيب رسول الله وقال: يا محمد رد لي مالي، إنكم بني عبد المطلب قوم مطل. الله الله، هذا تطاول باليد وباللسان على الجناب الشريف، بل تطاول على أجداد رسول الله وقبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عمر: فشعرت أن عيني تدور في مقلتي من شدة الغضب، يعني، وأخذ سيدنا عمر بتلابيبه: ما تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسيدنا عمر: يا عمر، أنا وهو أحوج إلى غير ذلك. انتبهوا، القول البليغ ليس مجرد اللفظ، القول البليغ الحال الذي يجعل اللفظ نفوذا إلى القلوب. يا عمر، أنا وهو أحوج إلى غير من ذلك منك. هلا أمرته بحسن السؤال، بحسن الطلب، وأمرتني بحسن السداد، من يأمرك يا رسول الله؟ لا سيدنا عمر ولا غيره. هلا أمرته بحسن السؤال وأمرتني بحسن السداد؟ اذهب فاقضي له دينا، أي مال رسول الله، وزده حملا على ما روعته. يقول سيدنا عمر: فلما ذهبت أعطيته الذي لا وزدته. قال: عرفتني يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر، يعني أحد كبار علماء اليهود، ألا نعم، قال فما الذي حملك على ما صنعت؟ قال وجدت فيه كل أوصاف النبي التي عندنا في كتبنا إلا وصفا لم أختبره فيه، وهو أنه لا يزيده الجهل عليه إلا حلما. هذا حال جعل للقول البليغ وصولا إلى قلوب الناس. فنحن بحاجة إلى حسن نظر في تعاملنا بأحوال قلوبنا، ثم بتصرفاتنا، ثم ما يبنى عليه من أقوالنا. الأقوال يا إخواني في الدعوة إلى الله لا تكون بليغة إلا بصحة طبعا ومصداقية، وقيامها على أساس صحيح، أساس صحيح من العلم، كما ذكر الشيخ في في في كلمته، الشيخ من حفظه الله في أول المحاضرة، الشيخ وليد حفظه الله فرج حفظه الله تعالى، كما ذكر أن تبنى على أساس صحيح من العلم، ثم أن تبنى على حال قلبي، ما تبنى على فهم لما يدور حوالينا، لما يجري حوالينا، لما الناس محتاجة إليه، إلى تفهم لأحوال الناس، إلى جعل الرحمة دليلنا إلى التعامل معهم. مفهوم إقامة الحجة ليس كما يتخيله الكثير منا، أنني سأبين الصواب خلاص أقامت الحجة وإن عليك إلا البلاغ. ما حصل بلاغ حتى تقول أنك أديت الذي عليك. البلاغ مبني على هذا الأساس، على أن تنفذ إلى قلوب ونفوس الذين تتعامل معهم، إلى مداركهم، إلى أحوالهم، بما يتناسب مع ما أقامك الله عليه في قريتك، في مدينتك، في دولتك. لكن إذا أردت بعد ذلك أن تستشرف إلى خارج، ذهبت إلى بلد بعيدة عن بلادك، لابد أن تفهم الوضع الذي في تلك البلاد قبل أن تخوض بمحاولة إيصال القول البليغ إليهم. إذا أردت أن تتعامل عبر الشبكة التي تخاطب دائرة أوسع من العالم، فانتبه إلى ما ينبغي أن تقوله إلى أحوال الذين تخاطبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بالقول البليغ. وأختم بقولي يحيى بن معاذ رحمه الله عندما سمع قارئا يقرأ قوله تعالى فقولا له قولا لينا، بكى يحيى بن معاذ وقال إلهي هذا رفقك بمن قال أنا الإله، فكيف يكون رفقك بمن قال أنت الإله؟ نسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق.
1: جزاكم الله خيرا سيدي الحبيب علي على هذا البيان الماتع الذي ودنا كلنا ألا تنتهي من كلامك العذب الذي فيه تفتيش على عيوب النفس خصوصا للدعاء. فأقول حق لهذا البيان الذي جاد الله به على لسان سيدي الحبيب علي أن يعيد الدعاة إلى الله الاستماع لهذا المحور مرات وكرات بقلوبهم وأسماعهم، ليفتش كل منهم عن عيوبه في خطابه أثناء دعوته إلى الله، فيكون قوله بليغا يبلغ إلى قلوب المستمعين. أحسن الله إليكم سيدي الحبيب علي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء على ما عودتمونا على هذا الحديث الشجي الذي يخرج من القلب، فما خرج من القلب وصل إلى القلب. حفظكم الله ورعاكم وأمد في عمركم مع تمام الصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم وحالكم ومقالكم. أحبتنا الحضور الكرام ومستمعينا ومشاهدينا، قد أزف علينا الوقت، ولكن بقي معنا من الوقت الكثير إن شاء الله تعالى. فهذا المكان وهذه الدار المباركة دار كرم وجود وعطاء، فالآن نفتح باب المداخلات والأسئلة، وإن شاء الله تعالى سنترك المداخلات للسادة العلماء والمشائخ والدعاة، وأما الأسئلة فنتركها للطلاب العلم والأساتذة كذلك. فمن يتفضل، ولكن أتمنى منكم أن تتقيدوا بالوقت، دقيقتين فقط لا تزيد عن ذلك، حتى يتسنى للكل المشاركة. وأتمنى أن يكون السؤال في لب الموضوع، سواء فيما طرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ياسر بن محمد خير القطماني، أو فيما طرحه سيدي الحبيب علي زين العابدين بن عبد الرحمن الجفري حفظهم الله تعالى. نعم تفضلوا، المايك أيضا يوزع، وتذكروا اسمكم. حبيب طاهر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إضافة لما قيل وقاله سادة العلماء الأكارم الأفاضل حفظهم الله ورعاهم، ولا غنى عن حرف مما قالوه، جزاهم الله عنا خير الجزاء، ولا شك أنهم بذلوا الجهد الكبير في تحضير ذلك واستنفاذ الوسع في تقديمه خالصا لنا. إضافة إلى ذلك أن كل ما قد قيل هو تتبع لحال المتكلم ونوع الكلام وحال المستمع، إلا أني أضيف إلى شيء آخر، أضيف شيئا آخر، وهو في النهاية، في نهاية هذه الخطبة، في نهاية هذا الكلام، ما الذي أريده من المخاطب؟ والذي أريده من المخاطب ثلاثة أشياء، لا يتجاوز ثلاثة أشياء، وهي إما أن أريد أن هذا الشخص يستوعب معلومة أو أصحح له معلومة، أي جانب عقلي أو منطقي أو معلوماتي أو تكوين نوع من الاتجاهات في عقلية هذا الشخص. الأمر الثاني وهو تكوين الوجدان، مخاطبة العاطفة، أن يرغب في شيء أو يبغض شيء. الأمر الثالث وهو الفعل، أن يفعل شيئا من الأمور. الثلاثة الأشياء هذه إذا لم نلتفت إليها، أو بالأصح التفاتنا إليها عند تحضيرنا لخطابنا، يجعل إصابتنا للهدف وإصابة القول البليغ أقرب، بأنني أحدث نفسي ما الذي أريده نتيجة هذا الخطاب مع هذا المخاطب أو مع هذا الجمع أو مع هذا الحضور. هل أريد منهم أن أعطي معلومة؟ وسأذكر مثالا يوضح هذا المقصود. لو تكلمت عن متى نزل أمر الصلاة، متى وجبت علينا الصلاة، عدد ركعاتها، ما هي أنواع الصلاة، ما يجب فيها وما يندب، هذه كلها عبارة عن معلومات إلى آخره، هذه معلومات، ولكن هذه المعلومات لا ترغب هذا الشخص في الصلاة، ولا تعلمه فضلها ولا عظمتها ولا أهميتها ولا ثوابها ولا خيرها. لكن إذا أردت أن أبين له فضلها وعظمتها وميتها، الخطاب سيكون خطاب آخر، سيكون له نوع وتحضير آخر. الأمر الثالث وهو إن عرف هذا الشخص فضل هذه الصلاة وعظمتها وأهميتها والمعلومات التي ذكرته، هو أيضا مع هذا وهذا خاطبت عقله وخاطبت وجدانه، إلا أنه لا يعرف كيف يصلي، فهناك خطاب آخر لتعليمه الصلاة.
1: جزاكم الله خير حبيب طاهر.
2: نعم، وعفوا أستشهد بقوله تعالى، أختم باستشهاد بقوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر الألباب. المقصود أو أحد المقاصد أو من مقاصد هذا الكتاب أن هناك تفاعل. وأختم بما قاله سيدي الحبيب علي، في أن تجعلهم يقبلون على قولك، هذه نهاية الخطاب أو القول البليغ فيما ذكره الإمام الألوسي، أن يقبلون على خطابك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خير. كنت تفضلون سيدي الحبيب علي بالإجابة.
0: الحقيقة ما هناك سؤال في الذي ذكره، لكن الملاحظة التي ذكرها الحبيب طاهر حفظه الله وأحمد الله أن أكرمنا بوجوده بيننا هذه الأيام، قد كنا في السنوات الماضية نتوجه إلى الله في كل موسم أن يعيده إلينا سالما بعد اختطافه، الحمد لله على ذلك، قرة العين. كلامه غاية في النفاسة، وذكر أمر أغفلته وربما غاب عن بعض سادة المشاركين أيضا، أو بعضهم بثه في عموم ما قال، التقسيم الثلاثي هذا، المعلومة، الوجدان، الفعل. هذه ملاحظة نافعة للغاية. جزاكم الله خير يا حبيب طاهر.
1: وجزاكم. من يتفضل آخر أيضا؟ تفضل.
3: سالم الحامد من هادي بن علي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. قضية أعرض عنهم وعظهم وأقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، ربما في هذا الزمان جعلت حواجز تمنعك أن تعظهم أو تقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، لأن دوافع الصد عن سبيل الله الآن تنوعت وأصبحت أحيانا لها دوافع ليست فقط عقدية بل مالية أو مصلحية وغير ذلك، وهذا لا نستغربه. فكتاب الله تبارك وتعالى صد عنه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذا في الرعيل الأول. والله تبارك وتعالى يقول أيضا في أشباه ذلك: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. في زمن الصراع بين الفرق المتنافسة في هذا الزمان ربما يصد عن أهل العلم الحقيقي وأهل التقوى وأهل القول البليغ ولا يسمع لهم. ولنا في قصص السابقين عبرة، فقد قال قائل الخوارج في زمن سيدنا علي وهو يتكلم في الناس ويعظهم ويقول لهم القول البليغ، يقول لأصحابه ويمنعهم من الاستماع، يقول: لعنه الله من كافر ما أبلغه، ويقول لقومه قوموا عن سيدنا علي. وهو في زماننا هذا من يشبه هذه الفرق ويمنعون الناس من الاستماع لأهل الحق وأهل العلم وأهل التقوى والصلاح. فكيف نكسر الحواجز هذه التي صنعت ربما بتدبير مدبر سيء السمعة وسيء الظن وسيء القصد؟ نكسر هذه الحواجز حتى يسمع لنا ويسمع لأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الوعظ، يسمع لهم القول البليغ في الفرق التي تمنع حتى مجرد الاستماع أو مجرد الحضور في مجالس التقوى والصلاح.
4: جزاكم الله
3: نريد
4: خير.
3: إشارة في هذه
4: المسألة. نعم.
3: والعفو.
4: تفضلوا سيدي الإجابة.
0: أجيب. الحبيب سالم الحامد، جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من جهد في وادي بن علي وفي غيره. هذا ليس بجديد، الجديد تنوع الصور والأساليب ومظاهر هذا الصد عن سبيل الله. لو تتذكرون أن سيدنا ثمامة بن أثار رضي الله تعالى عنه من شدة حملات التشويه والصد التي قام بها كفار مكة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصل إلى درجة من الاستجابة أن وضع في أذنيه الكرسف بالقطن حتى ما يسمع النبي، ودخل إلى المطاف فأسمعه الله والحبيب صلى الله عليه وسلم يتلو، وعاتب نفسه في القصة التي تعلمونها وقال: إن قومي لا يعدونني فيهم حليما رشيدا، كيف أصم أذاني؟ وذهب واستمع إلى النبي وأسلم. نعم. إذن هذه المسألة ليست جديدة، هو بس الأمر لابد أن نفرق بين اعتنائنا بأداء ما أمرنا الله به من البلاغ القول البليغ الذي كان الحديث عنه، وخلو قلوبنا عن الحكم على النتائج. إن جمعنا بين هذين الأمرين، حسن أداء القول البليغ والذي من أسسه خلو القلب عن الحكم على بحصول النتائج توقيتا أو حالا، مع وجود ولع في القلب بطلب الهداية ودعاء وإلحاح على الله، ونقطة رابعة وهي عدم التوقف، يقولون ما يقولون، يشوهون ما يشوهون، لا رسول الله توقف ولا سيدنا علي على الرغم من التشويه في عصره يتوقف، ولا أحد من أسلافكم الذين وجهوا بمثل ما واجه به وأضعاف ذلك في أزمانهم من الأذى الجسدي الحسي إضافة إلى ما ذكرتم لم يتوقفوا. المهم الاستمرار على قدم من الهم الصادق والرحمة ومحبة الخير للناس، مع التبري من الحول والطول والقوة وإعمال الأسباب في إيجاد القول البليغ، لابد أن يصل. الباطل لا يمكن أن يحجب الحق، مهما اشتدت ظلمة الباطل فشمعة تزحزح ما تستطيع من هذه الظلمة إذا قد أشعلت. أشعل الشمعة واشتغل عليها ولا تستعجل النتائج، واعلم أن الله قد وصف الباطل بالزهوقية: إن الباطل كان زهوقا، صيغة مبالغة. فلا يشغلنا مثل ذلك إلا بتصحيح مفهوم البلاغ لدينا والاستمرار على ما أقامنا الله تعالى عليه. الحين سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل، ليس كذلك؟ بلى. سيدنا يونس عليه السلام جليل القدر، لكنه ليس من الخمسة من أولي العزم من الرسل. كم آمنوا على يد سيدنا نوح؟ 80؟ 89. كم آمنوا على يد سيدنا يونس؟ 100,000 أو يزيدون، في يوم واحد آمنوا على يده. فالمسألة لا تتعلق بمحسوس النتائج، لكن نتنبه إلى أن ذلك لا يجعلنا نتساهل مع أنفسنا في ارتقائنا نحو القول البليغ. فإذا رأينا إعراضا أو صدا أو نفورا مما نقول، ينبغي أن نراجع ما قلناه، نراجع نياتنا وأحوالنا مع الله، ونراجع ما تلفظنا به. ولكلام الأستاذ مصطفى حسني حفظه الله من الانتباه إلى مسألة غاية في الأهمية، باب يفتح كثير من يزيل كثير من الحواجز بيننا وبين نفوس الجيل، عندما قال: ينبغي ألا نكتفي بتعليم الناس الدين، بل ينبغي أن ننشغل مع ذلك بتعريف الله إلى خلقه، أن يسمع الناس منا ما يعرفهم بالله: رحمة الله، سعة الله، حلم الله، عطاء الله، جود الله، ستر الله. القرآن الكريم مليء بأنوار التعرف الإلهي. كان خطر على البال في رمضان الماضي أن يكون هذا الموسم، أي في رمضان الماضي، تلاوة القرآن بمشهد شهود تعرف الله إلينا في القرآن الكريم، أي يعرفنا عن ذاته وصفاته وأفعاله في آيات القرآن الكريم. كانت مباحثات مع الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف حول هذه المسألة، أي أن الاشتغال بأن يعرفوا الله، ثم الاشتغال بأن يعرفوا رسوله وحبيبه ومصطفى، الشمائل المقدمة على السيرة في هذا العصر، شمائل ثم سيرة. في صفاته صلى الله عليه وسلم نسمع: من رآه بديهة هابة، أي لأول وهلة هيبة، هذا ما تحدثه السيرة. ومن خالطه معرفة أحبه، نحن بحاجة إلى أن نحبب الله إلى خلقه، نعرف الخلق بربهم، بحاجة إلى أن نحبب رسول الله إلى أمته، نعرفهم به صلى الله عليه وسلم. هذا يفتح آفاقا بعد ذلك لقبول الأمر والنهي، لتحمل مكاره الأمر والنهي على النفوس. أما ما تشيرون إليه في طيات حديثكم من وجود المشوشين، هؤلاء أضعف من أن يحجبوا نور الله. إذا اشتغلنا على حسن أداء ما علينا صدقا مع الله، فلا يستطيعون أن يحجبوا. ما عندي قلق حقيقة، بعد ما على مبني ليس فقط على يقين هذا الكلام، بل على تجربة، ما عندي قلق من المشوشين الذين يكفرون ويبدعون من أهل الضلال، من المتطرفين في الاتجاهين، نواصب كانوا أو روافض أو ما يفعلون، أو الدعايات أو الإعلانات، كل هذا لا شيء. ينبغي أن نركز تركيزا حقيقيا على ما الذي يجعل القول بليغا بالغا إلى القلوب، نسأل الله أن يحققنا بذلك.
1: أحسن الله إليكم سيدي. نختم بهذا السؤال فقط، وبعدها نستمع لكلمة سيدي الحبيب عمر لضيق الوقت. هل يوجد مؤلفات عن القول البليغ؟
0: لا أعلم، لم أقف على شيء. إذا كان فضيلة الشيخ محمد ياسر القضماني يحضر شيء أو له تعليق يتفضل، وعندنا استأذنكم في دقيقة بعده للحبيب حسين السقاف بجانبي هنا، ثم نستمع إلى ما نحتاج إليه ونفتقر إليه من توجيهات سيدي الحبيب عمر.
1: شيخ محمد ياسر، هناك مؤلفات عن القول البليغ
0: أو تعليق لديه حول الأمر؟
1: نعم، أو تعليق
0: حول ما
1: نعم.
0: قيل
1: نعم، تفضل.
5: ما أذكر يعني تأليفا خاصا في ذلك، ولكن سيدي كتابنا الكبير سيدي الحبيب عمر هو الذي عرفنا.
0: الله الله الله،
5: جزاه الله عنا خير.
0: الله، إذا لكم تعليق يا شيخ محمد ياسر حول ما تم الخوض فيه.
5: جزاك الله خيرا، امتلأنا بهذه الفوائد، وكان تطواف عظيم في جوانب القرآن الكريم حول البلاغ من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كيف كان ينبغي أن يكون الداعي إلى الله تعالى، وهذه صور على طريقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا في البلاغ عنه مع أدب كامل ووجهة صادقة وتفقد هذه الطوية وكلنا أدرى بنفسه قد نتجمل كما قال سيدنا، ولكن الله تعالى هو الذي يعلم ويعلم هذه الضمائر وهذه الطوايا. نسأل الله سبحانه وتعالى ينزيدنا حرصا على إصلاح أنفسنا لنكون أدلة على الله بحق في هذا الوقت العصي. نسأل الله أن ينفعنا بهذه الدار ورجالها ووجوهها، وأن يمتعنا بحياة سيد الحبيب عمر، حياة سيد الحبيب علي، والحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خير.
5: سامحوني أنا سيد الحبيب علي، أبارك لكم تزويج ولدكم، ونسأل الله
6: حفظكم الله دعواتكم دعواتكم،
5: أن يجعل له ذرية صالحة تقر عين الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم.
6: آمين اللهم آمين.
1: أحسن الله إليكم شيخ. نعم تفضلوا الحبيب حسين الذي عندكم.
7: نعم السلام عليكم سادتنا تريم الغنى ودى المصطفى سيدنا عمر، الله يحفظكم ويرعاكم، جزاكم الله خير عبادي على وعلى كلامكم. يعني هي مداخلة بسيطة، أنه البلاغ حسن البلاغ من خلال خروجنا الدعوي في بعض المناطق والدول، وجدنا أن أكثر من يدخل في الإسلام هو سماعهم لكلام الله عز وجل.
6: الله،
7: فلا أبلغ من كلام الله عز وجل أن يدعم الداعي إلى الله كلامه بكلام الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا اختلط ذلك بوجدانه، بتدبره، بتهجده، بتلاوته، كما سمعنا من شيخ العمر في أوائل المنتقيات الدعوية سابقا، أنك إذا قمت للكلام والحديث انوي أن تسمع الناس كلام الله عز وجل، وأن تسمع الناس كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تسمع كلام العارفين بالله. فإذا نويت ذلك، جذبت قلوبهم وأحضرت أرواحهم وجيء بقلوبهم وألقوا السمع وهم شهداء لكلام الله عز وجل الذي على لسانك، وطبقنا هذا الكلام لله الحمد في كثير من المجالس، فوجدنا إقبالهم على آية نتلوها، حتى لما كنا في المسجد في صلاة التراويح وكذا، كثيرا من الناس كانوا يستأذنون الفقير ويقولون في هناك ناس غير مسلمين ونساء غير متبرجات غير محجبات، هل ممكن أن يحضرن في مع مصليات النساء؟ قلنا ممكن إذا كان بلباس عقل محتشم لا بأس، فما نسمع بعد الصلاة إلا وقد أسلموا من كلام الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا يكون عجزا.
6: سيدي الحبيب عمر، تكرموا علينا بتوجيهاتكم.
1: نعم
8: هذا غير محلك.

0: الحمد لله وعليه التكلان وبه الهداية ومنه المبتدا وإليه المرجع والمصير. آثار القول البليغ من سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي إذا سمعتم أمر الله له به حتى مع من إذا استمروا على حالتهم إلى وفاتهم كانوا أسفل من في النار وهم صنف المنافقين. وإذا كان هذا الأمر مع هؤلاء وإمامنا أمر من قبل الله الخالق أن يقول لهم القول البليغ، فكيف حاله مع بقية فئات الكفر؟ هؤلاء الذين هم أخطر وأشد وأسفل في النار أمر أن يقول لهم هذا ويعظهم ويقول لهم هذا القول، إذن يحمل هم كبير مع أخطر فئات الكفر وأسوأ فئات الكفر وهم المنافقون، فكيف حاله مع بقية أصناف الكفار؟ ثم كيف حاله مع المسلمين وأصناف المسلمين؟ فيبين لنا هذا أننا أمام مهمة كبيرة بحكم هذا الدين، أن نعبد الله تبارك وتعالى ببذل الجهد حتى مع أخطر فئات الكفر، فكيف بمن سواهم؟ فما مهماتنا أمام بقية أصناف الكفار؟ ثم ما مهماتنا أمام طوائف المسلمين وفئات المسلمين؟ ومن الجيد ما انتشر بينكم من معرفة الأمر بالإعراض أنه ليس معنى التولي عنهم ولا سبهم ولا الانقطاع عن تعليمهم ولا عن إرشادهم قط، وذلك ما لم يحصل في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم إمامنا، ثم في حياة المهتدين من بعده من ورثته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ووجدنا أكابرهم مع من يتقصدهم بالأذى يحاولون الهداية، وكثير منهم حولوا الذين خصوهم بالمعاداة والإيذاء من قريب، هم في المقابل خصوهم بوجهة صادقة إلى الله فردوهم من الخيار، كحال إمامهم عندما يأتي الأول يريد أن يقتله يتحول إلى مؤمن، والثاني يريد أن يقتله يتحول إلى مؤمن، والثالث يريد أن يقتله فيتحول إلى مؤمن، فيكون من خيار الصحابة، وما كان بينهم وبين أداء خطتهم في قتله إلا ذراع، إلا ذراع من المسافة ومن الخطة ومن كل باقي إلا ذراع واحد، وبيصيبوه صلى الله عليه وسلم بما أرادوا، فحول ذلك منهم من تحول بوضع يده على صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فخرج في قوة من الإيمان، لنتبين أننا في ظهر هذه الأرض عبيد لهذا الإله الذي شرفنا بالإيمان به، ثم بالقيام بهذه الأمور التي تداولتم الحديث عنها ما بين البارحة والليلة، تصب في بيان مهمتنا نحن حول هذا الأمر الإلهي لهذا النبي، وأن الأمر يستغرق واجبات أن يستغرق طاقاتنا وقدراتنا وكيفية الانصراف بها والقيام بها. فذلك القول الذي علمتم أنه ليس المراد به الانحصار في الألفاظ التي علمتم أنه يجب أن تنتقى وأن تختار وأن يكون قليل، وما سمعتم من الكلام الطيب في جمع الآيات التي تتعلق بالقول وتصنيفه في القرآن الكريم وأمره بعد ذلك، وقولوا للناس حسنا وقول لعبادي يقول التي هي أحسن، وما تبع ذلك من بيان السنة التي نحن في احتياج إلى تأملها مع ربط البيان بهذه الآيات من خلال كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمتم أن القول البليغ هو أقواله وأفعاله التي كانت في المواقف المختلفة عليه الصلاة والسلام. وسمعتم أنه لا نستطيع أن نحصل الأثر الطيب في القلوب والعقول والنفوس بمثل كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما اتصل بذلك إذا صحت فيه النية من البيان والتقريب للمعنى فإنما مرجعه إلى الأصل والفائدة من الأصل. وهذا المعنى الذي يقول عنه ربنا لقائدنا وإمامنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول: فذكر ما أنت مذكر لست عنه بمسيطر، إلى غير ذلك، فيما يبين لنا أن المقصد أن نقوم بهذه العبودية لله تبارك وتعالى، وأنه عند القيام بها فمن سنته جل جلاله أن يبرز ما يبرز من الخيرات الكثيرة وكسر الحجب وهداية من شاء ونجاة هذا العبد أو ارتقاءه في الدرجات، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنحن أمام هذه المهمات، فيكونوا من بلاغ القول ما سمعتم في أيضا محاضرة الشيخ محمد ياسر من فتاوى وبيان ونصوص توقف مكانة الاجتهاد أمامه مع الحوادث التي تحدث، وخصوصا ما يحصل في الإمارة في هذه الأمة. نتبين أن مسلك سلفنا كان أبعد ما يكون عن جبن وأبعد ما يكون عن ضعف، كانوا في غاية القول البليغ وكانوا في غاية الفهم البليغ للقول البليغ، وكانوا في غاية تحكيم صاحب القول البليغ صلى الله عليه وسلم، وأن أهواءهم صارت تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأنه بذلك قامت حقائق هذا الدين، حتى كان في جملة النقاط التي اختصر الوصول إليها في حديثه: ما كان من أوائل آل بيته المقترنين بالقرآن أمام هذه القضايا كأمثال علي بن الحسين عليه رضوان الله تبارك وتعالى، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والأوضاع تجري مجراها في وقته وفي زمانه، فأي مسلك سلك وأي خيرة اختار. والله لو كان أشرف من هذا المسلك شيء موجود لما تخلف عنه علي بن الحسين، ولا ما قصرت عنه لا علمه ولا نيته ولا تربيته ولا إرثه ولا خلافته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، عما هو أشرف وعما هو أعظم في السلوك. وسار وأقول بهذا المسلك وصلنا نحن إلى أن نجتمع اليوم بعد مرور هذه القرون على المنبع والأصل وما تركوه لنا، ولو سلكوا غير هذا المسلك لكان قد انتهى أتباع القرآن وأتباع السنة من قرون سابقة، ولكن وياب الله إلا أن يتم أمره. وبذلك كان يقول الكثير من الدائقين والمنصفين: لولا مسلك ما ظهر في مظهر سورة كسر السيف لسيدنا الفقيه المقدم ما عاد بقي للطريقة هذا ولا المنهج مقام ولا وجود لا في حضرموت ولا في خارج حضرموت، ولكن بهذا المسلك نصروا دين الله وقامت حقائق دولة الإسلام والخلافة المعنوية وانتشرت في شرق الأرض وغربها، وحمت الأمة من أن تستأصلها الخلافة المنحرفة والشادة والخارجة عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا مسلك الصالحين هنا وهناك وفي مختلف أقطار الأرض عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فنحتاج إلى تجديد مهمتنا وهمتنا نحو انتهاج الاجتماع على القول البليغ مع الكل، لأننا رأينا الحق ينص عليه مع أخطر فئات الكفر وهم المنافقون والعياذ بالله تبارك وتعالى، الذين من مات منهم على حالته في الدرك الأسفل من النار كما أخبر في الآيات الأخرى. إذن لنا مهمة مع جميع من في الوجود يجب أن نقوم بها كل بما يستطيع، كما سمعتم في كلام الأحبة: ثبتنا الله ونظر الله إلينا وجعل هذا العام عام ظهور للقول البالغ منتشرا في الرجال والنساء والصغار والكبار، يرفع الله به ظلمات الباطل في الفكر والسلوك والوجهات والنيات في جميع ما يطرح ويبذل له البذل من أسباب ووسائل الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، جمع الله شمل الأمة وألف ذات بينهم وألهمهم الرشد في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. أصلح اللهم الراعي والرعية، وادفع كل أذية، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وهوانا تبعا لما جاء به نبيك العظيم. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ على هذا البيان وعلى هذه التوضيحات، نفعنا الله بعلمكم وحالكم ومقالكم. نود أن نشكر الحضور الكريم ونشكر جميع المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى ومواقع دار المصطفى ومواقع سيد الحبيب عمر بن حفيظ ومواقع سيد الحبيب علي جفري وقناة الإرث النبوي وقناة الطويلة وقناة الغرفة وقناة الغناء المحلية. الشكر للجميع على بث هذا النور وهذا الخير وهذه البركة من هذه الجلسة البحثية المباركة، نفع الله بالجميع وأعاد علينا هذه اللقاءات ونحن

0: في أنس تام بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نود أن ننوه للحضور الكريم أن غدا ستكون الجلسة الختامية للملتقى لهذا العام، فكونوا معنا إن شاء الله تعالى على الموعد، وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا وافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين، حمدا وافي نعمه ويكافي مزيدا.

0: محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. الله عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ولا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل الدين وقار الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي ومالي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ومداد كلمات. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله

لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الحمد يرحمكم الله، استقيموا المعتدين وأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حاذر من المناهي والعقاب، استشهد عظمة من تقفون بين يديه، إن من تسوية صفوه من تمام الصلاة. العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف، بارك الله فيكم. استوى. الله أكبر. شركة لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرج

أكبر. سبحان ربي سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلفنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف.

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر

يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي

شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله، آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض.

آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر،

متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام.

في شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف.

0: قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير،
1: يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم.

وصلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا انكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم من ضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا لأبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وتالي هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد،
يلقي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يصحبهم السلامة والعافية. ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين. ويختموا لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

سر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمني

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. سبحان الله.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

0: ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد

استوي للصلاة رحمك الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

حدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: أما الآن تقضون أوقات مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كشف الأمة، الإمام الشعراني قال: فرع في التحذير من ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في التسبيح والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

سبحان. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده كتب له 100,000 حسنة و24,000 حسنة، ومن قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله يوم القيامة. فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله عز وجل، فتكادان تستنفذ ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب الله له 100,000 حسنة و24,000 حسنة. قالوا: يا رسول الله، إذن لا يهلك منا أحد؟ قال: بلى، إن أحدكم ليجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته، ثم تجي النعم فتذهب بتلك، ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، وهي أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق الرجل في سبيل الله. ومن قال حط الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وكان نوح عليه الصلاة والسلام يقول لابنه: يا بني، أوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه كتبت له كما قالها، ثم علقت بالعرش لا يمحوها دم عمله صاحبها حتى يلقى الله يوم القيامة، وهي مختومة كما قالها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1,000 حسنة؟ فقال له رجل يوما: كيف يكسب أحدنا 1,000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1,000 حسنة ويحط عنه 1,000 خطيئة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغرس غراسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة، بكل واحدة شجرة في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأكثروا من غراسها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من هلل 100 مرة وسبح 100 مرة وكبر 100 مرة كان خيرا له من 10 رقاب يعتقهن وسبع بدنات ينحرهن. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قلت يا رسول الله، كبر سني ورق عظمي، فدلني على عمل يدخلني الجنة. قال: بخن، لقد سألت عن عظيم، قولي لا إله إلا الله 100 مرة فهو خير لك مما طبقت عليه السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ عمل أفضل مما يرفع لك إلا من قال مثل ذلك أو زاد. وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تترك ذنبا ولا يشبهه عمل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين
من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأان أو يملأ ما بين السماء والأرض، ولا إله إلا الله ليس لا حجاب دون الله حتى تخلص إليه أو حتى تخلص إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر عدد ذلك 60 و300، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وسبحان رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وأهدني وارزقني وعافني، واهدني وارزقني وعافني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ويقول الله تعالى لك في جواب كل واحدة قد فعلت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا جنتكم من النار، جنتكم من النار. فقال رجل: يا رسول الله، عدو حضر. قال: لا، ولكن قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات، وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها، وهن من كنوز الجنة. ومعنى مجنبات أي مقدمات أمامكم، وفي رواية منجيات، ومعنى معقبات تعقبكم وتأتي من ورائكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد يتعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا حدثتكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل. إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله قبض عليه ملك فضمهن، قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن، لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن، ثم تلا قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما على وجه الأرض أحد يقول وما على وجه الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وكان أنس رضي الله عنه يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه ثم نفضه فانتفض، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله والله أكبر أعتق الله ربعه من النار، ولا يقولها 2 إلا أعتق الله شطره من النار، وإن قالها 4 أعتقه الله من النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أما يستطيع أحدكم أن يعمل مثل أحد عملا كل يوم؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يعمل مثل ذلك كل يوم؟ قال: كلكم يستطيعه. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: سبحان الله أعظم من أحد، والحمد لله أعظم من أحد، ولا إله إلا الله أعظم من أحد، والله أكبر أعظم من أحد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
قال الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم، وكتب له بكل حرف 10 حسنات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قال: وما الرتع؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أول من يدعى به إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، وما أحد أكثر معاذير من الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا أدى شكرها، فإن قالها ثانيا جدد الله له ثوابها، فإن قالها ثلاثا غفر الله له ذنوبه. وفي رواية: ما أنعم الله على عبد بنعمة فحمد الله عز وجل عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة وإن عظمت. والله سبحانه وتعالى أعلم.

0: اللهم صل
1: افضل الصلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
0: الحمد لله مكرمنا ببسط فضله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل أن يحصي أحد من الخلق عظيم طوله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله عبده ورسوله وخاتم رسله. اللهم أدم صلواتك على المختار المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه فيك واتبعه في نيته وقصده وقوله وفعله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الهداة إلى سبيل الله تبارك وتعالى، والذين جعلهم مظاهر منته وفضله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد، عقد الشيخ الشعراني عليه رحمة الله هذا الفصل في فضل التسبيح والتهليل والتحميد، الاختلاف الأنواع في هذا الذكر الذي مقصوده حضور القلب مع المذكور جل جلاله وتعالى في علاه وامتلاءه بتعظيمه سبحانه وتعالى وبمطالعة معاني أسمائه وصفاته للامتلاء بإجلاله وإكباره سبحانه وتعالى، ومعنى التسبيح التقديس والتنزيه، ومعنى سبحان الله أني أنزه الله تعالى وأقدسه عن كل ما لا يليق بعظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى ذو الكمال المطلق بجميع المعاني من جميع الوجوه، وليس ذلك الكمال إلا له سبحانه وتعالى. ثم إنه خلق الخلق وأصلهم عدم، والعدم ينافي الكمال، وبعد ذلك بعد أن أوجدهم جعل لهم مراتب سبحانه وتعالى في هذا الكمال الخلقي، لكل خلق كماله فيما خلق من أجله في الحكمة التي لها وجد وصور وكون. فلكل شيء من الكائنات كمال من حيث الحكمة التي أرادها الله تعالى من خلقه، وأعظم الكمالات الخلقية في ذلك كمال المكلفين والعقلاء من الإنس والجن والملائكة، فكمالهم يفوق كمالات النباتات والحيوانات والجمادات وما إلى ذلك، وهم على اختلاف في هذا الكمال الإنساني الذي هو من أعظم الكمالات. وجعل الله تبارك وتعالى الدرجات العلى فيه للأنبياء والمرسلين، وجعل من بينهم عبد محمد صلى الله عليه وسلم متبوئا ذرى الكمال الإنساني الخلقي، فهو الإنسان الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الكمال المطلق من جميع الوجوه ومنه والوجود الذاتي الذي لا يسبقه عدم، فهذا خاص بالله العلي الأعظم جل جلاله وتعالى في علاه. والتهليل قول لا إله إلا الله باعتقاد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فيبتدئ المعنى في لا إله إلا الله.

لله تبارك وتعالى علم أنه وتسبيحه وما إلى ذلك والكائنات من حواليه إنما هم خلقه وصنعه، فأن وجودهم بإيجاده لا وجود لهم على وجه الاستقلال، وأن الوجود الحق هو القائم به سبحانه وتعالى، لا ابتداء لأوليته ولا افتتاح لوجوده. فحينئذ يضيف إلى معنى لا معبود إلا الله ولا مستد الله لا موجود إلا الله، وكلها من معاني لا إله إلا الله جل جلاله. فإذا تمكن في هذا الشان وأيقن أن لا موجود بذاته إلا الله تبارك وتعالى انفتح له باب الشهود الأسناء، فيضيف إلى هذه المعاني معنى لا مشهود إلا الله. والتحميد الثناء على الله تعالى بما أنعم وجاد وتفضل وأكرم. والحمد لله يقول نبينا تملأ الميزان، أن يتوابها لهم جسم يملأ الميزان، والميزان أوسع مما بين السماء والأرض. فما أعظم الحمد لله تعالى، وفقنا الله لحمده وشكره. وقال واتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وذكر حديث الصحيحين كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله ينزه الله وقدسه عن كل ما لا يليق بجلاله وبحمده، مع حمدي له إذ بحمده وبفضله سبحته. سبحان الله العظيم، والعظمة كلها له جل جلاله وتعالى في علاه. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام الله، فقال أحب الكلام الله سبحان الله وبحمده، أي مع حمدي له جل جلاله، فإنني ما عرفته ولا عرفت تسبيحه إلا بفضله عليه، فأنا أسبحه بحمده جل جلاله، أي بالثناء عليه بما هو أهله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله بحمده كتب له 100,000 حسنة و24,000 حسنة، ومن قال لا إله إلا الله كان له بعهد عند الله يوم القيامة. قال الرجل خلاص كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله إذا كان الله يعطي هذا الثواب كله على هذه الكلمات اليسيرة، فما عاد أحد بيهلك. قال إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل، أي بالعمل الصالح، لو وضع على جبل لأثقله من كثرته، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله، إلا أن يتطاول الله برحمته. فمهما عمل الإنسان ومهما اجتهد في العبادة فنعم الله عليه أكبر من عبادته ومن اجتهاده، فلو حاسبه على النعم لذهب عمله كله. وفي الحديث أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 500 عام، كم عبد الله سبحانه وتعالى من قبل الأمم السابقة، عبد الله تبارك وتعالى 500 عام، فلما يقول صاحبي إذا جاء في القيامة فلقي الله تعالى قال ادخل الجنة برحمتي، يقول يا رب عملي، يقول طويل، يقول يا رب عملي، يقول فلما يقول الملائكة حاسبوه، فيبدأون على نعمة البصر وتروح أول سنة وثاني سنة وثالث سنة إلى 100 سنة 200 تكملت، وعاد بقي من نعمة البصر نعم بخلاياها ومزاياها، وعاد بقي نعم كثيرة تحتاج إلى إلى إلى شكر إلى عبادة، فيقولون يا ربنا أنت استنفدت أعماله في نعمة البصر وعاد بقي، يقول فاذهبوا به إلى النار، يقول يا رب يدخلنا الجنة برحمتك. قال فيقول أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي، اللي يمدحه وقد طلع ما معوشي، ولكنه من فضل كله من فضل الله سبحانه وتعالى. فماذا تكون أعمالنا عند نعم الله علينا، كما قال في الحديث الآخر يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو قال وجبت الجنة من قال سبحان الله بحمده 100 مرة كتب الله له 100,000 حسنة و24,000 حسنة. إذن لا يهلك منا أحد. قال بلى إن أحدكم ليجيب الحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجيء النعم فتذهب بتلك، ثم يتطول الرب بعد ذلك برحمته يا أرحم الراحمين ارحمنا.
ولكن هكذا

0: هذا يفتح أبواب الفضل من عنده ويثيب هذا الثواب الجزيل بالفضل والإحسان. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة وهي أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه الرجل في سبيل الله. من قالها حتى الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. اللهم وفقنا لكثرة التسبيح والتحميد والتهليل. كان نوح عليه السلام يقول لابني: يا بني أوصيك بسبحان الله وبحمده، فإن صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، وإن من شيء لا يسبح بحمده. ومن أعظم ذلك ما ورد في قولها بعد فريضة بعد سنة الصبح أو قبلها، قبل أن يصلي فريضة الصبح: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله، وإنها صلاة الملائكة وبها يرزق كل شيء. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله. وأن من أسبابي أن يجري الله تعالى سعة الرزق لعبده المؤمن أن يقول سبحان الله، أن يقول بعد في هذا الوقت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 100 مرة. وهكذا يقول من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه كتبت له كما قالها ثم علقت بالعرش لا يمحوها ذنب عمله صاحبها حتى يلقى الله يوم القيامة وهي مختومة كما قالها فيحفظها فتكون له وديعة عند الله سبحانه وتعالى. لازم يقول لا يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة. قالوا في اليوم الواحد يجيب 1000 حسنة؟ قالوا يا رب يا رسول الله كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة يحط عنه 1000 خطيئة. ما شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله يرحمك الله لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه شمس، كما جاء في صحيح مسلم والترمذي وابن حبان يقول أحب إلي مما طلعت عليه شمس. تطلع الشمس على الديار والبيوت، ما تطلع على السيارات ولما تطلع على البترول وما تطلع على الذهب الشمس وما تطلع. قال كل اللي تطلع الشمس هذه كلمة أحب إلي مما طلعت عليه شمس. أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله، فهي الباقيات الصالحات. وكان في رضا يقول مر علي وتواصل وأنا أغرس غراسا. قال يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت غراسا. قال لا أدلك على خير من هذا، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. لذا كان داب الصالحين كما هو مقتضى تعليم هذا صلى الله عليه وسلم أنهم إذا غرسوا غرسا أو اشتغلوا بأي عمل آخر من الأعمال خلطوا بالتسبيح والتحميد وجاءوا بهذه الكلمات فيغرسون غراس في الجنة وغراس في الدنيا. مرة يقول فتجد أحدهم يسبح عند الغراس 100 مرة و200 مرة و300 مرة و1000 مرة و1000 مرة مع كل غرسة يغرسها، فهو يغرس في الجنة ويغرس في الدنيا. هذا مراد صلى الله عليه وسلم من تعليم أبي هريرة لا أدلك على خير من هذا، يعني لا تنقطع في الغراس الدنيوي عن أن تغرس لنفسك في جنة الله تعالى. ويقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم أني لقيت سيدنا إبراهيم عليه السلام، لقيت الخليل إبراهيم كما جاء في سنن الترمذي وعند الطبراني في كبير يقول نبينا لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام خير الذي لا تأسري به، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، فعلى نبينا وعلى سيدنا إبراهيم سلام الله ورحمته وبركاته. الخليل عليه السلام حمل إلينا منه سلاما على يد نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلى نبينا وعلى الخليل إبراهيم سلام الله ورحمته وبركاته عدد خلقه ورضا نفسه ذنات عرش امتداد كلماته. يقول وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن قيعان وأن غراسها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فأكثروا من غراسها. هذه نصيحة الخليل لنا على يد نبينا صلى الله عليه وسلم، والأكثروا من غراسها غراس الجنة لك بكل وحدة تقولها شجرة في الجنة. لو بغيت شجرة في الدنيا بغيت منك كم أيام وكم تعب وكم سقي وتبقي ثمر حقها، وهي شجرة في بعد قليل أنت تروح ولا هي تروح ولا تخرب ولا ده. لكن هذه شجرة في الجنة مستمرة وأبدية، ويتجدد ثمرها كل مرة أحسن من اللي قبلها بكلمة واحدة. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا اسمها. لكن الـ كلما ضعف الإيمان واليقين وضعف استشعار قرب الآخرة مالت النفس إلى هذا الفاني والزائل وقدمته كمان. سمع بعض العوام الشيخ يقول لهم إن سبحان الله الحمد لله لله الله أكبر وحده رب العظيم غرسة في الجنة، لك غرسة في الجنة. قال له أنت أعطنا يا شيخ من حقك هذا الغرس اللي غرسته في المزرعة الفلانية، وشل مني هذه كم ألف من سبحان الله شلها لك، أعطنا واحدة من الغرسات هذه. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لو عرف قدرها قالوا لو أعطيتنا غرس الدنيا من أول لآخره ما به سيب ثواب التسبيحة الواحدة. يقول النبي لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كان ويقول من هلل 100 مرة سبح 100 مرة وكبر 100 مرة كان خيرا له من 10 رقاب يعتقهن و7 بدنات ينحرهن ان يتصدق بهن لله تبارك وتعالى. فتأتي في ثواب عظيم في سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة في الصباح والمساء. ورد فيها من الثواب أيضا غير ذلك كثير. ويقول كانت أم سلمة تقول يا رسول الله كبر سني ورقع عظمي فدلني على عمل يدخلني الجنة. قال بخين بخين. هكذا سألت يعني قولي لا إله إلا الله 100 مرة فهو خير لك مما طبقت عليه السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ عمل أفضل مما يرفع لك إلا من قال مثل ذلك أو زاد. وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا أي لا لا لا لا لا لا لا لا قدرة لأحد ولا تحولا عن ولا طاقة ولا تحول من حال إلى حال آخر إلا بالله تعالى. قال لا تترك ذنبا ولا يشبهها عمل، تمحو الذنوب وتفوق الحسنات، لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز البر أي الجنة كما يقول إن الله اصطفى من الكلام 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. في الحج الرواية الأخرى أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا يضرك بأيهن بداتا. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه وواسع امتنانه. قالوا فينبغي للمسبح أن يكون على أكمل الصفات، فما قدر عليه في شيء من الأحيان أن يسبح وهو مستقبل القبلة وهو محمود الهيئة متذللا متخشعا بسكينة وبوقار مطلقا رأسه، وهكذا فيصيبه من نور الذكر وسر الذكر حظ كبير. فالذكر منشور الولاية، منشور الولاية. قال بعض الأنبياء لربنا يا رب دلني على من تحب حتى أحبه من أجلك ومن لا تحب حتى لا أحبه. فأوحى الله إليه إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه، وإذا رأيت العبد لا يكثر ذكري فاعلم أني لم أذن له وأني لا أحبه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الطهور شطر الإيمان أي جزء كبير من الإيمان، أو أن الطهور هو الطهارة الظاهرة والباطنة مقابل الأعمال التطهر، لأن الإيمان والدين كله قائم على الإيمان، قائم على التطهر عن المذمومات والتحلي والتخلق بالمحمودات، فصار هذا شطر نصف الطهور وشطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها، لو جسم يملأ الكفة الميزان وهي أوسع مما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله يملأني أو تملأني، أو قال يتملأ أو يملأ ما بين السماء والأرض، قولك سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله ليس لها حجاب دون الله حتى تخلص إليه. كان صلى الله عليه وسلم يقول خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل في مركبة في أبداننا، فمن كبر وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين وأمر بمعروف بالمعروف ونهى عن المنكر، عدد ذلك 60 و300، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. فالرواية الأخرى على كل سلامة أي مفصل من أحدكم صدقة، ومن يجيب صدقة 360 كل يوم على عدد المفاصل، فكل تسبيح صدقة والتهليل صدقة والتكبير صدقة والتحميد صدقة، و حملك الرجل على دابته وإعانتك عليها صدقة، وإماطتك على دابتك صدقة، وهكذا. فتعمل هذه الأعمال حتى تصل 360. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلام من أقوله، قال أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر وكبير الحمد لله أكثر سبحان الله رب العالمين ولا حول إلا بالله العزيز الحكيم. قال هؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني وعافني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ويقول الله تعالى في جواب كل واحد قد فعلت، إذا قلت اللهم اغفر لي يقول قد فعلت، وارحمني يقول قد فعلت، وهدني يقول قد فعلت، وارزقني يقول قد فعلت، وعافني يقول قد فعلت، له الحمد والمنة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول استكثروا من الباقيات الصالحات، ما هي رسول التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول إلا بالله. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا جنتكم من النار أي وقايتكم. فقال رجل يا رسول الله عدو حضر، قال لا، ولكن قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات معقبات، وهن الباقيات الصالحات يتجنب صاحبها العذاب، وهن يحتضن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها، تحط الشجرة ورقها، وهن من كنوز الجنة مجنبات مقدمات أمامكم ومنجيات، ومعنى معقبات تعقبكم وتأتي من ورائكم مجنبات مقدمات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد يتعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكروا بصاحبها. أما يحبكم، أما يحب أحدكم من يكون له أو لا يزال له من يذكر به عند ربه، وتحدد يذكرك يذكرك عند ربك يذكر ربك بك، الباقيات الصالحات لها دوي حول العرش، معنى يا رب ارحم هذا الذي قال كذا، واغفر لهذا الذي قال كذا، وانظر إلى هذا الذي قال كذا، فهي تذكرك تذكر. فألا يحب أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. كان مسعود يقول إذا حدثكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله. إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن، لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجي بهن وجه الرحمن، ثم ترى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما على وجه الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وكان نزل يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه، فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض. إنا سبحان الله الحمد لله الله أكبر ينفضنا الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها كما جاء في رواية البخاري في كتاب الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند. ويقول كان صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله الله أكبر أعتق الله ربعه من النار، ويقول اثنتين أعتق الله شطره أي نصفه من النار، قال أربعة أعتقه الله من النار كما جاء في الشهادة اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا سيدنا محمدا عبدك ورسولك. من قال مرة أعتق الله ربعه من النار، من قال مرتين أعتق الله نصفه من النار، من قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباع من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله كله من النار. ويقول أما يستطيع أحدكم أن يعمل مثل أحد عملا كل يوم؟ قال رسول الله مثل أحد من يستطيع أن يعمل مثل ذلك كل يوم؟ قال كلكم يستطيعوا. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال سبحان الله أعظم من أحد، والحمد لله أعظم من أحد، ولا إله إلا الله أعظم من أحد، والله أكبر أعظم من أحد. ما شاء الله. أخرجه النسائي والطبراني والبيهقي، كل كلمة منهن أعظم القدر عند الله والثواب من جبل أحد. كان صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله تعالى أسلم عبدي واستسلم وكتب له بكل حرف عشر حسنات. والحديث المشهور إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال المساجد. في رواية أخرى حلق الذكري. قالوا ومن رتعوا؟ قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. هذا الذي ترتع به بين رياض الجنة. ويقول أول من يدعى به إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء وما أحد أكثر معاذير من الله لا إله إلا الله فيحب أن يعتذر إليه من الذنوب والمعاصي والسيئات ويحب أن يحمد سبحانه وتعالى ما أحد أحب إليه الحمد من الله. وهذا الذي إن يحمدون الله من وهم الخواص من هذه الأمة حمادون كما وصفوا حتى في الكتب السابقة تنزلها الله إنهم يحمدون الله على كل شدة ورخاء. والحمادون هم أول من يدخل الجنة من هذه الأمة والذين يستشعرون نعمة الله عليهم وفضله وأنه الذي يستحق الثناء جل جلاله. ما أنعم الله على عبد نعم النعمة قال الحمد لله إلا أدى شكرا، فإن قال ثانيا جدد الله له ثوابا، فإن قال ثلاثا غفر الله له ذنوبه. ما أنعم الله على عبد بنعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة وإن عظمت، يعني حمد لله أفضل له وأرفع له درجة من النعمة. والله سبحانه وتعالى علم اللهم أتمم نعمك علينا وعنا على ذكرك وشكرك وحمدك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. واصلح شؤوننا ما سمعت مترقين إلى أعلى مراتب علم لقين وعين لقين وحق لقين مع استقامة وتحفظ بأنواع المنن والمهب والمزايا والكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

المحبوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله.

0: اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

الحمد لله الإله الكريم المنان الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه ونبيه وصفيه وخليله، أكرم من عبد وركع وسجد وعرف الواحد الأحد وعرف به ودعا إليه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل معرفة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن المقصد الأعظم والمنال الأكرم والمنزلة الكبرى والدرجة العليا لكل مخلوق راجعة على الإطلاق إلى معرفته بالإله الخلاق، وعلى قدر معرفته تكون محبته، وكل من عرف وأحب فجميع الفضائل والرتب تبتني على ما يتفرع وينشأ عن تلك المعرفة والمحبة. والسبيل إلى معرفته، أما بالنسبة لعموم الكائنات دون العقلاء منهم فإنه بحكم الفطرة والتكوين والخلق والإنشاء والإيجاد عرفت هذه الكائنات ربها معرفة قريبة يسيرة، يتهيأ العقلاء لمعرفة أوسع منها وأرفع، فيبقى شؤون قلوب هؤلاء المكلفين من آمن منهم نال المعرفة التي عند الكائنات المسبحات بحمد ربها، كما قالت سبح له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن كما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا جل جلاله وتعالى في علاه. ثم بواسطة الفكر النزيه الصحيح والعمل الصالح والخلق الحسن والوصف الجميل تنفتح لهذا العاقل آفاق من المعرفة الخاصة فيحوز بذلك مراتب
في المحبة الخالصة. هذا الفكر في الكائنات والوجود، وهذه الأعمال الصالحة التي دعينا إليها من قبل الحق على لسان خاتم الأنبياء سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، والصفات المحمودة للرب تبارك وتعالى والنعوت المرضية له، آلات لتوسيع نطاق المعرفة وتقوية شؤون المحبة، وبذلكم ترتفع الرتبة. ثم إن الله جعل من بين هؤلاء العقلاء معصومين في الفكر وفي الأعمال وفي الصفات من كل ما لا يرضاه الله ولا يحبه، وهم الملائكة والنبيون صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك كان الملائكة والنبيون أعظم خلق الله معرفة بالله ومحبة لله ومن الله، لا يتقدمهم غيرهم قط. قال الله تعالى عن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال عنهم ومن معهم في المراتب العلى: ومن عنده، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر. وكان أعظمهم الرسل، وقال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والرسل في مراتبهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكان أعظمهم أولو العزم الخمسة: سيدنا المصطفى محمد، سيدنا الخليل إبراهيم، سيدنا موسى الكليم، سيدنا عيسى المسيح، وسيدنا نوح عليهم السلام والصلاة في كل محون وفي كل نفس. وأعظم الجميع من جعله الله أكبر شفيع في يوم الهول الفظيع، يوم وقوف المكلفين من الأولين والأخير بين يديه جل جلاله نعم البصير السميع. فلا يوجد في الوجود والكائنات أعرف بالله من عبده المختار محمد، ولا أحب لله ولا أعظم محبة من الله منه عليه الصلاة والسلام، فهو أحب محبوب وأحب محب للحي القيوم، لأنه أعرف العارفين بالإله. وقال الحق تعالى عنه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له: إن فضله كان عليك كبيرا. وبذلك نال الصدارة والتقدمة، فهو أول شافع وأول مشفع، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، بل فاض آثار شرفه وكرامته على أمته، فكانوا أول من يبعث وأول من يحاسب وأول من يدخل الجنة من بين الأمم كلها. فحزنا لمكانته عند الله تبارك وتعالى خصوصية تميزنا بها عن جميع الأمم. فلله الحمد مول النعم، وصلى الله على عبده الأكرم.
إذن فائدة العمر لكل منا ونيل حقائق الشرف والمجد والكرامة بترقيه في المعرفة بالله والمحبة لله ومن الله تعالى والرضا من الله والرضا عن الله تعالى. وما نجد أسباب ذلك إلا صحة الفكر والتأمل في الكائنات وفي آيات الله تعالى وفي مواصلة الأعمال الصالحة. ثم في تنزيه الباطن عن الصفات الذميمة والأخلاق الرذيلة والتحلي بالأخلاق الكريمة والصفات الحسنة الحميدة. زيادتنا في ذلك وحسن إصغائنا وتدبرنا لكلام الله ورسوله وحرصنا على الأعمال الصالحة مع الحضور والإتقان هي وسائل تحصيل وزيادة المعرفة والمحبة. وهي المقصود من جميع الطاعات والعبادات والصفات الحسنات والأفكار الصحيحات الشريفات القويمات. المقصود منها كلها زيادة المعرفة بالله والمحبة. وجميع المرتب عند الله تبتني على ذلك، وجميع نعيم البرزخ والقيامة والجنة مرتب على ذلك. حقيقة يجب أن تتمكن من عقل وقلب كل مؤمن، وحينئذ يعلم كيف يغنم عمره ويغنم وقته ويحسن النظر في فكره وفي أعماله وأقواله وفي صفاته وأخلاقه ليعدل كل مايل ويقوم كل معوج ويصحح كل فاسد ويتخلص من كل مذموم ويتحلى بكل محمود ويدوم حضوره مع الله تبارك وتعالى. قال جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن إذا جلسنا مجلسا أو صلينا صلاة أو قرأنا قراءة من القرآن أو قراءة في حديث رسول الله أو صدقنا صدقة أو صمنا صوما أو حججنا حجا أو جاهدنا جهادا، يجب في كل ذلك أن نكون على قدم الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى عارفين بمقصود وأسرار هذه الأعمال لنزداد بها قربا ومعرفة ومحبة. ما تقرب إلي المتقربون، يقول الله كما روى الإمام البخاري عن رسول الله عن الحق تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. وعندما يحبك فأنت تعلم أن المحب من المخلوقين إذا أحب شيء كيف يتفنن في خدمته وفي إكرامه وفي تحسين شانه وفي وفي وفي. فإذا الحق أحب ماذا سيصنع معك؟ ولذا جاءت الإشارة في الحديث فإذا أحببته كنت سمعوا لي سمعوا بصر لي بصر بي ودل بي لغير ذلك. لهذا تكلم الإمام الغزالي عن الحج فقال يجب أن تعمل تعلم وتعرف من الحج الأعمال الباطنة، ما هو صورته تسافر وتجي للبيت العتيق وتدور على الطوف وتروح بين صنودر
أين القصد؟ أين المراد؟ أين الروح؟ أين الحقيقة؟ إيش معنى هذه التلبية وكيف تتقرب الله بهذا؟ هذا يقول بيان الأعمال الباطنة. يقول أول الحج، أول الحج، فتجد القاصرين والغافلين والمحجوبين من المسلمين عندهم أول الحج فلوس وجواز وتأشيرة. قال لك لا لا، أول الحج الفهم لموقع الحج في الدين، هذا أول الحج، الفهم لموقع الحج في الدين، ثم الشوق، ثم العزم، ثم قطع العلايق، ثم شراء ثوبي الإحرام، ثم الزاد، ثم اقتراء الراحلة، ثم الخروج، ثم السير، ثم الإحرام، ثم دخول مكة، ثم استتمام الأفعال. وفي كل واحد من هذه كلها تذكرة وعبرة، وفي كل واحد تذكرة وعبرة. وتنبيه للمريد الصادق، وتعريف وإشارة للفطن. سمعت في هذا؟ إذا جئت تجلس مثل هذا المجلس فبدايته أن تعلم مكانته عند الله من خلال ما دعانا على لسان رسوله أن نجتمع ونتذاكر ونتعرف ونتناصح، توجهين إلى الحق تبارك وتعالى، ثم جعل حلق العلم والذكر بمنزلة كبيرة لديه يتنادى لها صنف من الملائكة، قال هم السيارة والسياحين كما سماهم صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، يحفونهم بأجنحتهم للسماء الدنيا، ويسألهم الرب عن أهل هذا المجلس وما كان فيه. إذا عرفت من معاني المجلس شيئا من هذا وبدأت تعرف المكانة، فانبعث عندك بعد ذلك شوق لأن تحصي هذه العطايا، هذه المنح، هذه الهبات، هذا التفضل، هذا التجلي من الله تبارك وتعالى، إلى حد أن يقول للملك بعد المناقشة وله أي ذلك الخطا قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. قال ما أسمح للشقاء أن ينال من جالسهم لمكانتهم عندك، كما جاء في الصحيحين عندنا. ينبعث عندك شوق، انبعث عندك شوق، لذلك عزمت وحضرت. فإذا حضرت، حضرت بجسم وقلب وروح وسر. إذا حضرت كذلك كان لجسمك حظ من المجلس أن يلين جلدك مع قلبك إلى ذكر الله وإلى الإقبال على الله، وكان لقلبك معارف تحصل من خلال الجلوس وما يهبط من رحمة الله وما يستفتح من الأبواب بما يلقى من الكلمات والتعريفات والتنبيهات والتوجيهات، وكان لروحك نشوة بزيادة المحبة لله الذي يباهي بهذه المجالس الأرضية ملائكة في السماوات العلى، وكان لك مع هذه الزيادة تحرك لسرك في أسرار الإحسان والمشاهدة، فكأنك تراه وتنصرف بهمة قوية في الاستقامة على الصدق معه والوفاء بعهده والتنفيذ لأمره والعمل بطاعته والقيام بحقه. تكون ممن حضر الجلسة، أما
تجيب بجسدك وتغير مع حد وتروح كده، فكر مع حد والقلب مع حد والروح مع صورة، مثل البالونات يصلحون الأطفال شي صورة حصان وشي صورة أسد ولا كله صورة أسد تلعبها بصبعه كذا، لو كان أسد صدق ما بيقع كذا بيهرب هو الدار وكلهم منه لو كان. فلا تكتفي بصورة، هذا يقول لك الحج. إذا بغيت الحج شوف أوله فهم موقع الحج في الدين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا إله إلا الله. فكان ركن من أركان الإسلام العظيم، ما هو من شأن تصلى بلاد وتدور كذا وتروح، مسألة أكبر من هذا. قالت العارفة الرجل طاف، قالت ماذا أمي؟ قال طفت. على ماذا طفت؟ قال بهذه البنية. قالت جسوم تطوف على جسوم، جسم يدور على جسم، في عندك إدراك لهذا المعنى؟ ليش الله شرع هذا وكيف؟ والنبي يقول فإذا طاف بيت خاض في رحمة الله. يقول في كل واحد من هذه تذكرة وعبرة وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن، فلنرمز إلى مفاتح. بنعطيك رمز المفاتح وروح افتح، إذا أنت واعي خذ المفاتيح وافتح وغنم نصيبك من أسرار الحج، من أسرار الصلاة، من أسرار مجالس العلم، من أسرار الزكاة، من أسرار ما شرع الله تعالى لك. يقول لينكشف لكل حاج ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة علمه، لكل مصل كذلك، ولكل صائم كذلك، ولكل جالس في مجالس الخير كذلك، ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة علمه. الله أكبر. أما الفهم، أن تفهم موقع هذه العبادات والطاعات في دين منها مثل على سبيل المثال الحج، فلا وصول إلى الله أي قرب ومعرفة ومحبة ورضاء تكون غاية يعبر عن الواصل لها بالوصول إلى الله جل جلاله، فلا يكون إلا بالتنزه عن الشهوات التي خلقها الله فتنة للعباد ليتميز بها من عرفه فأحبه فآثره على شهوته، ومن لم يعرفه ولم يقصده وآثر الشهوات. خلق الله الشهوات اختبار للعباد ليعرف بها من عرفه وأحبه ومن لم يعرفه ولم يحبه. فخلف من بعدهم خلف ما عرفوا ولا أحبوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال والتجرد لله في جميع الحركات والسكنات، وأنعم الله على الأمة بأن جعل الحج رهبانية له، شرف البيت بالإضافة إليه، والأرض أرض والسماء سماء وكل شيء ملكه، ولكن في نسبة خاصة لهذا البيت إلى الله، بيت الله. لما أشرق نور التخصيص في نسبة البيت إلى الله عند امرأة صالحة كانت متوجهة إلى الحج، كل ما مشت ما تقول أين بيت ربي؟ يقول اصبري بنقطع المراحل بنصل إلى بيت ربي. ومرحلة حتى أقبلوا على مكة، قالوا الحمد لله. ومن أطراف مكة لاحت الكعبة المشرفة، فإن السابقين ما كانوا يرفعون بيوتهم على بيت الله حوالي المسجد الحرام، كانت سطوح بيوتهم تحت البيت تحت الكعبة. إلا الله.
كانت تشاهد من الأطراف. هذا قالوا هذا بيت ربي، هذا بيت ربي. أقبلت بكليتها

0: إبراهيم وصلى صلوا عند هذا الحجرة اللي قام خليلي يبني البيت عليها وغاصت قدمه فيها. سبحان الله. يقول وجعل ما حواليه حوالي الكعبة المشرفة والبيت الحرام حرامات تفخيما لأمره، لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. بيت حرام مشرف معظم. وكانوا يشاهدون سابقا على مدى قرب الحيوانات والسباع قد تتضارب مع بعضها، فاللاتي حوالي الحرم إذا خاف على نفسه أحد الحيوانات من صاحبه غلبه يدخل للحدود الحرم، وكانت تشاهد إذا دخل يقف الثاني ما يعتدي على صاحبه، حيوان ما حيوان ما يعتدي على صاحبه في حدود الحرم. لا إله إلا الله، سبح بحمد ربها، عرفت مكان الحرم وعرفته. في ناس بني آدم ما عرفوا قدر الحرم. أمنت فيه الوحوش. قال شرف البيت بالإضافة إليه وجعل ما حوله حرمان تفخيما لأمره، وجعل عرفات كالميدان على فناء الحرم ما دخل فناء الحرم، يقصده الزوار من كل فج عميق شعثا غبرا متواضعين خضوعا لجلاله مع الاعتراف بتنزهه عن نحوه. وبيت سبحانه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، لا بيت ولا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي، كلها مخلوقات ومصنوعات له، هو الغني عنها وهي المحتاجة إليه جل جلاله وتعالى في علاه، هو المحيط بها وليس شيء منها يحيط به، فلا يحويه بيت ولا يكتنف بلد. وظف عليهم أعمالا ما تعرف نفوسهم بالحكمة فيها، در في هذا البيت عبودية، بدل ثيابك الرجال، لا تلبس محيط، يا مرأة لا تلبس قفازين، يا رجال لا تغطي رأسك، يا مرأة أذري وجهك، لا تتعطروا، لا تطيبوا، لا تقلي مظافر، لا تقلي مظافر، تعال بين أصفى المر، روح أرجع، روح أرجع، روح أرجع، روح خرج من حدود الحرم مرة، هاي إلى عرف، تعرف، خضع، أخشع، تنظف، دخل الآن. حال ثاني تقرب من ملك الملوك، تخاطبه، تجي له عند بيته، بيت في مزدلفة، خذ لك حجر، روح ارمي، روح لب، تعال طف طواف الإفاضة، لا إله إلا الله، قم ابن بيت، وأعمال بعضها، إيه معناها؟ إيش معناها؟ قال لا إله إلا الله. وظف عليهم أعمالا لا تانس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرمي الجمال والتردد بين الصفا والمروة، لماذا؟ بمثلها يظهر كمال الرق والعبودية، نحن عبيدك عند ربنا، تأمرنا بما تريد وشرفنا في امتثال أمرك. طيب قال فلا يكون الإقدام عليها في الإقدام عليه باعث إلا الأمر الإلهي المجرد والامتثال والاتباع للشرع المصون. قال صلى الله عليه وسلم حجر لبيك حقا حقا تعبدان ورقا، كما رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة والخطيب في تاريخ بغداد والرامة هرمزي كذلك في المحدث الفاضل، رواه أنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم بالحج لبيك حقا حقا تعبدا ولقاء. وحج على رحل الرث وراحلة وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم صل على سيد العابدين وسيد أهل العبودية لرب العالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم قال: وما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع إلى مقتضى الاسترقاق، وهناك تظهر له عجائب من الحكم الإلهية. قال: هذا ما يتعلق بالعلم والمعرفة، الفهم لموقع الحج في الدين. سمعت؟ أما الشوق فينبعث بعد الفهم والتحقق أن البيت بيت الله، فقاصد قاصد إلى الله، فالشوق إلى لقاء الله يشوقه إلى أسباب اللقاء، والمحب مشتاق إلى كل ما له إضافة إلى محبوبه، والبيت مضاف إلى الله. وأي واحد عندكم في الدنيا يجي إلى بيت واحد مقصود صاحب البيت ولا البيت؟ أنت لما تروح بيت واحد مقصودك صاحب البيت ولا البيت؟ رب البيت مقصود. ولما تروح الكعبة يجي مقصود الكعبة؟ كعبة رب البيت هو المقصود جل جلاله تعالى في علاه. الله أكبر. يا رب قربنا إليك زلفى، يا رب قربنا إليك زلفى. قال: هذا شوق. كذلك شوق اللي يحملك على حضور المجلس، شوق اللي يحملك على الدخول في الصلاة. الله أكبر. تقوم بين يديه وتقرأ كلامه وآياته وأذكار حبيبه علمك إياها مشان تكون مدخل لك. وأقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. لا تدخل الصلاة بغير شوق، ما عرفت الصلاة. لو عرفتها بالتصوير وأنت مشتاق، قال حبيب الخلاق أرحنا بها يا بلال. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك تشتاق إلى الصدقة، تشتاق إلى بر الوالدين، تشتاق إلى قراءة القرآن، كلام ربك. إذا ناولوا عكرمة المصحف يقوم ويحطه على وجهه يبكي، يقول: كلام ربي كلام ربي كلام ربي. قد يغشى عليه. لا إله إلا الله. لابد لنا من شوق العبادة لأنها نتيجة معرفة المعبود، تشتاق إلى عبادته. إذا عرفته أحببته، إذا أحببته تشتاق إلى عبادته جل جلاله. بعدين يجي العزم. قال: وأما العزم فليعلم أنه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات، متوجه لزيارة بيت الله تعالى. كذلك من يسافر من بطنه لأجل العلم والعمل والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، فيروح إلى مكان ثاني بعيد عن مألوفاته وعن معتاده وعنه، وما له غرض لا بغاء مال ولا بغى سلطة ولا بغى جاه، يريد يقرب من الرب جل جلاله. الله أكبر. قال: فليعظم قدر البيت ورب البيت، ومن طلب عظيما خطر بعظيم، ولا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص. إذن تعرف ما ينازل المؤمنين من الشعور وفجامهم بهذه الأعمال والعبادات للكبير المتعال جل جلاله، ولا شيء أحسن من عبادة ربنا جل جلاله، وإنما تكون على قدر المعرفة والمحبة. وفي ما يروى أن الله قال: كذب من يدعي محبتي، فإذا جن الليل نام عني، أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه؟ قالوا لسيدتنا عائشة: حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله. قالت: وبما أحدثكم؟ كان كل حاله عجبا. نبي كان عجيب كله، أقواله أفعاله دخوله خروجه أكله شربه معاملته كله عجب. ما حدث. قالت: كان إذا
1: جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه، خلى هو بحبيبه وقام يناجي له. قالت: ولقد ورد علي في ليلة في ساعة متأخرة من الليل، فعمد إلى شن معلك فتوضأ ثم قام يصلي، ولم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. قال: وجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فرأى أثر البكاء عليه، قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن، ومن الدين محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فسيب هكذا كان كل ما قام من النوم يقراها صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة. أقول لي: كيف حالك؟ لذا موصل إمام الحداد إلى مكة أنشا يقول: وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى والأماني والرغبات كلها دون هذا، فليعرفون يقصدون ومن يقصدون وإيش ينزلهم. وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى فلله رب الحمد والشكر والثناء. طيب بعدين: وزرنا عروس الحي. يعرف الكعبة ذا، يعرف قدر الكعبة ومكانها في الحي المبارك الذي شرف الله الحرم. وزرنا عروس الحي وسط خبائها مسربلة بالحسن والنور والسنة. لا تقول لي مثل هذا أعمى، الأعمى من يرد إلى هذه الموارد ولا يعرف قدرها ولا مكانها ولا يشم هذا الطيب منها ولا يشاهد هذه المشاهد. زرنا عروس الحي وسط خبائها مسربلة بالحسن والنور والسنة، وطفنا بها مستانسين بقربها، لأنه خذ في رحمة الله كما قال النبي، هذا قرب من الله ما هو من الحجر هذا. وطفنا بها مستانسين بقربها وتقبيل خال الخد الحجر الأسود. يا سعد من دنا وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفنا. مقام إبراهيم، قال ربنا العظيم مقام فيها آيات ومئات، مقام وإبراهيم مقام وحجر، حجر إسماعيل بن إبراهيم، والشراب زمزم، وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. وكم مرة عانقتها الكعبة المشرفة والتزمتها بملتزم الخيرات والفوز والهنا. وبعد قال: مرت الأيام وروحت ولم أشف الغليل، شوقي ما انقضى، ما في باطني مكانه يلهب، ورحت ولم أشف الغليل، ولا انقضى تماني نفس من لقاها ولا غنى، سرت سافرت وفي القلب إليها تشوق. قال: وأنا مشتاق، وعدت من عندها وأنا مشتاق، سرت في القلب إليها تشوق وفيه التفات لو سل الدهر من ثنى. يقول بس خذ المجمل الأخبار بقى وأجمل قصدا يا أخي سامع ما جرى هناك، ولو فصلته هاجب العناء، ما تقدر تتذكر تفاصيل هذه المعاني، يهيج بي الشوق والعناء في قلبي بتعب. أجمل ذو قصد يا أخ القصد يا أخ السمع فاستمع، هناك ولو فصلته هاج بالعناء، رعى الله رب العالمين عشية وقفنا بها دون المشاعر من منى على عرفات الخير والعفو والرضا لمن كان منا محسنا ولمن جنى. وحيا ليالي الخيف ما كان مثلها سوى مثل طيف في المنام دنا ونا. عسى وعسى أن تنثني وتعود لي بفضل عظيم الفضل والجود والسنة. صلي إلهي كل وقت وساعة على المصطفى المختار يا خير مقتنى. من اللي يحجون سواء ولا اللي يصلون سواء ولا الذي يحضرون مجالس العلم سواء وهم درجات عند الله والله بصير بما يعمل. وينبغي عام جديد جاءك يكون لك هم جديد وعزم جديد وشوق جديد وزيادة في قربك من الحميد المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذي العطاء والمزيد والجود المديد ربك الرحمن منزل القرآن. اللهم ارزقنا التمكين في اتباع سيد المرسلين والقرب إليك والفهم عنك والمعرفة بك والمحبة منك والمحبة لك والرضا منك والرضا عنك مخلصين لوجهك الكريم يا كريم. زدنا من نوالك وجزيل فضالك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم رب الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

الحق واضح، والله تعالى يهدي إليه من استهداه، فمن كان يبحث عن الحق فلا بد أن يصل إليه بإذن الله. ومن الباحثين عن الحقيقة أبو عبد الله سلمان الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، يقال له ابن الإسلام وسلمان الخير. خرج من قريته جي من بلاد فارس إلى الشام باحثا عن الدين الحق، ثم إلى العراق، وما زال يتنقل بين البلاد حتى أخبر أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى المدينة، فرحل إليها مع قافلة فغدروا به وباعوه ليهودي، حتى التقى سلمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجد فيه علامات النبوة التي أخبر بها فأسلم، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع يده عليه فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. كان من علماء الصحابة، قال معاذ بن جبل: التمسوا العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام. ومن فطنته أنه في غزوة الأحزاب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فقال: يا رسول الله، إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا. فأعجب رأي سلمان المسلمين، وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نصائحه العظيمة التي صارت مثلا عبر الأجيال قوله لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. كان من الزهاد المتواضعين والكرماء المنفقين، كان يتصدق بعطائه أي راتبه كله، ثم يعمل الخوص ويأكل من كسب يده، ولا يقبل من أحد شيئا، وكان يجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فقد اشترى طعاما من السوق ليدخره، فقيل له: تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس. توفي سلمان الفارسي بالمدائن سنة 33، وقيل غير ذلك، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أحمد بن كرامة بن مبارك بصبيح الملقب دقدق، والجنازة الساعة 5:30 صباحا، والعزاء في بيتهم بالمحيضرة بمدينة تريم قبل مسجد الخير. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أحمد بن كرامة بن مبارك بصبيح الملقب دقدق، والجنازة الساعة 5:30 صباحا، والعزاء في بيتهم بالمحيضرة بتريم قبل مسجد الخير. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. الدورة الصيفية 15 بمسجد المهاجر بحارة الرحبة بمدينة تريم. استثمر إجازة أبنائك فيما ينفعهم ويصنع مستقبلهم. هل ترغب في أن يقضي أبناؤك صيفا مليئا بالفائدة والمتعة؟ هل تبحث عن بيئة تربوية آمنة تجمع بين التعليم والقيم والأنشطة الهادفة؟ الدورة الصيفية 15 تقدم لأبنائكم تعليم القرآن الكريم والفقه بأسلوب ممتع وتفاعلي، مراجعة المواد الدراسية، تنمية المهارات وبناء الشخصية. مواعيد الفترات: الفترة الأولى للصف السابع إلى الصف التاسع من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 8:00 صباحا. الفترة الثانية للصف الأول إلى الصف السادس من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 11:00 صباحا. موعد البداية الاثنين السابع من شهر محرم، المدة 40 يوما. التسجيل بدأ يوم الثلاثاء 1 من شهر محرم. للتواصل والاستفسار يرجى التواصل بالأرقام التالية 775-202-848 أو 733-980-406.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان وعلى طريق الحق إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه الحلقات نتناول موضوع الإنسان وطبيعته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى الإنسان طبيعة سفلية أو طبيعة ضعيفة أو ما فيها من كثير من الضعف، لكنه جعل له مقاما آخر مرتبطا بالطاعة، مرتبطا بالعبادة، مرتبطا بالإيمان، مرتبطا بالاعتراف بحق الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية يقول إن الإنسان ظلوم كفار، المشار هنا بها إلى الإنسان من حيث طبيعته. كل شيء له طبيعة، لو نظرنا إلى كل الكائنات في الوجود فهناك طبائع في الكائنات، قد تكون كائن وظيفته أو بمعنى أدق طبيعته السبوعية أي الاعتداء، كما نرى في الأسد، كما نرى في النمر، كما نرى في نموذج معين من الكائنات، فهذه طبيعته. ثم ننظر في كائنات أخرى طبيعتها القلق والخوف والاختفاء والاختباء، إذا نظرنا إلى الأرنب، نظرنا إلى الفأر، نظرنا إلى الكائنات، فهذا التميز في الطبائع تتميز به الوظائف، تتميز به الفهوم، وتتميز به المدركات عند الكائنات. الإنسان ليس كذلك، الإنسان جمع كل الصفات، كل ما نرى من هذه الصفات البطش والقتل والأذى والهدوء والسكينة والخوف والضعف، كل السلوك الموجود في الكائنات هو يوجد في الإنسان. حتى بعض أحيان قد يقول والله إنسان سلوكه ملائكي، مع أنه ليس من الملائكة، أو كما يقال فلان في أخر أقرب إلى كأنهم الملائكة، كأنهم الملائكة. إذن معنى أن هناك في الإنسان صفات روح هي أسمى ما تكون في نموذج بني الإنسان، ولهذا فرد الله الإنسان وأعطاه هذه الصفات، فأشار أنه أحيانا قد ترجع إليه واحدة من هذه الصفات السبوعية، أو كذلك من صفات الضعف التي تعتريه، كما قال وكان خلق الإنسان ضعيفا، عدم قدرته على مواجهة الحق، أحيانا قد يضعف فيأخذ بالأدنى. إذن وصف الله فقال إن هذا الإنسان، إن الإنسان ظلوم كفار. أولا كلمة ظلوم بمعنى أنه في طبيعته يميل إلى حب الذات، كلمة ظلوم حب الذات، أو ما نسميها في عصرنا في قاموس العصر بالأنانية، فلان يقول أناني، الأناني حب الذات. هذا حب الذات قد يجعل الإنسان يظلم حتى ولده، إذا اختلف الرجل مع ابنه أحيانا قد تجد أحيانا قد يكتب وصية فيظلم واحد من أولادي مع أن الولد له حق فيه وإن كان عاقا. قد تجد هذا الظلم أحيانا في علاقة الإنسان بالإنسان في العمل المشترك في التجارة وإلى غير ذلك، في أسلوب المعلم أو المدرس، إذا أخذ في نفسه على طالب في جامعة أو طالب في مدرسة فأخذ من علاماته أو غير حقيقة نجاحه إلى فشل، هذا نوع من أنواع الظلم. ثم لما قال ظلوم ثم قال كفار، أي يتكرر منه الظلم، فهنا صيغة المبالغة تشير إلى أنه قل أن يتوب من ألف المعصية، من ألف المخالفة، من ألف الانحراف، من ألف ظلم الآخرين. ولهذا يقول بعضهم وظلم النفس من أقبح الظلم. أول الظلم يبدأ أن الإنسان يظلم نفسه، يظلم نفسه بمعنى أنه لا يعطي النفس حقها المطلوب وليس حقها المرغوب. حقها المرغوب أنها تميل للنوم، للكسل، للأكل، للراحة، للشهوات، هذا حقها المرغوب. يقول لك أنها لا تستقيم النفس إلا إذا أعطيتها الحق المطلوب، الحق المطلوب وهو مراد الله. كيف تربي النفس؟ كيف تهذب النفس؟ كيف ترقي النفس؟ كيف يتعلم الإنسان الترقي في مجالات القيم والأداب والأخلاق والطاعة والعبادة، لأنه كل ما كلفنا به في الأصل ترقي نفس. ما كلفنا بالصوم ولو كلفنا بالصلاة ولو كلفنا بالأدب ولو كلفنا بإقامة حق الوالدين إلا الأجل يقام شيء ضد حظ النفس المرغوب. النفس تريد كذا، الإنسان الحق سبحانه وتعالى في الإنسان يريد كذا يرقيه. فلذلك إذا عرف الإنسان هذا السر عرف معنى أن الدين بعمومه عندما يثبت في قلب الإنسان أو يقر الإيمان في القلب، هنا الإنسان لن يكون ظلوم، يكون عادل. مقابل الظلم يكون العدل. كفار بدل ما يكون دائما مكرر الشر يكون مكرر التوبة، يكون دائما رجاع، يكون تواب. مقابل الكفار الذي فيه صيغة مبالغة للكفر وللجحود المتنوع. وعندما نتكلم عن هذا الأمر الذي يتكلم به الحق سبحانه وتعالى، لا يقف موضوع الحق عند الدفاع عن حقه هو مولانا. فالمولى سبحانه وتعالى لا ليس له حاجة في أن يقوم الإنسان بحقوق أو غير ذلك. فالأصل أن الأمر رحمة بالإنسان، يقول الإنسان انتبه لنفسك، أنت خلقت من ضعف، أنت خلقت من جحود، أنت خلقت من طينة، أنت خلقت من مخلوق يتأثر بمخلوق آخر، تعتريك كثير من العوامل، بيسموها العوامل النفسية، العوامل الاجتماعية، العوامل البيئية، فتؤثر على شخصيتك. فأنت أحيانا تكون عبد مأسور لما حولك. أحيانا قد يكون البيئة كما ورد في بعض الروايات أمره بعض الصالحين أن يخرج من بلده، أخرج من بلدك فإنها أرض سوء. فقد يكون المحيط أو الصحبة أو المجالسة أو الصداقة أو من يربط الرجل والمرأة أنفسهم به هم السبب في وجود الظلم وزيادته، وهم السبب في وجود الكفر وزيادته حتى يبلغ إلى هذه الدرجة من التكرار. لهذا المولى يشير إن الإنسان في علاقته بالإنسان، الإنسان في إقامته الواجبة واجبات نحو الحياة. إذا وضعت مثلا وضعت وزارة أو جهة رسمية رجل مثلا في مقام وزارة، تجد في هذه الحالة الذي يفكر فيه كيف يكسب، ربما لا يفكر كيف يعمل، كيف يقدم خدمة. إلى حد أننا نرى الآن في واقعنا الاجتماعي غالب المجتمعات تقيم لجان محاسبات بعد كل فترة وفترة، وهذه الوزارة حصل فيها خلل، هذه الإدارة حصل فيها خلل، هذا الوضع المالي حصل فيه خلل، أين ذهب؟ أخذته شخصيات قائمة على أمر المسلمين أو على أمر المجتمع لأجل أن تقيم الشيء في موقعه. ظلمت نفسها، أولا ظلمت نفسها أنها تحملت مسؤولية الأخذ، وكما يقولون كانت السرقة تقطع فيها اليد لأنها كانت بارزة أمام الناس في الشارع. إذا قبض على السارق صاحت الناس سارق سارق، قبضوا عليه وقطعوا يده الحكام. اليوم الذي يسرق هو الذي يصدر الأمر أو الذي يتولى الأمر في الإدارة أو في الوزارة، فيعرف كيف يحرف الحق ويظلم نفسه، وفوق ذلك يكرر الظلم مرحلة بعد مرحلة، حتى بعضهم لا يخرج من وظيفته إلا وقد أثرى، إلا وقد صار من كبار رجال المال. لما نسأله من أين لك هذا، والسؤال ليس مننا نحن، لكن عندما يسألوه يوم القيامة من أين لك هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يقول له ربي من الآن فكر، فكر. أنت تجمع شيء بظلم، تجمع شيء بجحود على غيرك، أنت تفسد الحياة قبل أن تتكلم على الخالق. فالخالق غني عنك، لا يحتاج إليك، ولن تكون صلاته ولا حتى أدبك سيعود على ربك بعائد. الله يملك كل شيء وله كل شيء ومنه كل شيء. الأمر يعود إلى استقامة المجتمع الذي أنت كلفت فيه. أنت مخلوق في الأرض، أنت إنسان في الأرض، تجنب الظلم لأجل تنجح في الحياة، تجنب الكفر المتكرر لأجل تنجح في الحياة، أصدق النية مع من تعمل معه في دنياك لأجل تبدع في الحياة. أما علاقتك بالله سبحانه وتعالى فموضوعها في الآخرة. إذا أحسنتها فقد نلت ما هو أحسن من الدنيا. إذا نلت الشكر، إذا نلت الوسام، وسام الشرف في الدنيا لأنك صدقت في العمل، اعلم أن هذا في أمر بسيط، فإنك ستأتي لعالم آخر. هذه كلها ربما هذا وسام الشرف تحاسب عليه، لأنه لم يكن من أجل الله، لم يكن من أجل الحق، كان من أجل الخلق. فالأمر يدل على أن مسألة طبيعة الإنسان في الظلم وطبيعة الإنسان في الجحود والكفر حقيقة يجب أن نتنبه منها جميعا، وأن نحرر عقولنا وقلوبنا من أثرها وخطرها بالسلوك، بالطاعة، بالعبادة، بالتوأدة، بالتوبة، بالاستغفار، بالرجوع إلى الواحد الغفار سبحانه وتعالى، ونسأله أن يغفر لنا كل ذنب ويستر لنا كل عيب، وأن يحرر قلوبنا ونفوسنا من الظلم ومن الكفر ومن الجحود ومن الطغيان ومن العلل الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية بمنه وفضله وكرمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أحمد بن كرامة بن مبارك بصبيح الملقب دقدق، والجنازة الساعة 5:30 صباحا، والعزاء في بيتهم بالمحيضرة بمدينة تريم قبل مسجد الخير. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له أحمد بن كرامة بن مبارك بصبيح الملقب دقدق، والجنازة الساعة 5:30 صباحا، والعزاء في بيتهم بالمحيضرة بتريم قبل مسجد الخير. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: النجوم برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معايا في برنامجكم برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أصحاب وأحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم حنتكلم عن شخصية أتمنى أني أستطيع بالفعل أن أضيف إلى معلوماتكم، أن أضيف إلى معرفتكم شيء من المعرفة أكثر وأكثر بأصحاب وأحباب النبي المصطفى. الشخصية اللي حنتكلم عنها اليوم إن شئتم أن تقولوا هي المقداد ابن الأسود أو المقداد ابن عمر أو المقداد الكندي، يعني جميعها أسماء صحيحة. يكفي هذا الصحابي الجميل من عظيم الفخر إن الله سبحانه وتعالى أمر النبي المصطفى فيه بأمر. يا ترى ما هذا الأمر؟ حنتعرف على أشياء كثيرة في قصة سيدنا المقداد ابن عمر، ولكن بعد ما نشوف معرفة الناس بسيدنا المقداد ابن عمر ونرجع ونتواصل ونتعرف أكثر وأكثر.
2: والله الصراحة ما أعرف، أخاف أنه يعني لا والله
3: ما أعرف
4: والله ما أعرف،
5: والله ما عندي فكرة صراحة، ما عندي
3: شخصية. يعني وش عالم هو؟ في اختيارات، في شيء عالم ولا شخصية تاريخية ولا
1: حياكم الله، رجعنا لكم متواصلين في الحديث عن سيدنا المقداد بن عمر اللي قلنا أنه تعددت فيه الأسماء. أصلا هو المقداد بن عمر البهراني، هو من قبيلة بهراء من شمال الجزيرة العربية. والده أصاب دم، ثم بعد ذلك خرج من الشمال إلى الجنوب إلى قبائل كندة، فأحبهم وتحالف معهم حتى أصبح يلقب بالمقداد ابن عمر الكندي نسبة إلى والده عمر الكندي اللي حالف قبائل كندة. المقداد عمل نفس الفعلة اللي فعلها أبوه في الشمال، فأصاب دم في كندة، فخرج وهرب من كندة إلى مكة المكرمة. ويبدو أنها يعني عائلة على الأخطاء اللي تحصل منها، إلا أنها سريعة يعني الإلف، لأنها تحب مباشرة. أحب حالف الأسود بن عبد يغوث، أحبه الأسود كذلك كما أحبت كندة والده، فحالفه الأسود ابن عبد يغوث، حتى إنه بعد ذلك من حبه له تبناه، فأصبح يلقب بالمقداد ابن الأسود، وانتشر ذلك الخبر في مكة، فلا يدعى بعد ذلك إلا بالمقداد ابن الأسود، حتى جاء النبي المصطفى وجاء هذا الدين العظيم، وكان من أوائل من أسلم. بل إن المنقبة الكبيرة التي تعد لسيدنا المقداد ابن الأسود أنه كان كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود، وهذه مفخرة يا جماعة لأنها تبقى على مدى الأزمان وتنفع وترقي إلى أعالي الجنان، إنه من أول من أظهر الإسلام سبعة، بل يقول في سيدنا بن مسعود في عبارته أول من أظهر الإسلام المقداد. وطبعا جاءت عدة أخبار أنه أول من أظهر الإسلام سبعة منهم المقداد، فإن كان هو أول من أظهر الإسلام أو كان من أول سبعة أظهروا الإسلام يكفي فخر أنه يعني المليار ونصف الآن كل من هو مسلم هو في خيرية وبركة هذا الإظهار وهذا الإشهار لتلك الكلمة الكبيرة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان أول من أظهرها كما قال ابن مسعود المقداد ابن الأسود. استمر حتى بعد إسلامه بهذا اللقب، وكان من أكثر من عذب وأوذي من أجل المولى سبحانه وتعالى. كل من أظهروا الإسلام ممن لم يكن لهم ظهر كان عذابهم أشد العذاب، عمار بن ياسر، بلال الحبشي، المقداد بن عمر، سيدنا أبو بكر الصديق، الحبيب المصطفى. سيدنا أبو بكر كان محمي بقومه، سيدنا رسول الله كان محمي بأبي طالب، أما البقية من هؤلاء فقد عذبوا أشد العذاب، حتى كان رسول الله يمر على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. الشاهد أن المقداد يعني عذب في الله أيما عذاب، لذلك لما جاء وقت الهجرة كان من أول من هاجر إلى الحبشة، هاجر إلى الحبشة مع من هاجروا من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب كيف جاء مسألة اسمه ورجوعه إلى المقداد بن عمرو؟ جاءت بعد نزول قول الحق سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم، فرجع زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة، ورجع المقداد ابن الأسود إلى المقداد ابن عمرو، فأصبح كل من يعني تبنى أحد أرجعه بالنسبة إلى أباه، فاستمر بعد ذلك معروف بالمقداد ابن عمرو. له المشهد العظيم اللي تكلمنا وقلنا فيه أن سيدنا ابن مسعود يقول: لقد شهدت للمقداد مشهدا، لإن كان لي ذلك المشهد هو أحب إلي من الدنيا بما فيها. أنا هذا المشهد اللي حضرته للمقداد كنت أتمنى لو كنت أنا صاحب المشهد، عرضت علي أن أكون صاحب المشهد هذا أو الدنيا بكل ما فيها، لاخترت أن أكون صاحب المشهد هذا لما فيه من إبراز العزة والكرامة والتوفيق من المولى وإشراقة وجه النبي المصطفى بعد ذلك المشهد. يا ترى ما ذلك المشهد؟ ذلك المشهد كان في غزوة بدر، عندما خرج النبي المصطفى بأصحابه يريدون عير قريش، لم يخرجوا للقتال أبدا، ولكن كفار مكة استنفروا من عندهم للقضاء على محمد وصحبه، فما كان من النبي المصطفى إلا أن أعد جيش

قريشه لحرب قريش بعد أن استنفروا طاقتهم وقوتهم، حتى أن النبي يعني كانوا 310 رجل، لم يكن معهم إلا يعني بعض الروايات تذكر إلا فارس أو فارسان. يعني أول فارس في الإسلام كان المقداد بن عمرو، أول من عدا بفرسه في الإسلام كان المقداد بن عمرو. هذه كلها أوليات لسيدنا المقداد، أول فارس، أول من عدا بفرسه، أول من أظهر الإسلام، كلها مناقب عظيمة جميلة جليلة لسيدنا المقداد ابن عمرو. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى استعداد قريش لمحاربة النبي المصطفى استنطق أصحابه. لما؟ لأنه خرجوا إلى رصد العير مجموعة من المهاجرين ومجموعة من الأنصار، وكلنا يعرف أنه لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار بايعوه على أن يمنعوهم مما يمنع منه أولادهم ونساءهم وبناتهم، ولكن في المدينة. يعني نعامل وندافع عن النبي كما ندافع عن نساءنا وعن ذرارينا، لكن في المدينة. حتى أنه لما قابلوا ثابت بن قيس قال إن منعناك كما نمنع نساءنا وأبناءنا فما لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة. قالوا رضينا يا رسول الله، لكن هذا في المدينة. الآن هم في بدر خارج المدينة. فأخذ النبي يستنطق الصحابة، فقام سيدنا أبو بكر وتكلم بالكلام الثناء العاطر الحسن الذي سر به قلب رسول الله، ثم قال أشيروا عليه. فقام سيدنا عمر وتكلم بالكلام كذلك المبارك وقال أشيروا عليه. فقام سيدنا المقداد وقال سيدنا المقداد كلمات تكتب بماء الذهب، وقال له يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا رسول الله لو خط بنا برك الغماد، يعني منطقة في الحبشة، بعضهم قال في اليمن بعضهم قال في الحبشة، فالمنطقة فيها صعوبة، فيها تجاوز بحر وفيها انتقال، والله لو خط بنا برك الغماد لجالدنا حتى نخوضه معك، حتى تبلغ الأمر الذي تموت، حتى تبلغ الأمر الذي تريد أو نهلك دونه. فأشرق وتهلل وجه النبي المصطفى ثم دعا بخير لسيدنا المقداد. ذلك الموقف كان سيدنا ابن مسعود يقول كنت أتمنى ذلك الموقف وأنه هو أفضل لي من الدنيا بكل ما فيها. ما أجمل تلك الكلمات يا رسول الله، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، لو خط بنا برك الغماد لخضناه معك حتى تبلغ الأمر. ما تلك العظمة التي كانت في نفوس أولئك الصعب. قال النبي بعد ذلك بعد أن أشرق وتهلل وجهه فرحا من كلام المقداد ودعا له بخير قال أشير عليه. فهم الأنصار قالوا كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام سيدنا سعد بن معاذ وقال إني أكلمك نيابة عنهم. فقال له بعد ذلك بالكلام العظيم الكبير الذي سر منه البشير النذير يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت ودع منا ما شئت وسيرنا حيث شئت واجعلنا كما تشاء. وقال له بالكلمات التي قال له بعد ذلك فيها النبي المصطفى سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. يعني الوعد حاصل، لكن كان يريد المنزلة العالية من الأنصار بتلك الكلمات المباركة عندما كان يقول سيدنا سعد بن معاذ وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، جعلت النبي يستبشر بهم. الشاهد أن سيدنا المقداد بن عمرو تتخيلوا إنه من عظيم الفضل، لو لم تحفظوا من هذه الحلقة إلا هذا الحديث لكفى، يكفي فخرا أن نتعرف على سيدنا المقداد في هذا الحديث اللي جاء في سنن الترمذي واللي جاء في سنن ابن ماجه. يا ترى ما هذا الحديث؟ الحديث هو إن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي المصطفى. يا ترى في ماذا يأمره؟ يأمر النبي المصطفى في أن يحب أربعة منهم المقداد بن عمرو. هذا حديث جاء في سنن الترمذي وجاء في سنن ابن ماجه، وكذلك ذكر صاحب أسد الغابة، وذكر في عدة مواطن يقول فيها النبي المصطفى إن الله أمرني بحب أربعة. هذه تكفي، هذه تجعل الإنسان يطير في السماء، هذه تجعل الإنسان لا يستطيع أن يعني يستحمل تلك الساعة من شدة الفرحة. إن الله يأمر رسول الله أشرف الخلق بأن يحب العبد البسيط هذا. إن الله أمرني بحب أربعة وأخبر

وقفنا عن فضيلة من فضائل سيدنا المقداد بن عمرو، منقبة من مناقبه اللي ما في أحد في الدنيا ما يتمنى أن يحوز على يعني طرف منها. قبل ما أقولها أقول من قلبي لي ولكل من يشاهدني، وأدعو وأرفع يدي إلى السماء، يا رب مثل ما رزقت المقداد محبة منك ومن رسولك، ألا تحرمني ولا تحرم أحد ممن يتابع هذا البرنامج محبتك ومحبة النبي المصطفى حتى نلقاكم وأنتم راضون عنا يا رب العالمين. يقول النبي المصطفى: إن الله أمرني بحب أربع، هذه تكفي، لكن تجي بعدها منقبة أعظم منها وأخبرني أنه يحبهم. هذا الحديث في سنة الترمذي وابن ماجه، الأول سيدنا علي بن أبي طالب، الثاني أبو ذر، الثالث سلمان، يترى من الرابع؟ صاحبنا، صاحب هذه الحلقة سيدنا المقداد ابن عمرو، كان هو الرابع الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بحبه. يقول في حديث آخر فيما روي عن سيدنا علي بن أبي طالب عن النبي المصطفى: ما من نبي إلا وجعل الله له 7 وزراء، إلا أنا جعل لي 14 وزيرا، وذكر منهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا بلال، وذكر منهم كذلك المقداد بن عمرو، فهو من وزراء النبي المصطفى، فضيلة كذلك ومنقبة جميلة له عن النبي المصطفى. أن النبي المصطفى في يوم من الأيام كان يسمع لرجل يقرأ القرآن بصوت عال فقال: إنه مرائي. نسأل الله السلامة والعافية، الله لا يبلانا ولا يبلاكم بذلك المرض الخبيث الرياء الذي إذا داخل القلب أحبط العمل وأزال الكثير من الخير الذي فيه. ثم قرأ رجل آخر بصوت عال فقال النبي المصطفى فيه: إنه أواه، يعني خاشع، خاضع، ذائق، صادق، يعني قل ما شئت في معنى كلمة أواه. فالتفت سيدنا أنس إلى ذلك الرجل الأواه، وإذا بذلك الرجل الأواه من هو؟ إنه المقداد ابن عمرو، كان ذلك الذي قال فيه النبي المصطفى: إنه رجل أواه. سيدنا المقداد ابن عمرو إن تكلمنا فيه حقيقة تتعدد فيه الأخبار ولا تكفي فيه الحلقة، لكن هي إشارات نتعرف بها أكثر على أصحاب النبي المصطفى فيزداد تعلقنا بهم في الدنيا فنحبهم فنحشر معهم في الآخر، اللهم آمين. يوم من الأيام النبي المصطفى ولاه على إمارة، ثم بعد أن رجع من الإمارة قال له: كيف رأيت الإمارة يا مقداد؟ قال: كنت أوضع وأرفع حتى ظننت أن لي على القوم فضلا. قال له النبي المصطفى: حقيقة يعني الإمارة على ما فيها من جمال فيها من الفتنة ما فيها، لأنه هناك من يعني يتزلف، هناك من يعني يتقرب، هناك من يريد مصلحة، ويعني كلنا نعرف ما يعني يحيط من هذا الأمر مع صعوبة كذلك الحرص على إقامة العدل وما فيها. الشاهد أن هذا الأمر أزعج المقداد، أن الناس من حوله أحسنوا في معاملته فخشي على نفسه مما يداخل النفس. فقال له النبي المصطفى بعد أن قال له: حتى شعرت أن لي فضل على القوم، قال النبي المصطفى: فتلك الإمارة فخذ أو دع. قال: والله يا رسول الله لا أتأمر مو على إمارة، على 2 بعد ذلك، 2 لو تخليني أمير يعني عليهم، إن تخيرني والله ما أتأمر على 2 بعد ذلك أبدا. هكذا كان سيدنا المقداد بن عمرو. سيدنا المقداد بن عمرو يوم من الأيام أحد التابعين كان في مجلس يحضره للمقداد بن عمرو فيقول له: هنيئا لتلك العينين اللتين رأتا رسول الله. في عبارة أجمل من كذا؟ سيدنا المقداد بن عمرو احمر وجهه وتغير لونه وانتفخت أوداجه. يقول الراوي يقول: فعجبت، فالرجل لم يقل إلا خيرا. قال له: ما لكم تتمنون محضرا غيبكم الله عنه؟ لا تعلمون لو حضرتموه كيف كان هو شأنكم. ولقد حضره أقوام، أي ولقد رأى النبي المصطفى أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم. يا جماعة لو لن يكون يعني أفضل مما هو الآن لك، لأن الله هو الأعلم بالخير لك، ليش تتمنى مشهد الله سبحانه وتعالى؟ لو كان فيه الخير لك لكان حضرك إياه، لما تتمنون مشهدا غيبكم الله سبحانه وتعالى عنه. هذا المعنى التربوي اللي ربى فيه سيدنا المقداد التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كيف كيفية الأدب في المعاملة مع الرب الحق سبحانه وتعالى. سيدنا المقداد طبعا عاش وعمر إلى فترة

0: سيدنا عثمان ابن عفان. في يوم من الأيام رأى رجل يمدح سيدنا عثمان بن عفان، وهذه يعني حقيقة تصلح لكل من يتقرب من السلاطين، إلى كل من يتقرب من الوزراء، إلى كل من يتقرب من الأمراء. اسمعوا هذا الحديث واحفظوه فلعله ينفعكم في الدنيا قبل ما يكون يعني العتاب أكبر في الآخرة. يقول سيدنا المقداد: رأيت رجل يمدح عثمان بن عفان، فأخذت حفنة من التراب فرميتها في وجهه وقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجه المداحين التراب، احثوا في وجههم التراب، لأنهم لربما يتزلفون أو يتمصلحون، أو لربما بالأمير أو السلطان يغررون. فلذلك كان هذا الأدب، إنه يا جماعة اجعلوا معاملتكم حتى مع السلاطين على الوجه اللائق بمعاملة المحكوم بالحاكم، هكذا حثى التراب. يذكر سيدنا المقداد مسألة، يروي حديث عظيم عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يتمثل كثيرا هذا الحديث في إبراز معاني عظمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه في يوم من الأيام قال النبي المصطفى: يا رسول الله، إن برز لي رجل المشركين ليقاتلني فقاتلني وقاتلته فقطع يدي، فهممت وتمكنت منه لأقتله، فقال: لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال له النبي المصطفى: بل تدعه. أنتم الآن تخيلوا لو واحد شارف على الموت وهو مشرك ويبغى يتخلص منك، ممكن طبيعي جدا أن يقول لا إله إلا الله، لكن النبي المصطفى يبغى يعلم الناس عظمة لا إله إلا الله. لو أنت شايف في عز الشرك لكن خلاص خرجت من هذه الكلمة، هذه مثل الوقاء، هذه مثل الحماية، هذه الكلمة لها من الهيبة، لها من الجلال، لها من العظمة، لها تعرف الآن يقول لك جواز دبلوماسي، أي أقوى وأعظم وأجل، لها من الحصانة فوق الوصف. طالما هو قالها انتهى الأمر. قال: يا رسول الله، وقد قطع يدي. قال: تدعه. قال: وقد قطع يدي. قال: تدعه. قال: أأدعه يا رسول الله؟ قال: إن قتلته كنت أنت مثله قبل أن يقولها، يعني هو قبل ما يقول لا إله إلا الله كان مشرك، تكون أنت مثله، وصار هو مثلك قبل أن تقتله. أنت المقداد المحبوب عند رب العالمين يكون مثلك قبل أن تقتله. تعظيم لا إله إلا الله، تربية على إدراك قيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. حقيقة قصة المقداد بن عمرو، الوقت يشارف على الانتهاء والكلام الجميل فيها ما انتهى، لكن هذه يعني ومضات نتعلم منها شيء الكثير من الأشياء الجميلة اللي نتعلمها، عظمة لا إله إلا الله في قصة المقداد، والقصة المعروفة المشهورة عن سيدنا أسامة بن زيد عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فقال له النبي المصطفى: أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قالها؟ حتى تمنى أنه أسلم بعد تلك اللحظة. عاش قرابة 70 سنة، توفى وهو عمره قرابة 70، توفى بأرضه بالجرف، ثم بعد ذلك دفن في المدينة المنورة، وصلى عليه سيدنا عثمان بن عفان، وكانت الوفاة في السنة 33 من الهجرة.
1: لقد آن الأوان لنعيد صياغة العمل بالتعاون والتشجيع، فالتشجيع نصرة والنصيحة نصرة، وكل تلك الوقفات الإيجابية الجميلة في حياة من حولنا نصرة. هناك الكثيرون حولي وحولك يحتاجون أن تفعل شيئا من أجلهم، وربما يكون هذا الفعل في كلمة بسيطة. ولعل المتأمل في أجمل معاني الشهامة والإنسانية بين الناس هو ذاك الذي ينصر أخاه المسلم بالقول والفعل، فما بالك إذا كان هذا النصر لأفضل الخلق وسيد المرسلين. إن النموذج الذي استمعنا لقصته اليوم هو أحد الأمثلة الإنسانية الرائدة التي يجب أن تحتذى في جوانب كثيرة، من بينها النصرة. فشد الأزر والوقوف مع من تحب سببا لتقوية اللحمة وتطيب النفوس وإدخال السرور عليها، فإذا ما شاع بيننا هذا النوع من العطاء انعكس على واقع حياتنا التي باتت تشتكي من التباعد والنفور.
0: الخلاصة اللي حابين نخرج بها من الحلقة الجميلة الممتعة لسيدنا المقداد ابن عمرو، عدة فوائد. وقلت لكم من الوقت يعني سارقنا والأحداث ما انتهت. من الأشياء الجميلة قبل ما أذكر لكم الفوائد اللي أحب أذكرها مع نهاية الحلقة، إنه يوم من الأيام، طبعا هو وصفه إنه شديد السمار وشديد الطول وبطيء كذلك، هذا الصحابي يوم من الأيام كان جالس مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يقول له سيدنا عبد الرحمن ما لك يعني لا تتزوج؟ قال زوجني بنتك. فغضب عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف فشكى ذلك إلى النبي المصطفى. مباشرة النبي المصطفى قال له أنا أزوجك، وزوجه ابن عم بنت عمه. أنت يا عبد الرحمن بن عوف ما تبغى تزوج بنتك؟ أنا أزوجه بنت عمي. فزوجه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. طبق فيها النبي حقيقة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من الأشياء اللي استفدناها من القصة إنه ينبغي ألا ينسب أحد إلى غير أبيه، ادعوهم لأبائهم. المقداد بن الأسود رجع إلى المقداد بن عمرو. من الأشياء المهمة جدا اللي استفدناها من الحلقة كيف يكون همك وفكرك وشغلك الشاغل أن يرضى عني وعنك رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يحب عباده، إن الله أمرني بحبي وأخبرني أنه يحبهم، فإحنا نتمنى أنه أنا وإنت نكون محبوبين عند رب العالمين. النصيحة الثالثة والوصية الثالثة والحاجة الثالثة اللي استفدناها من الحلقة هي رسالة لكل المتزيلفين والمتمصلحين والمتقربين من السلاطين لغير وجه الدين، احذروا، فرسالة النبي إشارة لكم لتنتبهوا، احثوا في وجه المداحين التراب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تعاملنا كله خالصا لوجهه وأن نكون عنده من المقبولين. اللهم آمين يا رب العالمين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا المقداد بن عمرو، يوجد صحابي آخر اسمه المقداد بن معد يكرب، وبعض الكتب تقول المقدام بن معد يكرب، وبعضهم يعني كانوا يقولوا يزعمون أنك يا أبا كريمة لم ترى رسول الله، فيقول لهم لقد كنت أسير أنا وعمي في الطريق فأخذ رسول الله بشحمة أذني. هو اللي روى لنا الحديث المشهور دائما بين الناس في الطعام، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يقوم الأمور على الوجه المرحب.

كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاظم.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لماذا تدعو الناس إلى الله عز وجل بقلب مليء بالضغائن، مليء بالأحقاد، مليء بسوء الظن؟ لماذا تدعو الناس إلى الله وأنت موقن، لا ظان، موقن بأنك أنت وحدك على الحق، أنك من الفئة الناجية، وأن كل من خالف اجتهادك وخالف منهجك الذي تتبعه فهو ضال، وربما كان كافرا، وربما أهدرت دماه؟ كيف يا أخي، أموقن أنت أن هؤلاء الذين تتهمهم بما شئت من الفسوق والابتداع بل الكفر، أموقن أن الواحد منهم لن يصبح في الغد القريب خيرا مني ومنك؟ أموقن أنك وأنت تعتد بنفسك أنني وإياك عندما نمتد على فراش الموت ونعالج برحاء لن تنسينا برحاء الموت شهادة أن لا إله إلا الله؟ أموقن أنت بهذا حتى تصنف نفسك وحتى أصنف نفسي معك في الناجين من عباد الله، وحتى نصنف التائهين مع الكفرة، مع الفاسقين، مع الفجرة؟ مطلوب منا، لا سيما نحن الذين نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطلوب منا أن نتصف بهذه الصفة. من قال لك أن هؤلاء الذين يجلسون فيستمعون إليك أدنى منك شأنا عند الله؟ من قالها؟ لعلك تنظر إذا جاء الناس وقاموا لرب العالمين فتجد أن معظم هؤلاء الذين كنت تعلمهم وتدعوهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تنظر فتجد أنهم خير منك، وأنهم يتبوؤون أماكن خيرا منك. ثم إذا رأيت الفاسق، إذا رأيت الفاجر، ما أدراك أن الله سبحانه وتعالى سيتغمده يوم القيامة ويستره كما ستره في دار الدنيا؟ ألم تسمع بحديث رسول الله الصحيح؟ يؤتى بالرجل يوم القيامة نموذج مثله مليارات من الناس، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوقفه الله بين يديه ويسبل عليه سترة، يسأله: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: فلقد سترتها عليك في دار الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. لماذا لا نتخلق بأخلاق الله؟ لماذا لا نملأ قلوبنا رحمة بعباد الله؟ لماذا لا نجعل من هذه الرحمة الوسيلة التي نجذب بها الناس إلى حمى الله سبحانه وتعالى؟ هذه النصيحة أزجيها أولا لنفسي، فأنا أحوج الناس إلى ذلك، ثم إنني أتوجه بها إلى كل أخ في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزجنا في الدين، أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا ضحايا لشهواتنا وأهوائنا وحظوظ أنفسنا. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت لا تفوت لا تفوت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طارقا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعه، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحج. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
0: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله مكون الأكوان ومبدع الوجود والكائنات على ما يليق بعظمته من الحكمة، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، ونشهد أنك أرسلت إلينا خير حماد، لك سيد الوجود جامع المعامد محمد، فصل اللهم وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه الأرشد على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. ساداتي، من قام بين يديك ومن ركع ومن سجد على آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا واحد يا أحد. أما بعد، فإن الإمام الغزالي عليه رحمة الله يذكر في الآداب الباطنة فيما يتعلق بالحج، وهو يشمل بعضه غير أعمال الحج كذلك، ومن مثل التقرب إلى الله تبارك وتعالى بإراقة الدم في أيام العيد، يوم العيد وأيام التشريق، وذلك واسع للهدي وللأضاحي وللكفارات، وذلك فيما جعل الله من حكمته العظيمة من ما أباح لهذا الإنسان تكريمة له أن يذبح أنواعا من الحيوانات أو يصيدها. أما في البر فمقيدة بأنواع أباحها له، من خيرها الأنعام، النعم الإبل والبقر والغنم. ثم ما تناولته الإباحة من ذلك دون ما حرم الله تبارك وتعالى على ابن آدم أكله من حيوانات من الإنسية ومن الوحشية مما يصطاد، وكذلك حيوانات البحر، والأمر فيها واسع خصوصا فيما لا يعيش إلا في البحر، قال عنه صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الحل هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. وكون الله هذا الإنسان بهذا الجسم الذي يحتاج إلى أنواع من الأطعمة، وفيها مواد وعناصر إنما توجد في اللحوم، فأباح له أن يذبح من هذه الأنعام جل جلاله وتعالى في علاه، والحق سبحانه له أن يفعل بخلقه ما شاء وما أراد، فكان تكريمة منه لهذا الإنسان، أباح له أن يأكل هذه الحيوانات بالمعينات له والمعينات له، وفي ذلك ارتباط بما جعل الله له من مهمة عظيمة في هذه الحياة، في أسرار الخلافة عن الإله الخالق جل جلاله، في المحيط الذي ينطلق فيه الإنسان من حيث قلبه ومن حيث أعضاؤه وما يتعامل به على ظهر هذه الأرض، فهناك مركز خلافة شريفة عن الله تبارك وتعالى تتعلق بضبط القلب والأعضاء، في طاعته والحذر من معصيته وإقامة شريعته وتبليغ دعوته ونصرته ونصرة وحيه وتنزيله وكتبه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا هو مركز الخلافة وميدانها. يتشرف بهذا الإنسان وفيه تبدأ أول مراتب الوفاء بالعهد الذي عهد الرحمن عليه عباده: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى. ثم بعد ذلك يتسع له المجال في العطايا الجزال من ذي الجلال كلما قام به كلما قام بما يقوم به من صالح الأعمال وصالح الصفات والخصال وصالح النيات والمقاصد والأحوال. فصالح الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والصفات والأحوال أسباب توفير لفائض جود الرحمن على العبد ورقيه إلى مراقي الشرف الأسنى والمجد.

0: أن يأكلوا ويشربوا ولا يسرفوا ويحافظوا على هذه البنية ليؤدوا بها مهماتهم في القول والفعل والنية والقصد والصفات والتحلي بالصفات المحمدة والتخلي عن الذميمة، وكذلك صالح وطيب الأحوال والأذواق والوجد وما إلى ذلك. فهذه شؤون عظيمة، من أجلها كانت أصل الإباحة لهذا الإنسان أن يأكل هذه الحيوانات التي أباحها الله تبارك وتعالى له، وجعل بعد ذلك لها أوقات يعظم الثواب في إراقة تلك الدماء وفي ذبحها. يقول: التاسع أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا من أضحية أو هدي يهديه الحرم، والهدي ما ساقه من خارج الحرم إلى الحرم، ولو من عرفة لأن عرفة خارج الحرم، فما ساقه من خارج الحرم أهداه إلى الكعبة المشرفة، يدخل في شعائر الله، والبدن جعلنا لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. قالت: هديا بالغ الكعبة، بالغ هديا بالغ الكعبة. أيوة. فالهدي ما سيق من خارج حدود الحرم إلى وسط الحرم ليذبح في الحرم وليأكل منه من هو ووسوط موجود في جغرافية الحرم وفي حدود هذا الحرم. يقول: وأما الأضحية فللحج ولغير الحج، من بعد صلاة وقت طلوع الشمس في يوم العيد ومرضي وقت يسعه الصلاة والخطبة يدخل وقت الأضحية ويستمر إلى اليوم الثاني من أيام التشريق بالإجماع، وإلى اليوم الثالث عند كثير من أهل العلم من أيام التشريق، فتصير أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام من أيام التشريق. وكذلك بعد ذلك كل ما أريد به من الذبح وجه الله تبارك وتعالى من صلة رحمنا وإكرام مسلم أو إكرام ضيف وما إلى ذلك يدخل في هذه القربات. قال: أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا، ويجتهد أن يكون من سمين النعم ويأكل منه إن كان تطوعا، فإن كان واجبا ككفارة عليه أو أضحية منذورة فلا يأكل من ذلك شيء. فأما إن لم يكن كفارة ولا أضحية منذورة ومندوبا فينبغي ويسن أن يأكل من كل ما ذبح، بل أمر صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قطعة من كل الجمال التي أهداها للحرم، مئة من الجمال، فأن يأخذ قطعة من كل واحد منها وطبخت له لحاشية من أزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته ومن حواليهم من القائمين معهم وخدامهم وأهل الصلح بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه لم يكتفي بهذا الهدي وذبح أضحية من البقر، ذبح أضحية صلى الله عليه وسلم، وحتى قالت أم المؤمنين: ادخل علينا لحم بقر، وقلنا: ما هذا؟ قالوا: أضحية ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ويقدم ما هو أطيب وأحسن وأسمن وأصح، فيكون أرجح لميزانه وأفضل لثوابه عند الله تبارك وتعالى. قال: وكانوا أي خيار الأمة في السلف الأوائل يغالون في ثلاث ويكرهون المكاس فيهن: الهدي وما يهدى إلى الحرم، والأضحية، والرقبة، أتقى الرقبة. وعن ابن عمر قال: أهدى عمر بن الخطاب بختيا يريد إلى الحرم يذبح، قال: فأعطي بها 300 دينار من قوتها وسمنها وحسنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله، إني أهديت بختيا من الجمال فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعه واشتري بثمنها بدنا؟ بتجيب بدن 300 دينار، بتجيب عدد من البدن مش بدنة واحدة. بدل البخت هذا ببيعها ب300 وبجيب عدد بالثمن حقها وبذبحه في الحرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا انحرها إياه، هي قدها، هي اللي هديتها إلى الحرم، ومهما كانت غالية وسمينة فذلك أفضل، ولا تستبدل بها غيرها. ولهذا قال: والقليل الجيد خير من الكثير الدون. هكذا يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. العج والثج، وأدي فرض الحج بعجه والثج. ما العج؟ العج رفع الأصوات بالتلبية لما تضمنته من معاني الاستجابة لأمر الله وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وتنبيه العبد أن يراقب شانه في وفائه بعهد الله وتلبية النداء: لبيك اللهم لبيك. وقال لما كان في حجة الوداع جاءه جبريل قال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال فلم نزل، يقول الصحابي لم نزل نرفع أصواتنا حتى بحت حلوبنا. لبيك اللهم لبيك، هذا العج رفع الصوت بالتلبية، فمن أفضل الحج العج. والثج ذبح الهدي والأضاحي والكفرات في الحرم، فأفضل الحج العج والثج، أي ذبح الهدي، هذا من أفضل الحج عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيما رواه الترمذي وابن ماجه عن سيدنا أبو بكر الصديق قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الحج أو أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. العج والثج. وفي العج ما أشرنا إليه من تأكيد العهد مع الله تبارك وتعالى وتجديده، ومن إعلان العبودية له سبحانه وتعالى، ومن استرضائه سبحانه وتعالى، ومحاسبة الإنسان لنفسه، ورفع شعار الذكر للرحمن جل جلاله وشعار العبودية له. وفي الثج شعور بمنته علينا بما أباح لنا من هذه الأنعام وأحل لنا ذبحها لنطعمها ونأكلها، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وإن لكم الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة وعليها ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. فيحملنا في البر على الأنعام وفي البحر على الفلك والسفن جل جلاله وتعالى في علاه بتقديره وترتيبه وتكوينه. وهكذا ينبغي للمؤمنين أن يتفقد الشؤون في الأقوال والأفعال والأحوال، ويغتنم مضي الوقت به والأيام والليال فيما يصرفها، ماذا يعمل، ماذا يقول، بماذا يتصف، وعن ماذا يتخلى من الأوصاف. وعندنا في الحج يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي قراءات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففي تطهير وتزكية، وهذه مهمات الطاعات والعبادات فينا وغنيمتنا من خلال الأوقات. أنتم الآن تودعون عاما من الأعوام الهجرية المباركة مضى من أعماركم، أنتم في أواخره، فما يبقى إلا أيام، وقد رحل عنا العام، ولا يقدر أحد من أهل الشرق والغرب ولا أن يؤخر لنا يوما في العام أو ساعة واحدة ولا أن يقدمها كذلك. فالكل تحت قهره ساجدون، وإن جحدوا وإن ألحدوا وإن أبوكم تحت قهره، الكل تحت قهره جل جلاله وتعالى في علاه. فيا فوز المقرين، يا فوز المطيعين، ويا فوز المؤمنين، ويا فوز الموقنين، جعلنا الله وإياكم من خواصهم، وأحسن لنا خاتمة هذا العام. فهذا الأسبوع تختمون به عامكم، فلا يأتي مثل هذه الليلة وإلا وأنتم في عام آخر. انتهى عام 47 و400 ألف، ما يمكن نحصله إذا بقينا إلى الأسبوع الآتي مثل الليلة، هذا ما نقدر نحصل منه شيء، خلاص يرحل يدخل عام جديد 48 و400 ألف من هجرة نبينا ومعلمنا ومرشدنا ومجيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنحسن خاتمة عامنا، فإن من تفقد نفسه في اليوم ليل وأحسن خاتمة يوم وليلة ثم أحسن خواتم الأسبوع خاتم الأشهر وخواتم الأعوام يوشك أن يكرمه الله بحسن خاتمة عمره، فيحسن خاتمة عمره وتوفاه على الحال الجميل. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. أكرمنا وإياهم جميع الحاضرين والسامعين والمتابعين، أكرمنا وإياهم بكمال حسن الخاتمة يا أكرم الأكرمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة تأتي يوم قرونها وأشعارها وأظلافها أي فتوضع في ميزان الحسنات. قال: وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا، كونوا منشرحين فرحين بما تذبحون من أجل الله تعالى، واختاروا أطيب ذلك أو أغلاه. وعن زيد بن أرقم قال: قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف اللي في شعر كثير مثل الضان؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر، كم عدد شعر؟ ضبط عدة بتتعب لكنها معدودة، ذبحها وبلك بعددها حسنات مضبوطة عند ربك جل جلاله حسنة. وهذا في المذبوح في أي مكان، أما إذا كانت وسط الحرم فحسنة الحرم بمئة ألف، حسنة الحرم بماذا كما قال فيما لما سئل عن مالي في حلاقة شعري في الحج، قال: أما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم، من حسنات الحرم، وحسنة الحرم بمئة ألف. فنعم المرابحة مع الرحمن الذي يربحك سعادة الأبد وفوز الأبد والقرب المؤبد والمرافقة لمحمد والرضوان الأكبر والنعيم مخلد وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، كله بمعاملة يسيرة تعامل بها الرب، صارت مخلص الوجه وتصدق معه فيها. ومع أن الذي يعطى هذا ما يساوي بذل الروح ولا مئة روح ولا ألف روح، إذا جئت إلى نفاسته وعظمته إيش يساوي الأرواح اللي يحصل في الإنسان بأي شيء، ولكنه فضل الله، إن الله خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم عز وجل. الله يجعلنا من الرابحين المستفيدين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال: والعاشر أن يكون طيب النفس بما أنفقه وبما ناله وبما نازله وبما حصل عليه من مشقة ومن تعب، يكون طيب النفس بما أنفقه وبما أصابه، يكون فرحا بذلك لأنه ربح، ولأنه متاجرة مع الرحمن، ولأن فائدته وثمرته كبيرة وعظيمة. وهكذا طيب النفس والعمل في الطاعات والعبادات كلها على المحبة هي رأس القربة إلى الله، والله يحب من عبده يقبل عليه بمحبة، ولذا ما رضي أن يكره أحد على دين الحق، ولا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الأمر واضح ولا إكراه، من سبقت له سابقة سعادة واختار وأراد دين الله فليقبل وليأخذ من الأرباح وعطايا والعطاء السحاح والفتح من الفتاح والمنن التي لا تزال في توال على مدى الأيام والليال في الدنيا وفي المآل ذلك الإفضال من عظيم النوال مولانا ذي الكرم والجلال جل جلاله وتعالى في علاه. فيكون طيب النفس كل ما تعبت في طبيل قربك من ربك أفرح وكن طيب النفس كلما أنفقت وكلما أعطيت وكلما اجتهدت وكلما نازلك. يكون كان صلى الله عليه وسلم كثير ما يتمثل بقوله هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومن علامتي قبول الحج قالوا وهو علامة لقبول بقية الأعمال الصالحة كذلك ترك ما كان عليه من المعاصي. هذا علامة قوية قبول الحج أن يعود بعيدا عن الذنوب والمعاصي وهي علامة لقبول الصلاة وعلامة لقبول الصوم وعلامة لقبول رمضان وعلامة لقبول الصدقة كذلك البعد عن المعاصي وأن يستبدل بالبطالين إخوانا صالحين يستبدل بالبطالين إخوانا فيكون جلساؤه الأتقياء والأصفياء والأولياء ونعمل جلساء ونعمل رفيقهم في الدنيا وفي الآخرة اسحب الصالحين ما دمت حيا إنهم للمحب خير رفاقي واسحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديتا من افتتان. وهكذا وقد كانوا يقولون من لم يجالس مفلحا كيف يفلح من لم يرى وجه مفلح كيف يفلح ومن رأى وجه مفلح على الولاء لله والمودة في المحبة كيف لا يفلح. لهذا قال الله تبارك وتعالى عن الذين نظروا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعين المحبة والتعظيم والإجلال والمودة قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال عن قوم حرموا وما نظروا إليه في عظمته ولا في رسالته ولا في نبوته ولكن بالتكذيب والجحود والاستخفاف ورؤية البشرية وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ما يبصرون ما يدرون من أنت لكن الذي أبصروا من أنت علوا بالنظر علوا كبيرا خصوصا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن مكانة هذا النظر ورتبته وقال يغزو فئام من الناس من أمتي فيبطئ الفتح عليهم فيقال هل فيكم من رأى رسول الله هل فيكم من رأى رسول الله وقال للصحابة بقيل منهم فيجدونهم بينهم يقدمونهم يعدون قال فيفتح لهم حلت المشكلة وذهب السوب بسبب سر النظر الروي هل فيكم من رأى رسول الله. قال ثم يغزو في أمام الناس فيبتوا الفتوى عليهم فيقال هل فيكم من رأى من رأى رسول الله ما أحد من الصحابة بقي قليل من التابعين فيقال نعم فيقدمونهم فيفتح لهم. الحديث في صحيح البخاري عندك ثم يغزو في أمام من الناس يبتوا الفتوى عليهم فيقال هل فيكم من رأى من رأى من صحب رسول الله. لذلك تسمع شعراء الذوق من الأخيار الأمة يقول بخت من قد رآهم أو رأى ما رآهم هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر هل فيكم من رأى رسول الله. وهكذا ثم الحكم القاطع في القيامة على الأولين والآخرين الويل لمن لا يراني يوم القيامة الويل لمن لا يراني يوم القيامة. تهيأ لرؤيته بقوة الإيمان واليقين وصدق المحبة والمودة ولا تقدم غيره في أفكارك ونياتك ومقاصدك وأقوالك وأفعالك لا تقدم غيره القدوة الذي ارتضاه الله لك هو والشافع العظم عند الله هو والدال لك على الخير المسر الله هو صلى الله عليه وسلم لا تقدم على غيره تهيأ لرؤياه. لذلك فإن من لم يستشعر المعاني هذه التي غرسها الله في ذات نبي وروح نبي ما يتهيأ لرؤيته. ما يتهيأ حتى تعرف خصائصه ومزاياه ومن هو عند الله صلى الله عليه وسلم. وفي عندكم في الحديث الصحيح انه يقول جلس جماعه من الصحابه تذاكروا ايش كان عندهم هذه العلائق القلبيه بتعظيم الانبياء والرسل المقربين عند اهل حضره الله تعالى. هذا حديث الصحابه. وكنا في جماعه نتذاكر وقال بعضنا ان لله في خلقه عجبا. انه اتخذ من خلقه خليلا. إبراهيم وما هذا بعجب من موسى كلمه الله تكليما. والصحابة فكرهم فين وحديثهم فين؟ قال الثالث وما هذا بعجب من عيسى جعل الله كلمته وروحه ألقاه إلى مريم روح منه سبحانه. قال هذا ما هذا بعجب من آدم خلق الله بيديه ونفخ فيه من روحه واصطفاه. النبي يسمعهم كان قريب منهم سلم عليهم رد عليه السلام لقد سمعت حديثكم وعجبكم أن موسى كلم الله وهو كذلك وأن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وأن عيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وأن آدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر ألا وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر ألا وأنا أول من يأتي باب الجنة فأحرك حلقها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. يا رب صلي عليه يا رب صلي على آله وصحبه. فأقرهم على هذا التذاكر الجميل وربطهم بالرأس والأصل الذي بيكون مرقاهم أجل وأعلى وجودهم من الله تعالى أكمل وأغلى. يا رب صلي عليه واملأ قلوبنا بمحبته ومودته وارزقنا حسن متابعته اجعلنا من أنصاره يا حي يا قيوم وما كتبت لنا من أعمار على ظهر الأرض فاجعلها في مرضاتك ومرضاته وفي محبتك ومحبته وفي حسن متابعته التي يتسع مجالنا فيها من محبتك يا الله في لطف عافية وقيم تمكين مكين وما تجعل لنا في الآخرة فاجعل حظنا من أكبر الحظوظ من مرافقته ومشاهدته ومكالمته ومخاطبته ومجالسته ومسامرته بجاهه عليك ومنزلته لديك يا الله يا الله. نطلبك ونسألك أنت خير مطلوب وأكرم معمول ومسؤول لا إله إلا أنت حقق لنا ولو شئت ما عرفنا الطلب ولا طلبناك ولكنك فتحت لنا الباب وأمرتنا ووفقتنا وعلمتنا وأجريت ذلك على قلوبنا وألسنتنا فلك الحمد يا منعم علينا بهذه النعم كل أتمم علينا النعمة بإجابة ما دعونا ونيل ما رجونا وزدنا من فضلك ما أنت أهله يا خير مامول يا أكرم مسؤول يا بر يا وصول بوجهة هذا الرسول بلغنا فوق المامول وانضمنا في سلك أحبابك وأحبابه وهي حضرة اقترابك واقترابه يا أكرم الأكرم. شرف كل قلب وعين من هذه بالنظر إلى طلعته الغراء ووجهه المنير الأزهر اللهم آمين. الدنيا وعند الموت والبرزخ في يوم القيامة في دار الكرامة ومستقر الرحمة الويل لمن لا يراني يوم القيامة. فالذين مرت بهم أعمارهم يخوضون في ذا وذاك وذا وطلعون وينزلون وشي أفكار وشي تراتيب وشي أحزاب وشي هيئات وشي مؤسسات وشي عصابات وشي خدايا ولا يحم حول عقولهم وقلوبهم الشوق لهذا الجناب الرابط له يدخلون ويل لمن لا يرى ويل لمن لا يراني يوم القيامة فما تفيدهم أعمالهم هذا وما ثمرت هذا الحركة اللي في الحياة كلها إذا حرموا الوجه إلى النظر إلى هذا الوجه في ذاك اليوم ماذا تفيد؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. عمهم عمهم هذا يرتوح ويسمع وينظر ويشم عمه هم يعمهون أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم ال ها هم ليش أول سورة الشعراء عندكم وهم في الآخرة هم الأخسرون لكن سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون يا ويلهم يا رب أكرمتنا بذكرك وذكره وجعلت في القلوب ما جعلت من الشوق إلى رؤيته ولقائه فاجعلنا ممن يراه ويلقاه يا أكرم الأكرمين ولا تحرم أحدا منا رؤية محياه ومرافقته في دار كرامتك يا الله ولا تجعل فينا من يعمه ولا من يتابع أهل العمه بل نهتدي ونقتدي ونرتقي ونعتلي حتى نجتمع في المقام العلي يا خير ولي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين بوجهة هذا الأمين وأهل التمكين وتدارك أمته وغث أمته واختم عامهم بخير واجعل العام المقبل عليهم عام صلاح لهم عام فرج لهم وعام جمع لشملهم وعام رفع للبلايا والآفات عنهم ورد منك لكيد المعتدين الظالمين الغاصبين المجرمين المفسدين في نحورهم ودفع شرورهم عن أمة حبيبك محمد أجمعين اللهم آمين. أرنا في خاتمة عامنا وأرنا في عامنا المقبل ما تقر به عين نبينا أرنا في أمته وأسمعنا في أمته ما تقر به عينه ويسر به قلبه وفؤاده اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: تحل الروح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله ومعنا الروح سيدنا المهاجر محمد عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد علي بآله صاحب الحضر ومقام حبيب الشيخ وكم من سالم الحبيب محمد بن سالم الحبيب من الشيخ وكم من سالم الحبيب علي المشهور محمد بن سالم الحبيب من الشيخ وكم من سالم وابنه مع سادتنا الشيخ بكر مع سادتنا الأولى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وجميع المسلمين حكم يا مسر من ربي أنا وياكم العائدين الفائزين سيم على سيم لأهل الأمور الظاهر الباطن حول أحوالنا إلى أحسن أحوال وطول عمر الحبيب عمر يحفظه أولاده وإخوانه وأعلم كل شر فوقهم كل خير ويعطي كل سائم منا مكمسولة على مرض الله ورسوله على ذنية وعلى ما نواس له من الصالحين وعلى حضرة النبي
0: اللهم صل بارك عليه وعلى آله وأصحابه
1: الضالين امين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم سلفات اصلح المرضى احفظنا وحفظ الابي جميعا كل طيب وكل من يحبك الحمد لله رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
2: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

الله وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلك

الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك